صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الاثنين 18 أيار 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زفان، 11:30 إلى 5 أمنك بأمان مع خلدون زين الدين. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة من حديقة الحياة، إصدار جديد للدكتور الياس الحاج. 4:45 كلام يوصل مع أنطوان سعادي وضيف الحلقة الكاتب السياسي محمد بركات، و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الاثنين 18 أيار 2026.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه
2: مالنا لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أفاد مندوبنا في البقاع حسين درويش بأن الطيران الإسرائيلي وسع من غاراته في عمق البقاع منتصف الليلة الماضية، مستهدفا شقة في مبنى لآل الشل يسكنها مسؤول حركة الجهاد الفلسطيني وائل عبد الحليم عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، ما أسفر عن استشهاد عبد الحليم وابنته راما 17 عاما وإصابة 3 آخرين من أفراد عائلته ومن سكان المبنى. نقل 2 منهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما عولج 3 ميدانيا. في الجنوب، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليل غارة على بلدة فرون وأخرى على كفر حونة، وبعيد 4 صباحا شن الطيران الحربي غارة مستهدفا وادي عزي في دير الزهراني. وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس في تقرير مسائي أن 5 شهداء بينهم طفلان و15 جريحا سقطوا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان أمس. تعود اللجان النيابية المشتركة اليوم إلى البحث في تعديلات مشروع قانون العفو العام وسط انقسام حاد حول مقاربة ملف الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش اللبناني ولبنانيين أبرياء. أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. تجدر الإشارة إلى أن سبب الحريق هجوم ب3 طائرات مسيرة تعرضت له المحطة، الأمر الذي عده مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة تصعيدا خطيرا وغير مقبول. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدا احتفاظ المملكة بحق الرد، وقد أدانت الإمارات الهجوم. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار على إيران فعال للغاية ومستمرون في تنفيذه، وقالت لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران من جراء الحصار. في غضون ذلك صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولارين، وبلغ سعر البرميل 107.52 دولارات. وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا بناء على توجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية. أعلن مسؤول أوكراني تعرض أوديسا لهجوم روسي بالمسيرات. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
1: عفكرة شفتوا آخر خبرية؟
2: شو هي؟
1: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا
2: شو في أحكي؟
1: أحكي؟ خلص بعدين
2: بابا شغلتي لي بالي شو في أحكي؟
1: خلصينا يا عرب لك خلص شو بكم؟ هلا بخبركم يلا حافوت غسل إيدي وبرجع هيدا الخبر شوف
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
3: شفتها مبارح هيدي
1: شفتها مبارح؟ شفتها مبارح
2: بابا؟ بعتي لي إياها بدي بعتها لعمك وصحابي
3: ايه أنا كمان بعتي لي إياها
1: حابعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم هيك بصير الخبر خبر مش لأنه تأكدنا منه بس لأنه صدقني قبل ما تنشر الخبر تسأل حالك سؤال بسيط مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل صوت كل لبنان صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 18 من أيار 2026. نبدأ بعناوين النهار: التمديد الثالث للنار والدبلوماسية.

وأقرأ من النهار تحدثت معلومات دبلوماسية عن أن لبنان تبلغ عبر سفارته في واشنطن طرحا يرتبط بمساع لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت الأحد بين حزب الله وإسرائيل، وأشارت إلى أن الاتصالات تكثفت بين لبنان وأمريكا وتاليا إسرائيل وبين لبنان الرسمي وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس مجلس النواب أن فكرة وقف النار جدية، وكرر بري تأكيده إن حصلوا على وقف لإطلاق نار تام فالبائع لي. وبحسب هذه المعلومات فإن الهدنة المعلنة التي لن تتحقق عمليا بشكل فوري، بل يرجح أن يتم تخفيف وتيرة التصعيد تدريجيا، وهذا يشترط معطيين غير واضحين بعد: الأول التزام إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط الاحتفاظ بحقها في استهداف أي تهديد ترصده، أم أن الضغط الأمريكي سينجح في لجمها كليا. والشرط الثاني أن يعطي حزب الله فرصة لتخفيف الضربات الإسرائيلية وصولا إلى وقفها إذا ما حصل ذلك. من جهتها أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس توسعة الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله.

وأقرأ أيضا من النهار: كشفت مصادر أمنية في تل أبيب شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، مشيرة إلى إدراج الوفد الإسرائيلي المفاوض في واشنطن 5 بنود ضمن أي اتفاق لبناني وشيك مع إسرائيل. وقالت إن الشروط الإسرائيلية خلقت فجوة واسعة في المحادثات بين الطرفين. ووفق مواقع إخبارية إسرائيلية، نص البند الأول على رفض إسرائيلي قاطع لوعود الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل والإصرار على ضرورة ترسيخ تدخلها العسكري ضد أي تهديد ناشئ، فيما تضمن البند الثاني مطالبة إسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة تمتد حتى نهر الليطاني وحظر عودة سكان القرى اللبنانية الواقعة على خط التماس مع إسرائيل. وينص الشرط الثالث على مطالبة إسرائيل بآلية مراقبة أكثر صرامة من اليونيفيل، بما في ذلك مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة وفرنسا. وينص البند الرابع على المطالبة بفرض رقابة مشددة على جميع طرق دخول الأسلحة إلى لبنان. ولا تتنازل إسرائيل في البند الخامس عن انسحابها من النقاط العسكرية 5 التي تحتلها في جنوب لبنان لضمان المراقبة والإنذار المبكر.

أيضا من النهار تشترط واشنطن أي دعم للجيش بتوليه مهمة سحب السلاح ولو بالقوة، وهو ما يفسر طرح تشكيل وحدات قتالية من الجيش لا تضم مؤيدين للحزب. إلى أسرار الآلهة في النهار، علم أن لقاء تصفية قلوب حصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج قبل يوم واحد من الصعود إلى قصر بعبدة لأداء الحاج قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. بعد قيامها بضبط مواد غذائية وفاكهة مهربة، علم أن إدارة الجمارك عمدت إلى توزيع أكثر من 2 طن من هذه الفاكهة الموسمية المصادرة على المهجرين قسرا بسبب الحرب في نطاق مدينة بيروت وضواحيها. لوحظ أن بيان رئاسة الجمهورية بعد لقاء عون سلام الأخير تحدث عن مواكبة رئاسية ثنائية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

بعد التخريب الذي حصل عمدا في صفوفها على رغم تحضير الأهالي للقيام بزيارة اعتذار مع أبنائهم إلى الإدارة صباح اليوم.

إلى عناوين اللواء: انتظار وقف النار على النار في بعبدة وعين التيني، نتنياهو يعترف بمشكلة المحلقات، وجيش الاحتلال يقر بالعجز عن وقف الهجمات ولو احتل كل الجنوب. ترامب يتشاور مع نتنياهو ويتوعد إيران: الوقت لا يعمل لمصلحتكم. قمة روسية صينية غدا، وبعده تحاكي القمة مع ترامب. الدفاع السعودية: نحتفظ بحق الرد على المسيرات القادمة من العراق. الأمير فيصل بن فرحان وتوم براك يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا.

وأقرأ من اللواء: أجرى الرئيس جوزيف عون اتصالا بالرئيس نبيه بري يسأله خلاله هل إذا التزمت إسرائيل بوقف النار يلتزم حزب الله؟ فأجابه رئيس المجلس على الفور: أعطوني وقفا للنار والباقي علي، وخذوا منا ما يدهش المفاوضين. على أن حزب الله متريث بإعلان موافقته المباشرة على وقف النار لحسابات دقيقة، بعضها سياسي في ضوء رفضه للمفاوضات المباشرة وما ينجم عنها، وبعضها يتصل بالاستناد إلى التجارب السابقة عندما أعلن التزامه بعدم إطلاق النار ولم يلتزم الجانب الإسرائيلي. وبحسب مقربين من الحزب فإن مصادره تتحدث عن وجوب أن يكون وقف النار شاملاً وكاملاً مع وقف التدمير والتجريف واستهداف عناصر الحزب وسوى ذلك. وفي ذكرى مرور 43 عاماً على اتفاق 17 أيار، دعت حركة أمل إلى عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية، في مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فوراً والانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة للأهالي إلى بلداتهم وإعادة الأعمار وإطلاق سراح الأسرى. في هذه الأجواء خرج رئيس وزراء إسرائيل إلى الساحة مشيرا إلى أن جيشه يسيطر على مساحات شاسعة ويطهرها، وأنه أعطى التوجيهات لجيشه بإيجاد حل لمشكلة المحلقات الانقضاضية مهما كلف الأمر من أثمان. وتحدث نتنياهو عن خطر مسيرات حزب الله بالألياف، معلناً أن لا ميزانية تقف أمام أي حل لهذا السلاح. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القول: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية. ونقلت صحيفة هارتس العبرية عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التفاهمات مع لبنان تحدثت عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، كما أشارت إلى أنه من المقرر مناقشة آلية التنسيق العسكري مطلع حزيران المقبل، ويفترض أن تشمل هذه الآلية أيضاً تعاوناً استخبارياً، غير أن هذا التنسيق ما يزال بعيداً جداً عن التحقق. إلى زاوية همس في اللواء: انسحب نائبان من الثنائي الشيعي قبل أن يبدأ رئيس الحكومة في إلقاء كلمته في احتفال بيروتي كبير أقيم الأسبوع الماضي، وتناول فيه الوضع في البلاد والتأكيد على عدم التراجع عن القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة. في غمز تعمد السفير السعودي الجواب بسخرية على ما نشر في صحيفة يومية حول استقالته من السلك الدبلوماسي والانصراف لإنشاء سلسلة مطاعم في لبنان، مؤكداً حرصه على خدمة بلده بمتابعة مهامه في الخارجية السعودية. وفي لغز استغرب مرجع رسمي اقتراح نائب سابق بدعوة وزراء

0: الخارجية لعقد جلسة طارئة في بيروت لتأييد موقف لبنان في المفاوضات المباشرة، لأن الأوضاع الحالية سواء في لبنان أم في العديد من الدول العربية لا تساعد على ضمان نجاح هذه الخطوة. فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. الجمارك أمام امتحان التعيينات العسكرية، إسرائيل أمام حرب الاستنزاف، ارتفاع الكلفة البشرية والمالية، عون يبيع الوهم، إيران لأمريكا تحضروا للمفاجآت.

قالت مصادر بارزة للأخبار إن عوامل عدة ساهمت في تضخيم الأجواء المسربة عن وقف النار، أبرزها أن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي كانت أول من نقل هذه المعطيات إلى الرئيس عون بعدما أبلغته بأنها تواصلت مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ولمست وجود استعداد للتعاون من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يكون تجريبياً لمدة 48 ساعة. ولفتت المصادر إلى أن حميدي تحاول العودة بقوة إلى المشهد بعدما شعرت بوجود محاولة لتهميش دورها في ظل ترأس السفير سيمون كرم وفد لبنان إلى المفاوضات بحسب الأخبار. وأشارت مصادر معنية إلى أن عون تواصل عصر السبت مع رئيس المجلس وأبلغه بوجود فرصة لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل لبنان مع إمكان تطبيقه خلال 48 ساعة كمرحلة اختبارية قبل تثبيته بصورة دائمة. وقال عون إن المقترح يشمل وقف كل أشكال العمليات العسكرية بما فيها الاستهدافات والاغتيالات، طالباً من بر الحصول على جواب رسمي من حزب الله. وتبين لاحقاً أن الجانب الأمريكي يريد صدور بيان رسمي عن الحزب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار يعلن فيه التزامه الكامل وعدم المبادرة إلى الرد على أي خرق إسرائيلي، إلا أن الحزب وبعدما وصله طرح عون قرر عدم تقديم رد، تاركاً لرئيس المجلس إدارة الحوار مع رئيس الجمهورية.

الجمهورية عنونت لبنان يحضر مشروع الاتفاق الأمني. ما المقصود بالمسار التفاوضي الأمني؟ لبنان هل يخرج من وظيفة الساحة إلى رحاب الوطن؟ تدمير الثقة والرؤية أخطر من الأزمة الاقتصادية.

تقول أوساط سياسية للجمهورية إن هدنة 45 يوما لن تكون على الأرجح مختلفة عن النسختين السابقتين إلا إذا ضغطت واشنطن بجدية على تل أبيب لدفعها إلى التهدئة الشاملة لإعطاء فرصة لاستكمال المفاوضات.

يقول مصدر حكومي للجمهورية إن الاتفاق الأمني الذي يجري تطويره حالياً في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة لم ينتهي بكل تفاصيله ومراحله، ويجري تطوير صياغة مراحله في الجولتين التفاوضيتين المقبلتين. أيضاً وبحسب الجمهورية، إذا تحولت المفاوضات رسمياً إلى جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، فحينها سترتفع احتمالات التصعيد الداخلي والسياسي وربما الأمني، وهو ما يقلق قيادة الجيش.

إلى أسرار الجمهورية، سجل اهتمام غير مسبوق من شركات استشارات أجنبية بمتابعة ملف المرافق والاتصالات في لبنان، وسط تقديرات بأن مرحلة ما بعد التسويات قد تشهد خصخصات أو شراكات واسعة النطاق. لجأت مؤسسة مالية رسمية كبرى إلى زيادة استثماراتها في سندات تعتبر من الأكثر أماناً في العالم، وذلك لتعويض الخسائر بالسيولة التي تعرضت لها خلال الحرب ومنعاً لإفقاد الموجودات الحالية من قيمتها بفعل عدم تحريكها. تنوي مجموعة من أصحاب الحقوق غير المدفوعة من قبل الدولة العودة إلى الشارع في الأيام المقبلة إذا لم تجتمع مؤسسة دستورية لإقرار مستحقاتهم.

إلى عناوين الديار، هل يشكل الوجود المسيحي في الجنوب ورقة ضغط دولية فعالة؟ هل يسقط حزب الله سلام واشنطن؟ الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح بل تبنيها المحبة. تصعيد يسابق مساعي تثبيت هدنة شاملة. أكثر من 100 إصابة خلال أسبوع في صفوف الجيش الإسرائيلي جنوباً. ترامب وتفكيك الألغام على المسارين الإيراني واللبناني. غموض وتشابك سياسي وقضائي يحيطان بملف العفو العام. مرقص لاحترام الكرامات الشخصية ومستمرون بحملات التوعية. حسباني للديار: هناك من يخلق شرخاً. واشنطن تصعد، باكستان تتحرك، وطهران تؤكد سيادتها على هرمز. تغير المناخ يخفض الأكسجين في الأنهار.

نداء الوطن عنونت: الحزب يمعن في شد الحبال وواشنطن تخشى الأسوأ، الوقت يداهم إيران والخيار العسكري يعود إلى الطاولة، الحزب يستعد للإسناد الثالث، الجنوب على حاله، والحزب يواصل إطلاق النار في كل الاتجاهات ويهدد الدولة بزعزعة الاستقرار، ومدينة صور شاهدة على لبنانين، استراحة على الشاطئ ودخان قصف على التلال.

أقرأ من نداء الوطن. بحسب معلومات نداء الوطن، حاول الجانب الأمريكي في خلال جلسات التفاوض في واشنطن الدفع نحو تفاهم يسمح بتحويل التمديد الثالث للهدنة وقفا شاملا وثابتا لإطلاق النار، إدراكا من واشنطن أن استمرار التصعيد يهدد جدية التفاوض، وهي التي تعرب عن خشيتها من احتمال انهيار الهدنة قبل بدء الاجتماعات الأمنية في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري. وتكشف المعلومات من كواليس التفاوض أن لبنان شدد أمام الوسطاء على أن أي تهدئة لا يمكن أن تكون استراحة مؤقتة أو إعادة تنظيم لقواعد الاشتباك، بل يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المستدام على الحدود الجنوبية. كما عكست أجواء المفاوضات إدراك واشنطن أن أي نجاح في تثبيت وقف إطلاق النار سيؤدي عملياً إلى فتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة في لبنان والمنطقة، وهي بداية اختبار حقيقي لمسار المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التهدئة الحالية ستتحول إلى اتفاق ثابت يمنع العودة إلى دوامة التصعيد المفتوح.

أيضا من نداء الوطن، حاولت إسرائيل خلال المفاوضات الإيحاء بأنها تتفاوض من موقع القوة العسكرية والسياسية مستفيدة من استمرار الضغط الميداني والتصعيد الأمني، إلا أن صلابة الوفد اللبناني وتمسكه بثوابت حالا من دون تحويل الطاولة إلى مساحة لفرض الإملاءات، كما أن الإصرار اللبناني على أولوية وقف النار عكس توجها رسميا واضحا بعدم السماح بربط أي ترتيبات مستقبلية بوقائع ميدانية تفرض تحت الضغط العسكري. وتكشف أجواء المفاوضات أن واشنطن تدرك أن أي نجاح في تثبيت وقف إطلاق النار سيؤدي عمليا إلى فتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة في لبنان والمنطقة، خصوصا أن استمرار الحرب بات يحمل كلفة مرتفعة على الجميع. لذلك فإن ما جرى في واشنطن هو بداية اختبار سياسي حقيقي لمسار المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التهدئة الحالية ستتحول إلى اتفاق ثابت يمنع العودة إلى دوامة التصعيد. إلى أسرار نداء الوطن، تشير أوساط إلى دور سعودي إيجابي غير معلن يركز على تشجيع الاستقرار وتفعيل العلاقات العربية العربية على أسس أكثر توازنا واستدامة بما يخدم أمن المنطقة ويخفف من حدة التوترات، وأن العودة المرتقبة للأمير يزيد بن فرحان وزيارة الرئيس سلام إلى سوريا تأتيان ضمن هذا السياق. حذر معنيون من تعرض خط الغاز الممتد من الحدود السورية إلى معمل دير عمار للتعديات بهدف عرقلة استجرار الغاز من مصر، علما بأن النظام السوري السابق كان سببا أساسيا في إعاقة عملية الاستجرار إلى جانب تحفظات حزب الله. لاحظت أوساط سياسية أن مقدار الترحيب برئيس الحكومة نواف سلام في عشاء جمعية المقاصد والتصفيق أثناء كلمته أظهرت دعم السياسي والروحي والشعبي لمواقفه الوطنية.

الشرق عنونت شعبان لا يموتان، اللبناني والفلسطيني، اتفاق وقف إطلاق النار على كف عفريت.

0: إلى عناوين الشرق الأوسط، الإمارات تتصدى لمسيرات استهدفت محطة براكا النووية، ووساطة باكستان تواجه مأزق الشروط المتبادلة، ترامب يستعد للعاصفة، وإيران تلوح برد أوسع. الجيش طالب بخرق سياسي، ونتنياهو اتهمه بالقصور، سجال إسرائيلي حول حرب لبنان. احتفظ بعضوية المركزية ونجل عباس ينضم إليها، البرغوثي يحصد أصوات فتح رغم الأسر. أكد لشرق الأوسط أن التنسيق مع السعودية في أعلى المستويات. وزير الداخلية اليمني: أحبطنا أكبر مخطط اغتيالات في عدن. وأقرأ من الشرق الأوسط: نشب سجال داخل إسرائيل بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش على خلفية الحرب على حزب الله في لبنان. ووفق تسريبات نشرتها وسائل إعلام عبرية، يطالب الجيش الحكومة بإحداث اختراق سياسي، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري لنزع سلاح حزب الله، وحتى لو احتل الجيش الإسرائيلي لبنان بالكامل فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر طائرة مسيرة لدى الحزب. ورد نتنياهو على جيشه متهما إياه بالقصور، وقال في مستهل جلسة حكومته إنه اكتشف قبل 6 سنوات الأخطار الكامنة في تزود حزب الله بطائرات إيرانية مسيرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعبا رئيسيا في حرب أوكرانيا، وتوجه في حينها إلى قيادة الجيش طالبا العمل على مواجهتها، موضحا أن الجيش اتخذ عددا من الإجراءات وفق توجيهاته. وعد كلام نتنياهو تحريضا للجمهور على قيادة الجيش التي عجزت طيلة 6 سنوات عن إيجاد حل. إلى عناوين العربي الجديد: تشكيك إسرائيلي بالحسم ضد حزب الله، 5 شروط إيرانية مقابل 5 أمريكية للاتفاق، مؤتمر فتح أسماء لا برامج سياسية، شبهة وجود قاعدة إسرائيلية ثانية في العراق. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: إعلام إيراني ينشر شروط طهران 5 لإنهاء الحرب مع أمريكا، عون لأمير الكويت، لبنان متضامن مع الكويت في الظروف الراهنة. في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، ترامب يملي على إسرائيل سياستها. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الصوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا،
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين،
7: بنصحكم كل يتم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليلين وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر إخراج توني خوري

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. تراجع في حدة الاعتداءات جنوبا ولا وقف بالكامل لإطلاق النار بالرغم من تمديد الهدنة 45 يوما. الغارات استمرت ليلا في الجنوب والمسيرات الإسرائيلية تغتال قياديا في حركة الجهاد الإسلامي في البقاع. الخلاف يتوسع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول خطر مسيرات حزب الله. ترقب لاجتماع البنتاغون ووضع مراحل الخطة الأمنية لوقف الحرب، وعون تواصل مع المفاوض الأمريكي لإرساء الهدنة. جولة جديدة من الكباش الطائفي حول مشروع قانون العفو العام في اللجان النيابية اليوم، وأبو صعب ليس الكل مدعواً. هجوم بالمسيرات على السعودية من الأراضي العراقية، وآخر استهدف محطة نووية في الإمارات.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. دخلت الهدنة الممددة لوقف إطلاق النار منتصف الليلة الماضية حيز التطبيق الفعلي أم لم تدخل، فإن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت مستهدفة عددا من قرى الجنوب وبلغت البقاع، حيث نفذت عملية اغتيال لأحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي عند مدخل بعلبك. حتى الساعة كل طرف ينتظر التزام الآخر بوقف الأعمال العدائية ليلتزم بدوره، في حين يشهد الداخل الإسرائيلي انقساما حادا بين القيادتين السياسية والعسكرية حول الوضع الأمني في الجنوب اللبناني وخطر مسيرات حزب الله الانقضاضية وضرورة إيجاد حل نهائي يلغي خطرها على الشمال الإسرائيلي. وسط هذه الأجواء من المفترض أن يشهد البنتاغون الأمريكي جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في 29 من الجاري حول تفاصيل ومراحل الترتيبات الأمنية التي من شأنها إنهاء حالة الحرب ونزع سلاح حزب الله وكل الفصائل المسلحة غير الشرعية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى قراهم لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. لكن أمام كل هذه الترتيبات عقبات أساسية، أقلها عدم الثقة بإسرائيل واحتمال انخراط حزب الله مجددا بحرب إسناد جديدة لإيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد. وإلى التفاصيل مع فادي.
1: من المفترض أن تكون الهدنة الممددة لخمسة وأربعين يوما قد دخلت حيز التطبيق منتصف الليلة الماضية، ولكن حتى الساعة يبقى وقف إطلاق النار المتجدد نسخة تبقى الأصل عما سبقه منذ التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، أي تحييد بيروت والمرافق العامة. وقالت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط إن الرئيس جوزيف عون على اتصالات مباشرة مع الوسيط الأمريكي لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق، كما على اتصال بالرئيس نبيه بري الذي يتولى التواصل مع حزب الله لمعرفة مدى استعداد الحزب للالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت المصادر الرسمية إنه حتى فترة بعد ظهر أمس الأحد لم يكن هناك جواب حاسم من حزب الله الذي يشترط أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، فيما تشترط تل أبيب أن يلتزم الحزب به. وقالت المصادر إن تحقيق وقف إطلاق النار يتوقف على مدى التزام الطرفين به وبدءا من فجر اليوم.
0: وبانتظار ما سيصدر عن الاجتماع الأمني المقرر في البنتاغون في 29 من الجاري وما سيليه من جلسات تفاوض في الخارجية الأمريكية في 2 و3 من حزيران المقبل، ستبقى جبهة الجنوب مشتعلة والغارات الإسرائيلية مستمرة وحملات التهجير متواصلة في مقابل ردود محدودة من جانب حزب الله. في غضون ذلك كشف مصدر حكومي لبناني عبر صحيفة الجمهورية عن أن الاتفاق الأمني لم ينتهي بكل تفاصيله ومراحله، وسيجري تطوير صياغته في الجولتين التفاوضيتين المقبلتين مطلع حزيران المقبل ليتضمن إجراءات تفصيلية أكثر تتعلق بالجداول الزمنية لسحب سلاح كل الميليشيات غير الشرعية بدءا من حزب الله وصولا إلى أصغر فصيل فلسطيني، ويترافق ذلك تباعا مع خطوات إسرائيلية مقابلة منها تحرير الأسرى اللبنانيين وتقليص منطقة المواجهات التي تهاجمها إسرائيل وفقا لبند حقها في العمل ضد أي تهديد يوجه إليها، وأخيرا إلى الانسحاب على مراحل. وأضاف المصدر نفسه أن لبنان سيتلقى دعما لوجستيا من مدرعات وأسلحة وآلات لتفكيك الألغام والمنشآت والصواريخ، وأيضا فنيا من ضباط من الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن الجهات اللبنانية ستطلب من الدول الصديقة ولا سيما منها الأوروبية دعم الجيش.
1: ولفت المصدر إلى أن الحكومة اللبنانية تطمح للمسارعة في تنفيذ خطة سحب السلاح بهدف إنهاء حال الحرب التي يعيشها البلد في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن الخزينة العامة باتت مثقلة بالعجز وقد لا تتمكن الدولة من إعالة النازحين على المدى الطويل. وأضاف المصدر إن حزب الله الذي يعارض خطوات إنهاء حال الحرب يهدد بتحويل الأمر إلى مجاعة أو حتى إلى عرقلة افتتاح العام الدراسي المقبل، مما سيخلق توترات أمنية واجتماعية واقتصادية متفاقمة، من هنا فإن المطلوب أن يتعاون الحزب بالرجوع إلى مؤسسات الدولة اللبنانية وليس لمصالح وطموحات أي دولة أخرى، لأن أبناء بيئته هم أكثر المتضررين من هذا العناد.
0: إلى ذلك، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاهمات أولية تتعلق بإنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي بين لبنان وإسرائيل، يفترض بحث تفاصيلها في خلال الأسابيع المقبلة، مع حديث عن احتمال إدراج تعاون استخباري ضمن هذه الآلية رغم التعقيدات السياسية التي لا زالت تحول دون تنفيذها بالكامل. ولفتت إلى أن الحديث يدور حول استمرار الحرب ضمن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمنع إسرائيل من قصف بيروت والبقاع في مقابل السماح لها بمواصلة مهاجمة أهداف حزب الله في الجنوب اللبناني.
1: في البقاع، نفذ الطيران الإسرائيلي عملية اغتيال طالت مسؤول حركة الجهاد الفلسطيني وائل عبد الحليم عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي. حسين درويش.
2: وسع الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته في عمق البقاع منتصف ليل الأحد الاثنين، مستهدفا شقة في مبنى لآل الشل يسكنها مسؤول حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي حي البساتين مقابل مخيم الجليل الفلسطيني، بغارة من الطيران المسير أسفرت عن سقوط شهيدين هما مسؤول الجهاد الإسلامي الفلسطيني وائل عبد الحليم وابنته راما 17 عاما، فيما أصيب 3 من أفراد عائلته بجروح. وكان الطيران الحربي قد شن سلسلة من الغارات على بلدتي سحمر ويحمر، وعاد واستهدف مع ساعات المساء بلدة سحمر على منزل غادره وأصحابه على خلفية إنذار وجهة للبلدة بالإخلاء. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: في الميدان جنوبا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية غارة على بلدة فرون وأخرى على بلدة كفرحوني، وبعيد الرابعة صباحا شن الطيران الحربي غارة مستهدفا وادي عزي دير الزهراني. ماذا أيضا في الجنوب؟ الجواب مع زميل حسين معنا.
3: لم يغب الطيران الحربي الإسرائيلي طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح عن الأجواء الجنوبية، رغم الحديث عن بدء سريان الهدنة أو وقف إطلاق النار، كما لم يتوقف القصف المدفعي الذي طاول العديد من القرى والبلدات لا سيما في محيط النبطية الفوق وميفدون وكفر رمان وحبوش وصولا إلى جبشيت وأطراف قعقعية الجسر. وفي جنوب النهر، استهدفت مدفعية العدو محيط الغندوري فرون وادي الحجير، فيما سجل بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت أرنون ووادي عزة دير الزهراني وحومين تحت عرب الجل وزوتر الشرقية ومرتفعات الريحان، وآخرها قرابة الساعة 4:30 فجرا حيث استهدفت محيط إزراري طيف السي. وكان الميدان الجنوبي قد شهد أمس تصعيدا وعدوانا إسرائيليا واسعا بالغارات الجوية التي حصدت أكثر من 10 شهداء والعديد من الجرحى، وكانت أهدافها بلا قيود من الأطفال والنساء، كما حصل في بلدة طير فلسي حيث أغار الطيران على منزل يأوي أكثر من عائلة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، الأم وابنتها وحفيدها، وإصابة أكثر من 5 أشخاص إصابات بالغة. وفي طير دبة، كانت الطفلة الشهيدة ملاك نعنوع إلى جانب والدها الشهيد محمد مع جريح حين هدفا لغارتين بأربعة صواريخ، كما سقط شهيدان وجريحان في الغارة ليلا على بلدة جوية، وشهيدان في الغارة على بلدة دبعال، وشهيد و3 جرحى في الغارة على باتولي، بالإضافة إلى العديد من الجرحى في الغارات التي استهدفت كفر سير وزراري ومعروب وجبشيت. في المقابل، رد أمس حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف وداخل خيمة في بلدة البياضة وفي دير سريان وفي محيط المرفأ في الناقورة بصليات صاروخية وبالمحلقات الانقضاضية، كما استهدف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى محيط يحمر شقيق بعبوة ناسفة. كذلك استهدف آلية وجرافة عسكرية في بلدة البياضة ومربد مدفعية في العديسي، بالإضافة إلى استهداف أجهزة تشويش في بلدة رشاف بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومع استمرار الأعمال العسكرية، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 17 أيار باتت 2988 شهيداً و 9210 جرحى.
0: في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 105 جنود في معارك جنوب لبنان في خلال الأسبوع الأخير، ولفت إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف عناصره منذ بدء المناورة إلى 1015 أو 15 إصابة، بينهم 52 بحالة خطيرة و 122 بحالة متوسطة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش يواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان بما يشمل السيطرة على مناطق وتطهيرها.
0: أما التقديرات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي فتحدثت عن استمرار العمليات الهجومية باستخدام المسيرات والصواريخ حتى في حال توسيع السيطرة الميدانية داخل الجنوب اللبناني، وأن التهديدات القائمة تستوجب مواصلة الضغط العسكري بوتيرة متفاوتة. وفي السياق عينه أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الجيش يدرس توسعة الحرب البرية جنوبي لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله. في المواقف الداخلية، شدد الوزير ياسين جابر على أن المطلوب وقف إطلاق نار حقيقي، وهو ما لا يحصل منذ تشرين الثاني 2024. وقال جابر: نأمل من الوسيط الأمريكي أن يكون متوازنا وأن يفرض على الجانبين وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
4: نأمل من الجانب الأمريكي أن يساعد في أجل الوصول إلى تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار، لأن لبنان بأمس الحاجة إلى ذلك. انعكاسات استمرار ما يجري اليوم ستؤدي إلى مصائب كبيرة من أيلول سنة 24، ولبنان يعيش في أزمة. حتى الحكومة حاولت أن تستعيد أنفاس البلد وأن ترجع تنظم عمل المؤسسات.
1: في المواقف أيضا، رأى النائب حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة مع العدو الإسرائيلي أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات متتالية من دون أي نتيجة، وأكد أن المقاومة ثابتة رغم التضحيات الكبيرة وعازمة على إكمال الطريق.
5: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون، عازمون على الاستقرار في بلدنا.
1: في المواقف الداخلية أيضا، رأى البطريرك بشار الراعي أن الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب وكيف يلتقي وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيقة. وقال إن لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة وبالشفافية وبالأخلاقية والصدق. لكننا نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وفي ظل واقع يزداد غموضا، ولهذا نتمسك بثقافة السلام التي تحفظ الإنسان والوطن.
0: وفي ذكرى مرور 43 عاما على اتفاق 17 من أيار، دعت حركة أمل إلى عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية، وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فورا والانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، والعودة غير المشروطة للأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى. ما هو الجديد في البيانين الصادرين عن الخارجية الأمريكية والوفد اللبناني عقب جولة التفاوض الأخيرة؟ نسأل العميد المتقاعد الدكتور خليل جميل. جنرال، صباح الخير.
6: صباح الخير.
0: كيف قرأتم البيانين الصادرين عن الخارجية وعن الوفد اللبناني؟ هل ستلتزم إسرائيل أم نحن أمام نسخة ممددة من وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به كما لم يلتزم حزب الله؟
6: البيان اللي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ب 16 أيار بيقول أنه الطرفين اتفقوا على تمديد وقف العمل العدائية اللي مبرم ب 16 نيسان ل 45 يوم، بس الواقع الميداني أنه الاتفاق تحول لهدنة جزئية أو أعمال إيطالية محصورة جغرافياً، يعني بين النهر الأول إلى الخط الأزرق مع بعض القرى الشيعية بالبقاء الغربي بالنسبة لإسرائيل، وبالنسبة لحزب الله تحول لخطوط تماس يمتد من الخط الأصفر أو خط القرى اللي احتلتها إسرائيل بالجنوب للمستوطنات القريبة بالحدود. بس من الواضح من تطور الأحداث من اليومين اللي مرقوا بعد البيان أنه الأمور مكفاية بنفس أواعد اشتباك، ويمكن بوتيرة أكبر. يعني إذا شافت إسرائيل في أي فرصة لاغتيال قيادات حزب الله او فصائل معاديه لها ببيروت او مناطق اخرى مثل ما صار امبارح بالبقاع الشمالي ما رح تتردد. والبيان اساسا الاول اعطاها على تمدد المهلي على اساسه اعطاها لاسرية الحق اتخاذ كافه التدابير الضروريه للدفاع عن نفسها ضد اي هجمات مخطط لها او وشيكي او جاري. وبالمقابل انا برايي حزب الله اذا صار له يستعدل تجمعات او اهداف اسرائيليه مؤكده مش هيتردد، يعني اسرائيل راح تكفي على نفس المنوال الا اذا ضغطت الولايات المتحده بجديه على اسرائيل لا تعطي فرصه لنجاح المفاوضات.
0: جنرال، ما هي التوقعات من الاجتماع الذي سيضع ترتيبات امنيه لوقف الحرب والانسحاب وتزويد الجيش باسلحه وعتاد وتدريب قوات خاصه لنزع سلاح حزب الله؟ هل سينتهي هذا الاجتماع بحرب اهليه؟
6: الاجتماع الامني بالبنتاغون 29 شهر انا برايي راح يكون نسخه مطوره على الاجتماع الثلاثي اللي كان بيصير بالنقورة ولكن طاير الوسيط، يعني صار وسيط أمريكي بدل يونيفيل وراح يكون تقني صرف، يعني يبحث بمواضيع عسكرية مثل انسحاب إسرائيل، إعادة سكان، انتشار الجيش مجددا، مواضيع أخرى يعني من النوع العسكري. بس بالنسبة لتسليح وحدات خاصة من الجيش لمواجهة حزب الله مثل ما عمين قال، هذا الأمر ما بحث أولا رسميا وبعض تسريبات إعلامية، لكن أنا برأيي أنه هالطرح ما له فرص نجاح. أولاً بجيش فيه وحدات خاصة مدربة تدريب ممتاز وجاهزة، والجيش مش بحاجة لوحدات خاصة. ثانياً اللي بده يدعم الجيش بيدعمه بشكل كامل، لأنه الجيش هو منظومة عسكرية متكاملة مترابطة، ما فينا نفصل الدعم مع قياس وحدات. ثالثاً الأهم أنا برأيي أنه هذا الأمر بيتعارض كليا مع عيد الجيش ونمط عمله، يعني مش ممكن حدا بالجيش يتقبل أن يكون في وحدات مأمون إلها ووحدات غير مأمون إلها. هذا بمس بجوهر معنيات الجيش وتماسك وحداته. وهو طرح أنا برأيي نظري بعيد عن الواقع، يعني غير واقعي وما يمكن تقبله. يعني بدي يدعم الجيش ما بيحط شروط، يعني بيعطي الدعم لقيادة الجيش وهي بتوزع على الوحدات اللي بحاجة لها، بيعطي الثقة لقيادة الجيش بتعرف مصلحة المؤسسة. وأنا برأيي هالطرح مش رح يمشي وما له فرص نجاح.
0: جنرال، سؤال أخير اليوم، سنكون أمام جولة جديدة من النقاش حول قانون العفو العام، وهناك تحفظات من وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول المتورطين بقتل العسكريين واللبنانيين الأبرياء. هل من صيغة محددة يمكن لوزارة الدفاع وقيادة الجيش القبول بها؟
6: أنا اللي بعرفه لما كنت بالجيش وأكيد هلا هذا عم بيصير، يعني قيادة الجيش أثناء درس قانون العفو ما بتنظر لمرتكب الجرم كشخص، تنظر للحالة الجرمية، لأنه الجيش بيعمل وفق أطر قضائية قوانين لكل اللبنانيين، يعني ما بأيد ساعة تاني ولا بهم أطلق صراحة فين أفلان، بينظر للجرم يعني مش للشخص بحد ذاته أو لدينه أو مذهبه أو انتمائه السياسي. أنا برأيي لازم يتاخذ برأي الجيش بهذه الطريقة، لأنه الجيش ما بيشتغل وفق الأهواء السياسية، بيشتغل وفق القوانين، وإن شاء الله اللي مرتكب جرم ضد الجيش ما يتبرأ، يعني لأنه بتصير سابقة هذه خطيرة.
0: العميد الدكتور خليل جميل، شكرا جزيلا لك.
1: تعود اللجان النيابية اليوم إلى البحث في تعديل مشروع قانون العفو العام وسط انقسام حاد حول مقاربة ملف الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش اللبناني ولبنانيين أبرياء.
0: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب

0: إيجابي وإن شاء الله بيكون إيجابي. بنعمل لجان مشتركة نهار الثلاثة، بيصير في هيئة مكتب مجلس، نقدر نعمل هيئة عامة يوم الخميس. إذا ما ذللت هذه العواقب ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا.
1: النائب جبران باسيل رأى أن همة المجلس النيابي نراها بالتشجيع على الإفلات من العقاب، وليتنا نراها في الإصلاح.
2: هلأ تول بكرة بيجي العفو، تول بالسياسة اختيال سياسي منعفه، ما بنلاقي حالنا إلا عفينا. طب هذا المبدأ لما بتطبقه على ناس وناس، ما بيجي حدا بكرة بيقول لك عفية عن الاختيالات السياسية اللي صارت بحق الشهيد رفيق الحريري وثلاث من حكومة الأعداد. فينا نكون معه، بتعمل بتحولها لمؤبد، مش بالآخر بتعملها 25 سنة وبتعمل السنة السجنية 6 شهور، يعني بيطلعوا كل العالم من الحبس ما بيبقى حدا.
3: أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. تجدر الإشارة إلى أن سبب الحريق هو هجوم بثلاث طائرات مسيرة تعرضت له المحطة، الأمر الذي عده مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تصعيدا خطيرا وغير مقبول. تزامنا أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدا احتفاظ المملكة بحق الرد. وسط هذه الأجواء أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الخيار الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية استقراره الداخلي وعدم السماح بأن يكون منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالتدخل في الشؤون العراقية.
1: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار على إيران فعال للغاية ومستمرون في تنفيذه، وقالت لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران من جراء الحصار. في الغضون صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى 107.52 دولار للبرميل.
3: وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا بناء على توجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى الضفة الغربية من الفلسطينيين.
1: أعلن مسؤول أوكراني تعرض أوديسا لهجوم روسي بالمسيرات. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، ما يهيئ الأجواء لهطول أمطار في البقاع الشرقي تكون مصحوبة ببرق ورعد في الفترة الصباحية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة

0: الحياة أودي في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تراجع في حدة الاعتداءات جنوباً، ولا وقف بالكامل لإطلاق النار بالرغم من تمديد الهدنة لخمسة وأربعين يوماً، الغارات استمرت ليلاً في الجنوب والمسيرات الإسرائيلية تختال قيادياً في حركة الجهاد في البقاع، الخلاف يتوسع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول خطر مسيرات حزب الله، ترقب لاجتماع البنتاغون ووضع مراحل الخطة الأمنية لوقف الحرب، وعون تواصل مع المفاوض الأمريكي لإرساء الهدنة، جولة جديدة من الكباش الطائفي حول مشروع قانون العفو العام في اللجان النيابية اليوم، وأبو صعب ليس الكل مدعواً، هجوم بالمسيرات على السعودية من الأراضي العراقية، وآخر استهدف محطة نووية في الإمارات. وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية. لهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى الثامنة إلا ربعاً.

0: حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من 2 للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
1: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
2: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر، إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية، رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية، فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
0: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
1: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
2: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
0: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
1: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
2: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعاً نشطاً.
0: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
0: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولا نضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
9: الوحش
10: وحش
9: وحش
10: وحش
11: تعال معي على البيت.
12: لشو؟
11: للحب.
12: مسرحية الوحش.
11: خلينا نروح من هون.
13: أنا لازم روح على البيت.
11: أنت ما عندك بيت.
12: كارول عبود
14: دوري السمراني.
12: مسرحية الوحش
14: 21 أيار
12: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
13: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70 62 62 سفرين
9: أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب $3.90، جافيل ياس جالون ب $1.50.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر إخراج توني خوري

صباح الخير. عناوين النشرة: لا وقفة بالكامل لإطلاق النار رغم تمديد الهدنة، الغارات استمرت ليلا في الجنوب واغتيال قيادي فلسطيني في البقاع، ضوابط ترامب مستمرة والخلاف يتوسع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول مسيرات حزب الله، ترقب لاجتماع البنتاغون ووضع مراحل الخطة الأمنية لوقف الحرب، وعون تواصل مع المفاوض الأمريكي لإرساء الهدنة. مشروع قانون العفو العام أمام جولة جديدة من الكباش الطائفي اليوم، وأبو صعب جلسة تشريعية عامة قبل الأضحى، هجوم بالمسيرات على السعودية من الأراضي العراقية، وآخر استهدف محطة نووية في الإمارات.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. وضع الجنوب على حاله من الاعتداءات الإسرائيلية وردود حزب الله عليها عبر المسيرات الانقضاضية ذات الألياف الضوئية التي تقلق المستوى العسكري في إسرائيل ولا يجد سبيلا لوقف خطرها، ما يوسع الهوة بينه وبين القيادة السياسية. وقف إطلاق النار الممدد بمفاعيل سابقة لم يحمل أي هدوء إلى القرى الجنوبية منذ منتصف الليل موعد دخوله حيز التنفيذ وحتى الساعة، في حين امتد العدوان الإسرائيلي إلى البقاع عبر مسيرة اغتالت مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وابنته وجرحت 3 آخرين من أفراد عائلته وسكان المبنى الذي يقطن فيه. وبانتظار الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية البنتاغون الأمريكي في 29 من الجاري لوضع الترتيبات الخاصة بإنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله، تبقى الساحة اللبنانية تحت ضغط الميدان العسكري، فيما يرفض الحزب التفاوض المباشر ويطالب بتراجع عنه. أما الملف الآخر المتفجر فيحمل عنوان العفو العام، وتشكل العقدة الأساس موضوع الإرهابيين المتورطين بقتل العسكريين وعدد من اللبنانيين الأبرياء، وإلى التفاصيل الأمنية ذات الصلة بالوضع العسكري جنوبا.
1: من المفترض أن تكون الهدنة الممددة ل45 يوما قد دخلت حيز التطبيق منتصف الليلة الماضية، ولكن حتى الساعة يبقى وقف إطلاق النار المتجدد نسخة تبقى الأصل عما سبقه منذ التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، أي تحييد بيروت والمرافق العامة. وقالت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط إن الرئيس جوزيف عون على اتصالات مباشرة مع الوسيط الأمريكي لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق، كما على اتصال بالرئيس نبيه بري الذي يتولى التواصل مع حزب الله لمعرفة مدى استعداد الحزب للالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت المصادر الرسمية إنه حتى فترة بعد ظهر أمس الأحد لم يكن هناك جواب حاسم من حزب الله الذي يشترط أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، فيما تشترط تل أبيب أن يلتزم الحزب به. وقالت المصادر إن تحقيق وقف إطلاق النار يتوقف على مدى التزام الطرفين به وبدءا من فجر اليوم.
0: وبانتظار ما سيصدر عن الاجتماع الأمني المقرر في البنتاغون في 29 من الجاري وما سيليه من جلسات تفاوض في الخارجية الأمريكية في 2 و3 من حزيران المقبل، ستبقى جبهة الجنوب مشتعلة والغارات الإسرائيلية مستمرة وحملات التهجير متواصلة في مقابل ردود محدودة من جانب حزب الله. في غضون ذلك كشف مصدر حكومي عبر الجمهورية عن أن الاتفاق الأمني لم ينتهي بكل تفاصيله ومراحله، وسيجري تطوير صياغتها في الجولتين التفاوضيتين المقبلتين مطلع حزيران، ليتضمن إجراءات تفصيلية أكثر تتعلق بالجداول الزمنية لسحب سلاح كل الميليشيات غير الشرعية بدءا من حزب الله وصولا إلى أصغر فصيل فلسطيني، ويترافق ذلك تباعا مع خطوات إسرائيلية مقابلة منها تحرير الأسرى اللبنانيين وتقليص منطقة المواجهات التي تهاجمها إسرائيل وفقا لبند حقها في العمل ضد أي تهديد يوجه إليها، وأخيرا إلى الانسحاب على مراحل. وأضاف المصدر عينه أن لبنان سيتلقى دعما لوجستيا من مدرعات وأسلحة وآلات لتفكيك الألغام والمنشآت والصواريخ، وأيضا فنيا من ضباط من الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن الجهات اللبنانية ستطلب من الدول الصديقة ولا سيما منها الأوروبية تقديم الدعم اللازم للجيش.
1: ولفت المصدر إلى أن الحكومة اللبنانية تطمح للمسارعة في تنفيذ خطة سحب السلاح بهدف إنهاء حال الحرب التي يعيشها البلد في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن الخزينة العامة باتت مثقلة بالعجز وقد لا تتمكن الدولة من إعالة النازحين على المدى الطويل. وأضافت المصادر إن حزب الله الذي يعارض خطوات إنهاء حال الحرب يهدد بتحويل الأمر إلى مجاعة أو حتى إلى عرقلة افتتاح العام الدراسي المقبل، مما سيخلق توترات أمنية واجتماعية واقتصادية متفاقمة. من هنا فإن المطلوب أن يتعاون بالرجوع إلى مؤسسات الدولة اللبنانية وليس لمصالح وطموحات أي دولة أخرى، لأن أبناء بيئته هم أكثر المتضررين من هذا العناد.
0: في غضون ذلك كشفت صحيفة هارتس عن تفاهمات أولية تتعلق بإنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي بين لبنان وإسرائيل، يفترض بحثها في خلال الأسابيع المقبلة، مع حديث عن احتمال إدراج تعاون استخباري ضمن هذه الآلية رغم التعقيدات السياسية التي ما زالت تحول دون تنفيذها بالكامل. ولفتت إلى أن الحديث يدور حول استمرار الحرب ضمن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمنع إسرائيل من قصف بيروت والبقاع في مقابل السماح لها بمواصلة مهاجمة أهداف حزب الله في الجنوب اللبناني.
1: في البقاع نفذ الطيران الإسرائيلي عملية اغتيال طالت مسؤول حركة الجهاد الفلسطيني وائل عبد الحليم عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي. حسين درويش.
2: وسع الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته في عمق البقاع منتصف ليل الأحد الاثنين مستهدفا شقة في مبنى لآل الشل يسكنها مسؤول حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي حي البساتين مقابل مخيم الجليل الفلسطيني بغارة من الطيران المسير أسفرت عن سقوط شهيدين هما مسؤول الجهاد الإسلامي الفلسطيني وائل عبد الحليم وابنته راما 17 عاما فيما أصيب 3 من أفراد عائلته بجروح. وكان الطيران الحربي قد شن سلسلة من الغارات على بلدتي سحمر ويحمر وعاد واستهدف مع ساعات المساء بلدة سحمر على منزل غادره أصحابه على خلفية إنذار وجهة للبلدة بالإخلاء. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: في الميدان جنوبا شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية غارة على بلدة فرون وأخرى على كفر حونة، وبعيد الرابع صباحا شن الطيران الحربي غارة مستهدفا وادي عز دير الزهراني. ماذا أيضا في الجنوب؟ الجواب مع زميل حسين معنا.
3: لم يغب الطيران الحربي الإسرائيلي طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح عن الأجواء الجنوبية رغم الحديث عن بدء سريان الهدنة أو وقف إطلاق النار، كما لم يتوقف القصف المدفعي الذي طاول العديد من القرى والبلدات لا سيما في محيط النبطي الفوق وميفدون وكفر رمان وحبوش وصولا إلى جبشيت وأطراف قعقعية الجسر. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو محيط الغندوري فرون وادي الحجير، فيما سجل بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت أرنون ووادي عزة دير الزهراني وحومين تحت عرب الجل وزوتر الشرقية ومرتفعات الريحان، وآخرها قرابة الساعة 4:30 فجرا حيث استهدفت محيط إزدراري طيف السي. وكان الميدان الجنوبي قد شهد أمس تصعيدا وعدوانا إسرائيليا واسعا بالغارات الجوية التي حصدت أكثر من 10 شهداء والعديد من الجرحى، وكانت أهدافها بلا قيود من الأطفال والنساء كما حصل في بلدة طير فلسي حيث أغار الطيران على منزل يأوي أكثر من عائلة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء الأم وابنتها وحفيدها وإصابة أكثر من 5 أشخاص إصابات بالغة. وفي طير دبة كانت الطفلة الشهيدة ملاك نعنوع إلى جانب والدها الشهيد محمد مع جريح هدفا لغارتين ب4 صواريخ، كما سقط شهيدان وجريحان في الغارة ليلا على بلدة جوية وشهيدان في الغارة على بلدة دبعال وشهيد و3 جرحى في الغارة على باتولي، بالإضافة إلى العديد من الجرحى في الغارات التي استهدفت كفر سير وزراري ومعروب وجبشيت. في المقابل رد أمس حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف وداخل خيمة في بلدة البياضة وفي دير سريان وفي محيط المرفأ في الناقورة بصليات صاروخية وبالمحلقات الانقضاضية، كما استهدف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى محيط يحمر شكيب بعبوة ناسفة. كذلك استهدف آلية وجرافة عسكرية في بلدة البياضة ومربد مدفعية في العديسي، بالإضافة إلى استهداف أجهزة تشويش في بلدة رشاف بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومع استمرار الأعمال العسكرية أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 17 أيار باتت 2988 شهيدا و 9210 جرحى.
0: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 105 جنود في معارك جنوبي لبنان في الأسبوع الأخير، ولفت إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف عناصره منذ بدء المناورة في الجنوب اللبناني إلى 1015 إصابة بينهم 52 بحالة خطيرة و122 بحالة متوسطة. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان بما يشمل السيطرة على مناطق وتطهيرها.
1: أما تقديرات صادرة عن الجيش الإسرائيلي فتحدثت عن استمرار العمليات الهجومية باستخدام المسيرات والصواريخ حتى في حال توسيع السيطرة الميدانية داخل الجنوب اللبناني، وأن التهديدات القائمة تستوجب مواصلة الضغط العسكري بوتيرة متفاوتة.
0: وفي السياق عينه، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجيش يدرس توسعة الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله. في المواقف الداخلية، شدد الوزير ياسين جابر على أن المطلوب وقف إطلاق نار حقيقي، وهو ما لم يحصل منذ تشرين الثاني 2024. وقال جابر: نأمل من الوسيط الأمريكي أن يكون متوازنا وأن يفرض على الجانبين وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
4: نأمل من الجانب الأمريكي أن يساعد في أجل الوصول إلى تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار، لأن لبنان بأمس الحاجة إلى ذلك. انعكاسات استمرار ما يجري اليوم ستؤدي إلى مصائب كبيرة من أيلول سنة 24، ولبنان يعيش في أزمة. حتى الحكومة حاولت أن تستعيد أنفاس البلد وأن ترجع تنظم عمل المؤسسات.
1: في المواقف أيضا، رأى النائب حسين الحاش حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة مع العدو الإسرائيلي أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات متتالية من دون أي نتيجة، وأكد أن المقاومة ثابتة رغم التضحيات الكبيرة وعازمة على إكمال الطريق.
5: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون عازمون على الاستقرار في بلدنا.
0: وفي ذكرى مرور 43 عاما على اتفاق 17 من أيار، دعت حركة أمل إلى عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية، وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فورا والانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة للأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى. هل سنكون أمام وقف حقيقي لإطلاق النار في الآتي من الأيام؟ نسأل الوزير نزار الهاني. معالي الوزير، صباح الخير.
6: صباح النور.
0: هل من ضغوط أمريكية حقيقية على إسرائيل لوقف العدوان إفساحا في المجال أمام المفاوضات لتثمر إنهاء للحرب ولكل الحروب المستقبلية؟
6: يعني هيدا ما يتم العمل عليه، وهيدا اللي طالب وفدنا فيه بالمفاوضات الأخيرة اللي صارت، ونتمنى أن يتحقق بأسرع وقت ممكن، لأنه لنروح على مرحلة أكثر إيجابية ونروح على هدنة مستدامة على حدودنا الجنوبية. ما في عنا خيارات، يجب أن تتوقف كل الأعمال العدائية، هالدمار الكبير اللي عم بيصير بقرى الجنوب وبمناطق أخرى في لبنان.
0: وزير، لبلوغ هذه النقطة من السلام المستدام يجب أن يكون هناك ضغوط أمريكية حقيقية على إسرائيل وقدرة على انتزاع موافقة حزب الله على السلام، هل هذان الشرطان متوفران؟
6: يعني اليوم سمعنا أصوات واضحة من الجهات اللبنانية، يعني أنه نحن إذا بيصير في عنا وقف لإطلاق النار كامل بيكون في التزام بالمقابل بوقف إطلاق النار، وهذا الذي يجب أن يحصل بأسرع وقت ممكن، لأنه كل يوم عم تتأخر هيدي الحرب عم بيكون في عنا خسائر إضافية، خسائر بالأرواح وخسائر بالبنية التحتية، وجزء من هذه الخسائر هي خسائر طويلة الأمد وربما لا تعوض.
0: نعم. مع الوزير، هل هناك خشية فعلية من حرب إسناد ثالثة قد يقحم حزب الله لبنان بها إن تجددت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
6: يعني لبنان لا يتحمل حروب إسناد إضافية، عم نشوف الوضع الصعب اللي نحن عم نواجهه اليوم بسبب حروب الإسناد. اليوم عندنا مليون نازح اليوم عندنا ضغوط على كل المستويات، ضغوط اجتماعية، ضغوط صحية، ضغوط زراعية، ضغوط اقتصادية. فلبنان لا يتحمل المزيد من الحروب والمزيد من المآسي.
0: نعم. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أطلقت صرخة منذ يومين بوجه التلوث الناجم عن مزارع غير مرخصة لتربية الأبقار. هل تحركتم وما الذي يمكنكم القيام به؟
6: نعم، نتعاون بشكل يومي مع مصلحة الليطاني لتخفيف التلوث على نهر الليطاني. يعني في متابعة يومية مع وزارة الصحة للمعامل والمزارع وكل ما يلوث نهر الليطاني، ولكن هذه الحرب تأثيرها على القطاع الزراعي هو كبير وكبير جدا. ويمكن اطلعتوا على التقارير، يعني اليوم 22% من أراضينا الزراعية تأثرت بشكل مباشر بهذه الحرب. وكل يوم تستمر هذه الاعتداءات ويستمر التجريف ويستمر الدمار يزيد الضرر على القطاع الزراعي وكل القطاعات الأخرى. هيدي السنة عندنا كمية مي أكثر، ودعوة من خلال برنامجك اليوم لكل المزارعين لاستهلاك هيدي المي بعناية واستهلاك هيدي المي بطريقة رشيدة لتكون مفيدة للقطاع الزراعي ولنعوض النقص اللي صار بالقطاع الزراعي جنوبا.
0: معالي الوزير، سؤال أخير لو سمحت، ولكن هل مياه الليطاني آمنة لري المزروعات والخضر التي نأكلها؟
6: يعني اليوم هيدي العام عام مميز لأنه إجينا كمية أمطار كبيرة، فأن الأنهر بلبنان ميتها أفضل، ولكن بدنا نكون حذرين من عدم التلوث. للأسف مياه الصرف الصحي بعدة مجاري أنهار ما زالت عم تنكب بسبب أنه محطات التكرير لم تعد إلى طبيعة عملها اللي معودين عليها. فبدأ عناية على كل المستويات. فينا نقول المياه آمنة، ولكن المزارعين بيعرفوا إذا في أي مصدر تلوث يبتعدوا عنه. والسنة الماضية عملنا إجراءات صارمة جدا لكل من كان يروي أرضه بمياه ملوثة، وعملنا مع القضاء قرارات قضائية بوقف الزرع بهذه الأراضي لمدة ثلاث سنوات، وتشمعت هذه الأراضي بالشمع الأحمر لأنه صحة الناس يخت أحمر.
0: السيد الوزير نزار هاني، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
1: العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل توقع أن يستمر الوضع في الجنوب على حاله بعد تمديد الهدنة لخمسة وأربعين يوما، وقال إن ما يحكى عن تسليح وتدريب وحدات خاصة في الجيش لنزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل، لأن الدعم يكون للمؤسسة العسكرية كلها وليس لقسم منها. الجميل تحدث إلى صوت كل لبنان.
7: بيان اللي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ل 16 أيار بيقول أنه الطرفين اتفقوا على تمديد وقف الأعمال العدائية اللي مبرم ب 16 نيسان ل 45 يوم، بس الواقع الميداني أنه الاتفاق تحول لهدنة جزئية أو أعمال قتالية محصورة جغرافيا تمتد من الخط الأصفر أو خط القرى اللي احتلتها إسرائيل بالجنوب للمستوطنات القريبة بالحدود. بس من الواضح من تطور الأحداث باليومين اللي مرقوا بعد البيان الأمور مكساية بنفس أواعد اشتباك، ويمكن وطيرة أكبر. يعني إذا شافت إسرائيل في أي فرصة لاغتيال قيادات حزب الله أو فصائل معادية لها ببيروت أو مناطق أخرى مثل ما صار امبارح بالبقاع الشمالي ما رح تتردد. والبيان الأول أساسا فهل إسرائيل حق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات مخطط لها؟ وبالمقابل حزب الله إذا صار له يستعدل تجمعات أو أهداف إسرائيلية مؤكدة مش هيتردد. إسرائيل راح تكفي على نفس المنوال إلا إذا ضغطت الولايات المتحدة بجدية على إسرائيل لا تعطي فرصة لنجاح المفاوضات.
0: ما هي التوقعات من الاجتماع الذي سيضع ترتيبات أمنية لوقف الحرب والانسحاب وتزويد الجيش بأسلحة وعتاد وتدريب قوات خاصة لنزع سلاح حزب الله؟ هل سينتهي هذا الاجتماع بحرب أهلية؟
7: الاجتماع الأمني بالبنتاغون أنا برأيي راح يكون نسخة مطورة على الاجتماع الثلاثي اللي كان بيصير بالنقورة، ولكن تغير الوسيط، يعني صار وسيط أمريكي بدل يونيفيل، وراح يكون تقني صرف، يعني يبحث في مواضيع عسكرية مثل انسحاب إسرائيل، إعادة سكان، انتشار الجيش مجددا، مواضيع أخرى يعني من النوع العسكري. بس بالنسبة لتصنيع وحدات خاصة من الجيش لمواجهة حزب الله مثل ما عم ينقال، هذا

0: هي نظري بعيد عن الواقع، يعني غير واقعي وما يمكن تقبله.
1: تعود لجان نيابية اليوم إلى البحث في تعديلات مشروع قانون العفو العام وسط انقسام حاد حول مقاربة ملف الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش اللبناني ولبنانيين أبرياء.
2: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال إن جلسة اليوم ليست مفتوحة للجميع، ومن يدعي المقاطعة هو غير مدعو أصلاً.
3: بسمع البعض عم بيقول بدي قاطع، اصلا ما نحن مش داعيينكم، البعض عم بيقول ما بده يسمع للمؤسسه العسكريه لانه اعتبروا انه صار في لقاء عند فخامه الرئيس، لانه فخامه الرئيس عنده تشجيع لحتى نقدر نوصل لتفاهم ليطلع قانون. الرئيس بري مصر نعمل هيئه عامه قبل عيد الاضحى، نحن عنا هاي الجلسه اذا كان الجو ايجابي وان شاء الله بيكون ايجابي بنعمل لجان مشتركه نهار الثلاثاء، بيصير في هيئه مكتب مجلس نقدر نعمل هيئه عامه يوم الخميس. اذا ما دللت هذه العواقب ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا.
1: النائب جبران باسيل رأى أن همة المجلس النيابي نراها بالتشجيع على الإفلات من العقاب، وليتنا نراها في الإصلاح.
4: هلأ تول بكرة بيجي العفو، تول بالسياسة اغتيال سياسي منعفي بملاقي حالنا إلا عفينا. طب هذا المبدأ لما بتطبقه على ناس وناس، ما بيجي حدا بكرة بيقول لك عفية عن الاغتيالات السياسية اللي صارت بحق الشهيد رفيق الحريري وثلاث من حكومة الأعداد، فينا نكون معه بتعمل بتحولها لمؤبد، مش بالآخر بتعملها 25 سنة وبتعمل السنة السجنية 6 شهور، يعني بيطلعوا كل العالم من الحبس ما بيبقى حدا.
2: أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. تجدر الإشارة إلى أن سبب الحريق هو هجوم بثلاث طائرات مسيرة تعرضت له المحطة، الأمر الذي عده مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تصعيدا خطيرا وغير مقبول. تزامنا أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية مؤكدا احتفاظ المملكة بحق الرد. وسط هذه الأجواء أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الخيار الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية استقراره الداخلي وعدم السماح بأن يكون منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، كما عدم السماح للدول الأخرى بالتدخل في شؤونه الداخلية.
1: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار على إيران فعال للغاية ومستمرون في تنفيذه، وقالت لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران من جراء الحصار. في الغضون صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى 107.52 دولار للبرميل.
2: وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلا بناء على توجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى الضفة الغربية من الفلسطينيين.
1: أعلن مسؤول أوكراني تعرض أوديسا لهجوم روسي بالمسيرات. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائماً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، ما يهيئ الأجواء لهطول أمطار في البقاع الشرقي تكون مصحوبة ببرق ورعد في الفترة الصباحية.
2: ختاماً تذكير بالعناوين: هدوء حذر في الجنوب ولا وقف بالكامل لإطلاق النار واغتيال قيادي فلسطيني في البقاع، ضوابط ترامب مستمرة والخلاف يتوسع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول مسيرات حزب الله، ترقب لاجتماع البنتاغون ووضع مراحل الخطة الأمنية لوقف الحرب، وعون تواصل مع المفاوض الأمريكي لإرساء الهدنة، مشروع قانون العفو العام أمام جولة جديدة من الكباش الطائفي اليوم، وبصعب جلسة تشريعية عامة قبل عيد الأضحى، هجوم بالمسيرات على السعودية من الأراضي العراقية، وآخر استهدف محطة نووية في الإمارات.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
5: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
6: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير، برحب فيكم بي صباح جديد وأسبوع جديد. اليوم 18 أيار، اليوم عساس فايقين عهدنا مش عارفين لوين رايحين. هدنة أو حرب؟ الموضوع مش سلام أو حرب، هدنة أو حرب. والهدنة مش يعني هدنة، مش تفكروا فيكن تطلعوا تشمسوا الزعتر على السطح. أو تشمسوا الملاحف.

على كل الأحوال بهدنة أو بلا هدنة، أنا معكم من هلا للساعة 10 و10 على 03-00-00-933 أو على 04-54-53-52. واللي بده مصاري ما يتصل فينا، لأنه اليوم طفرانين وما بدنا نبلش نهارنا وأسبوعنا

وهيدي شاكيرا. شكلها شاكيرا صارت جاهزة للمونديال وترامب كمان. مش بس جاهزة، شاكيرا صارت جزء من المونديال، واللي صار جزء كمان من المونديال هو الخلع والرأس الشرقي. المحللين من المحور الإيراني عم يعتبروا أنه المونديال ضاغط على ترامب، وأمريكا بورطة بدها تخلص من الحرب قبل المونديال يلي السنة على أرضها، بالوقت يلي طهران مرتاحة ومش فارقة معه. هيدي على الطريقة اللبنانية بتذكر بوحدة من أسوأ التوترات، بتذكر كتير منيح يعني ما بفزة بال 2014 أو 15، بس بوحدة من أسوأ أوقات التوتر اللي كان أخذ طابع سنة شيعي بالبلد 2014-15. المهم طلع مسؤول كتير كبير قال وقتها بدنا نوقف التوتر كرمال الصيفية. يعني شو هالحروب اللي عنا اللي بتاخد بريك وفرصة سنوية؟ يعني كأنه طالبين طلبية من توترز. وهيدا المعطر تبع توترز اللي سرقوله الموتو. معقولة هيدا واخدوا الطلبية معهم؟ هو عم بيقول لهم معلش طب خلينا ننزل الطلبية وصلها للجميع فوق. ما في وعصير التوترز. حدا بيصدق انه انا بعدني ما فتت على عالم توترز؟ بعدني على التيك اواي ومعتبر حالي عنتر. يعني ما بعرف كيف وصلنا على توترز، بس فتحنا هالحديث لنحكي عن هالغنية اللي هلأ عم نسمعها لشاكيرا، غنية المونديال 2026، واللي رح يعني مثل المسيرة رح تكون براسنا من هلأ لتموز. بالخبر شاكيرا المغنية الكولومبية من أصل لبناني يلي يعني أخبارها دايما موجودة وبتغيب بتغيب بتغيب وبتجي ضاربة الضربة الكبيرة، فازت شاكيرا بغناء أغنية أو نشيد المونديال لهالسنة، واللي رح تقام بين أمريكا والمكسيك وكندا. الأغنية بعنوان داي داي، وهيدي تاني تجربة لشاكيرا مع المونديال يلي سبق وغنت الواكا واكا بال 2010، والواكا واكا طبعا تعتبر واحدة من أشهر أغاني المونديال وقتها كانت بأفريقيا، وبعدها لحد هلأ تعتبر هي المقياس لنجاح أي أغنية إلها علاقة بالمونديال.

هلا ما بعرف ليه جماعة المونديال هالقد مفتونين بالرأس الشرقي. الدورة الماضية مع ميريام فارس قلنا لأنه المونديال بقطر وقبل شو بعرفني أنه كان في تأثير شاكيرا وجنوب أفريقيا. يعني هالمرة المونديال بين أمريكا والمكسيك منشوف الرأس الشرقي بعده مسيطر على أجواء أغاني المونديال. هلا أنا بياخدوا قصص من كذا حضارة وكذا ثقافة. هالشي عم نشوفه واضح بهالأغنية بهالفيديو كليب التاني للمونديال. دايما بيكون في غنية الأساسية وغنية التانية. هالأغنية اللي هلا عم نسمعها هي الغنية التانية للمونديال السنة واللي بتشارك فيها المغنية الأمريكية إليانا اللي هي من أصل فلسطيني. إليانا بالتعاون مع مغنية كندية بخلطة لعدة أنماط وأجواء موسيقية جامعة لعدة حضارات وهويات ثقافية مثل المونديال يلي بيجمع الكرة الأرضية كل 4 سنين وبيتحول لحدث عام. وكيف بقى السنة إذا الدورة بأمريكا؟

يعني بهالأغنية مثل ما عم نسمع في إيقاع شرقي ومقطع باللغة العربية مثل العادة، تحية ويا حبيبي ويا ليل. ناسي هلا بس اللي عم بسمعه هلا تحية للأبطال. حسب الأخبار هالجملة باللغة العربية شارك بكتابتها إليانا وخيا وأبوها ومصاري، يعني كان ناقصهم بعد مريم فارس لتكمل.

الحلو انه بهالحدث العالمي اضافة طبعا للفرقة العربية المشاركة واللي فرضت نفسها في اعتراف بالرموز العربية وبالثقافة العربية اللي هيك دخلت عبر المونديال الى السقف العالمية. هلأ شوي من منظور مستشرق انه دايما بيشوفونا الرقاصة اللي عم ترقص شرقي, بس يعني مش كل المكسيك حاطين برنايطة كبيرة ومش كل امريكا بتاكل تشيز برجر. يعني ما بفلي تعقدت الخبرية, خلينا نرجع نتذكر ميريام فارس والمونديال الماضي. يعني بلشت بالمونديال لنسيكن كل شي تاني, ما حدا يقلي هلأ الخزينة والمرسوم.

0: بونجور، كيفك زافان؟ زافان انا عم بموت من الجوع، ولادي على الزعتر، ما الي غيرك. هذيك المره ما حدا، وانا عم بموت صدقني، كل يوم عم بوعى قلبي عم يوجعني. اذا في
1: والله ما في

0: me pego lento a tu cutaca. Miente en la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito se
1: sube. Ulek sabajo, mojren. La ahla zaban. Ma قلت لك انا انك انت بتشيل الهم عن القلب والاوجاع وكل شيء. هيك دخيلك فرفحنا شوي. حبيب قلبي يا زبان.
2: بونجور كيارين، اشتقنا لك جمعة الماضي. قلنا لنفرفح القلب لك شو؟ صرنا بالملعب.

0: نفس الزبان. صحيح انت ما دخلت على عالم توترز بعد، بس دخلت على قلوبنا كلها.
1: ما بتعملي اغراء بضعف انا دغري.
2: بسلام ولا شكلك عم بتوصل طلبيه.
1: ما تعملي اغراء بضعف انا،
2: ما بعرف بعدني مستحق اطلب توترز، ما بعرف ليه.
1: والاحمر بيغري الخيط الك فستان،
2: هي لانه كل الفكره انا ما بحب

0: نصيحة على الافية للأحسن والأسوأ بين الأبراج بموجز الفلك.
1: موجز الفلك.
0: الأحسن لليوم برج الحوت، أما الأسوأ فللحمل. رح نهدي اليوم المثل لتوني خوري. سعيد الحظ برج الحوت، اسمع يا توني، لو في مثلك مرة ما بخلي حدا يتقرى. أما تعيس الحظ فهو برج الحمل، كمان رح نهديها لتوني. إيه طلعت على أسوأ. جاهز يا توني؟ عبالي اشيا كتير بس بخاف من التقصير.
1: موجز الفلك.
0: والهابي بيرتي الكبير لليوم لمواليد 18 أيار. وبدنا نعيد جماعة 17 و16 و15. ما بعرف إذا حاسين نضجت أو لا، بس هيدي أول حلقة عم أقدم لكم إياها أنا وصار عمري 56. مبين علي النضوج أو بعد؟ هابي بيرتي لجو، وهابي بيرتي لعفيفة. عفيفة عندنا اليوم بس جو وعفيفة. بدي اتمنى لكم سنة حلوة، وإلكم منا هالأغنية.

0: هي عفيفة أو عفيفة؟ لا بعت لي الاسم فويس.
1: حبيتها منك هيك هيك هيك نحن بالملعب نلعب زبان. اه ما فيني احكي ضلعي مكسور.
0: شو بدك تلعبي؟ لا تلعبي يا رين، انا رأيي عادي ضلعك مكسور وبدك تلعبي جمال من الفضاء، لانه جمالك من الفضاء انت. بدها تلعب يا رين جمدي.
2: صباح استاذ فان، معك جاب الاشرفيه. اليوم بلا سياسه، اليوم بتمنى التوفيق لنادي الحكمه بكرة السلة، حيبلش الدوري قريبا بكرة القدم كمان. يعطيك ألف عافية أستاذ زفان.
0: الله يعافيك يا آدمي يا حكماوي.

0: بونجور زفان، يعطيك الألف عافية. بونجور المستمعين الكرام، الحقيقة بالنسبة للمونديال السنة فرحة كبيرة، يمكن لأول مرة بتاريخ المونديال بيكون في 48 دولة مشاركين، ومثل ما تفضلت ما بين المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا راح تكون. وفرحة كبيرة أكثر شيء إنه لما نعرف من أصل 48 فريق هناك 8 دول عربية، لأن المغرب، مصر، جزائر، تونس، السعودية، قطر، العراق، الأردن. والأروع والأروع إنه المغرب المرة الماضية بكأس العالم اللي كان بقطر كانت الرابعة على العالم، وكان في مجال لو ما صار فيه هيك شوية زعبرة حقيقية بالبنالتي كانت قادرة توصل للفينال. وبدون ما فوت أكثر بالتفاصيل، ولكن إن شاء الله يا رب المرة هيدي الدول العربية يكون لها دورة الحقيقي، والفوتبول صاير طبعا هو الرياضة الشعبية الأولى في العالم، وهي جزء من طلة حضارية على الدنيا كلها. شكرا جزيلا، وأحلى افتتاحية بهالأسبوع هيك نسمعك عم تحكي على المونديال. محمود أحمدي.
1: شكرا يا محمود. ولا سبقتني بهالمعلومات، كنت بدي أعمل فقرة عن العرب بالمونديال بعد الموجز، يلا وفرت علي.
2: الأحوال الجوية.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
3: بونجورين للجميع. مثل ما ذكرنا بنشراتنا السابقة أنه ما في منخفض جوي ولا عواصف رح يضربوا لبنان، وهيدا يلي صار، سقطت أمطار متفرقة وخفيفة بمناطق محدودة بين نهار الجمعة ونهار السبت، وامبارح الأحد كان الطقس مشمس وحار ببعض المناطق. بالنسبة لهيدا الأسبوع ما رح يكون في عنا كتل حارة، الأجواء بتكون ربيعية ودرجات الحرارة بتكون حاول معدلات الموسمية لأدنى بشوي. بالنسبة لليوم الاثنين الأجواء بتكون مستقرة، بتبقى الأجواء دافية، درجات الحرارة بتسجل بين أو بتتراوح بين 26 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و25 درجة بالمناطق البقعية. بيكون في ظهور للسحب ببعض المناطق، وبيكون كمان في ظهور لطبقة من الغبار الخفيف. بالنسبة لنهار الثلاثة بتتراجع درجات الحرارة، هي درجات الحرارة بتبلش تتراجع من مثلا نهار التنين، التلاتة بصير في تراجع بدرجات الحرارة، لا تسجل درجات الحرارة أقصها بالمناطق الساحلية بين 24 أو 23 و24 درجة، كمان بتتراجع بالمناطق البقعية، وبتبقى الأجواء مستقرة. في مناطق بيكون فيها غيوم أو بصير في ظهور للغيوم ببعض المناطق، بينما بتكون مناطق تانية فيها الأجواء مشمسة. بالنسبة لنهار الأربعاء والخميس ممكن يصير في تساقط لأمطار متفرقة بمناطق محدودة، أكيد بنفصلها أكتر بنشرتنا بكرة. فهذا كان كل شيء لليوم، بنرجع منتلقى بكرة.
2: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: الحكمة عائدية تربينا من فوق الله حامية. مع تحيات الجامعة الأشرفية أستاذ زفان.
1: لحقت وبلشت يا إدجار تعملنا محمود الأحمدي.

0: مو شرايين ومو شرايين زفين. عم بسمع هلا ببرنامجك الكريم نهار التنين محمود الأحمدية مبسوط وعم بهلل بوجود كذا بلد عربي بالمونديال السنة. عظيم عظيم عظيم عظيم يا محمود. بس يا رايت بين هالدول العربية في لبنان، يا رايت موجود لبنان تحللنا كلنا سوا وأكثر من ما بده محمود. ليش ما في لبنان؟ ليه؟ شو السبب؟ بس هيك يا محمود جاوبني.
1: أنا بقول حزب الله أندري
0: إنه انبسطنا بالمغرب وبمصر وبمدري وين. لبنان وين لبنان يا محمود؟ يسعد صباحك زفين.
1: أنا بقول يا أندري الحق حزب الله.
2: بونجوري مع زفان. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. هدوء حذر يسجل جنوبا بعد دخول هدنة 45 يوما حيز التنفيذ على وقع تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة صور. هذا وأعاد الدفاع المدني فتح طريق راشية الماري بعد قطعها بغارة إسرائيلية، والطريق باتت سالكة على المسلكين. الجيش الإسرائيلي تحدث عن استهداف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت لحزب الله وقصف أكثر من 30 موقعاً خلال الساعات 24 الماضية. شدد النائب إبراهيم كنعان على ألا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأجواء لا تزال مقبولة حتى الآن في ظل ضمان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر تواصله مع حزب الله عدم خرق وقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به، مقابل سعي الجانب الأمريكي إلى ضمان التزام إسرائيل بدورها. وأضاف كنعان إن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطاً بالوحدة الداخلية والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية وبتخلي إسرائيل عن مسار الاعتداءات على لبنان، معتبراً أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تنجح ما لم تقترن بضمانات إسرائيلية واضحة في مقابل التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها كاملة لتكون وحدها صاحبة القرار والاستقرار. أكد العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل في حديث لصوت كل لبنان أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في 16 من أيار حول تمديد وقف الأعمال العدائية المبرم في 16 من نيسان لمدة 45 يوما، إلا أن الواقع الميداني يظهر أن الاتفاق تحول إلى هدنة جزئية تتخللها أعمال عدائية محصورة نسبيا. ورأى أن تطور الأحداث خلال اليومين الماضيين بعد صدور البيان الأخير يظهر أن الأوضاع لا تزال تسير وفق قواعد الاشتباك نفسها، ولكن بوتيرة تصعيدية أكبر، فإسرائيل ستستغل كل فرصة لاستهداف عناصر من حزب الله وفصائل معادية لها سواء في بيروت أو في مناطق أخرى كالبقاع الشمالي، ما لم تمارس الولايات المتحدة ضغطا عليها، في حين أن الحزب لن يتردد في ضرب تجمعات للجيش الإسرائيلي. واعتبر الجميل أن الاجتماع الأمني الذي سيعقد في البنتاغون يعد نسخة مطورة عن اجتماع اللجنة الثلاثية في الناقورة، وهو اجتماع تقني بحت. كما رفض الطرح المتعلق بتسليح وحدات خاصة في الجيش اللبناني، معتبرا أن فرص نجاحه معدومة لأن الجيش يمتلك أساسا وحدات خاصة، ولأن أي دعم يجب أن يقدم للمؤسسة العسكرية بشكل كامل لا بشكل انتقائي، لما لذلك من تعارض مع عقيدة الجيش وتأثير سلبي على تماسك وحداته، مؤكدا أن هذا الطرح بعيد من الواقع ولا يمكن تقبله. كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر أكس: وقف النار وهم وسراب، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء مراكز إيواء حضرية بدل التصريحات اليومية الفارغة. ونفس الأمر ينسحب على وزارة التربية. أكد وزير الزراعة نزار هاني أن لبنان لا يتحمل حروب إسناد إضافية، فالبلاد تواجه وضعا صعبا في ظل وجود مليون نازح وضغوط على كل المستويات. وأشار هاني إلى أن الوفد اللبناني المفاوض طالب بوقف الأعمال العدائية نهائيا، داعيا إلى الإسراع في الوصول إلى مرحلة أكثر إيجابية وهدنة مستدامة على الحدود الجنوبية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت هاني إلى وجود أصوات واضحة من جهات لبنانية تؤكد أنه إذا أصبح لدينا وقف كامل لإطلاق النار فسيكون هناك التزام، مشددا على أن تحقيق ذلك يجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن، لأن كل يوم تتأخر فيه هذه الحرب يسبب لنا خسائر إضافية في الأرواح والبنى التحتية، وجزء من هذه الخسائر طويل الأمد وربما غير قابل للتعويض. تعود اللجان النيابية اليوم إلى البحث في تعديلات مشروع قانون العفو العام وسط انقسام حاد حول مقاربة ملف الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش اللبناني ولبنانيين أبرياء. تم إقفال 3 معامل في منطقة عنايل كانت تقوم بحسب إفادة مدير أحد المعامل بتصنيع منتجات لصالح شركات لبنانية توزع في عدد من التعاونيات والأسواق التجارية في لبنان ولاسيما في بيروت. كما أظهرت الكشوفات الميدانية أن المعامل المذكورة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط الصحية والفنية المطلوبة، ليرتفع بذلك عدد المعامل المقفلة حتى تاريخه إلى 15 معملا في البقاع، إضافة إلى مستودعين في بيروت.
8: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شددت وزارة الخارجية القطرية على أن محاولة استهداف المملكة العربية السعودية اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها. ضرب زلزال بقوة 5.2 جنوب الصين وتسبب بمقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وإجلاء أكثر من 7,000 شخص. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
9: حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
10: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
11: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59,000 ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47,000 ليرة.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
13: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
13: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
13: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
13: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
13: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: صباح الخير. تاري رومانسي مثلي بيفهم بالوما.
1: بونجور زفان. زفان هلا عم بيقولوا وقف اطلاق نار. هلا في حال صار وقف اطلاق النار، وانا بعتقد انه ممكن اسرائيل تعمل وقف اطلاق نار شامل، وبترجع امريكا هون بتفضى اسرائيل هي وامريكا لايران، ببلشوا الحرب على ايران، لانه اكيد ما رح يصير شيء بالمفاوضات مع ايران، يعني ما رح يعطون اللي بدهم اياه الايرانيه الا ما ترجع الحرب تتجدد ويا قاتل يا مقتول. سو هون بدك تشوف، هون كالعاده ما رح يلتزموا، رح يجي تجي الاوامر من ايران يرجع يفتحوا الجبهه هون. يعني اسرائيل اذا عطت وقف اطلاق نار تتريح حالها شوي ميلة ايران، اذا بدك تتشارك بالحرب على رواق مع ايران، رح يفتحوا الجبهة من هون، رح نرجع مثل ما صار باثنين اذار. يعني هذا السيناريو الارجح انا اللي شايفه. تاني شيء بالنسبة للمفاوضات، المفاوضات اللي صارت وقت ترسيم الحدود البحري عملها وقتها عملوها هن الرئيس ورئيس مجلس النواب، وما رجعوا للحكومة ولا رجعوا لمجلس النواب، وكانت مفاوضات مقبولة وتنازلونهم للإسرائيلية، وأساسا بالحرب كلها ما أصفولهم ولا مرة كريش، ما بعرف ليه. طب ليه هلا المفاوضات اللي عم يعملها الرئيس صاروا منا مش لازم تكون ومنا دستورية، وبده مجلس النواب يوافق يرجع، وبده هونيك بتزبط، بس هون هلا ما بتزبط.
2: بتحب

0: شو بدك بمرتا يا روي؟ لا
1: وبتاكل جبنه. كل زمان بونجور. هلا عم بسمع الاخبار انه بتعنايل الاشياء البرودوي اللي انا دائما بجيب لبني تعنايل، امبارح لقيت فيها خيط خليته، قلت انا بدي فرجوني احكيهم تلفلهم، انا تعجبت يعني ما كان الا عادي هيك الاقي. انا اليوم سمعت الاخبار هلا لقيت معهم حق انه سكروا هالمعامل، احنا عم ناخذ تعنايل على اساس انه مطمنين فكرنا كله نظيف هونيك بالبقعه. بونجوني لك زفان، يعني الواحد صار بدي ينتبه على كل شيء. خيط ابيض يا زمان خليته تفاجئوني ما تحما اشتريت.
0: هلا فيتكون مش الأصلية يعني، بس بطلنا نعرف شي من شي، مش عارفين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بس هي أهم من أنك تتصلي أو تحكي بالمحل، لازم تتصلي برقم موجود على العبوة على العلبة دغري مباشرة مع معمل تعنايل.
2: جورة الجيزة فان والله معه كل الحق أندريه، أنا شاكله جاب سيري، وأنا كان عندي غصة بس قلت خليها هيك تمر بفرح الخبرية بدون ما ننغص الناس، لأنه حقيقة معه حق، صرخة من صميم القلب. وين لبنان؟
0: وين لبنان؟ ما أنت ما بدك تنغصها، بيجي أندريه بنغصها. منيح اللي فيه رين، لا تنغص عن جد.
3: بتحب زبين؟ صباح الخير يعطيك العافيه زبين. هلا انا بعرف انه القدرات محدوده، بس ولكن يا ريت وزير الداخليه ينزل يمشي شوي بهالشوارع يشوف هالموتسيكات شو عم تعمل بالعالم. الموتسيكات خيي المخالفه اللي بلا وراء وبلا نمر ومسروقه يا اخي، والله طلبنا ما طلبنا شيء، انه خي 15 يوم يزعجونا يذلفوا لنا اعصابنا، و15 يوم يريحنا وزير الداخليه، لان وزير الصحه مش عم بلحق بقى بالمستشفيات انهيار اعصاب
4: بتغير الليل
3: تلف اعصابه ورا الموتسيكيت. يعني اذا بتنزل وبتشوف شو عم بصير بالشوارع صدقا ما في
4: بتغير الليل بتغير الليل.
5: وحياة الله أندريه ما بيقدر إلا ما يضل ينكوز. يا زلمة استحليت شي مرة هيك يحكي شي يفرحنا يحرق نيكك، مع احترامي إلك يا أندريه ما توخزني يعني، بس خلينا مبسوطين مع زبان بهالهيك تبليش الحلوة نهار هالتنين.
0: ما في أندريه ما يحرق ديكك يا أندريه.
6: كاذب مش كاذب.
7: البيت الأبيض خايف لدرجة أنه منع أي شيء صيني يدخل على طيارة ترامب، حتى دبابيس الصغيرة والأقلام زدتوها كلياتها بالزبالة. الصور اللي عم تشوفوها يمكن اللي بعد عم تنتشر هي مزورة بالذكاء الاصطناعي. بس شو يلي صار بالضبط؟ بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب للصين الأسبوع الماضي، وقف الوفد الأمريكي والصحفيين المرافقين لهم على درج طيارة الرئيس ترامب، وزدتوا كل شيء كانوا أخذينه من المسؤولين الصينيين بالزبالة، من الباجات، الهدايا البروتوكولية، التليفونات، الدفاتر، كل شيء، كل شيء كانوا عطوهم إياه الصينيين كلياته انرمى بالزبالة، لأنه التعليمات كانت واضحة بأنه ممنوع أي شيء من الصين يدخل على الطيارة، والسبب طبعا هو مخاوف أمنية من التجسس والأجهزة المخترقة. هذا الخبر لهلأ يبدو أنه صحيح، بس على السوشيال ميديا الكل عم يشوف أنه في كتير صور لهيدا الحادثة من كومة لابتوبات وتليفونات بمستوعب زبالة كبير قدام طيارة الرئيس. الصور كلياتها لحديت هلأ هي مولدة بالذكاء الاصطناعي وحجمها مبالغ فيه بشكل طبيعي. هيدا الحدث على الأغلب صار كأجراء أمني، بس طبعا مش بالشكل الدرامي يلي عم نشوفه نحنا بالصور المزورة والمضخمة. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
6: كاذب مش كاذب.

0: عالسريع خلينا نعمل جولة الصحف والمواقع.
1: موجز الصحف
0: ويحرق ديكك يا أندري. عجبتني نداء الوطن، الوقت يداهم إيران والخيار العسكري يعود إلى الطاولة. بالأخبار، إيران لأمريكا تحضروا للمفاجآت. يعني هالأخبار ونداء الوطن مثل يعني الأبيض والأسود، هون إيران عم ترتجف وهون أمريكا عم ترتجف. لنشوف النهار شو عنوانه. بالنهار، التمديد الثالث للنار وللدبلوماسية وبالديار تصعيد يسابق مساعي تثبيت هدنة شاملة.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي. بالنهار، لوحظ أن بيان رئاسة الجمهورية بعد لقاء جوزيف عون ونواف سلام الأخير تحدث عن مواكبة رئاسية ثنائية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. بالجمهورية، لجأت مؤسسات مالية رسمية كبرى إلى زيادة استثماراتها في سندات تعتبر من الأكثر أماناً في العالم، وذلك لتعويض الخسائر بالسيولة التي تعرضت لها خلال الحرب. إذن مؤسسة مالية رسمية كبرى لجأت إلى زيادة استثماراتها في أماكن تعتبر آمنة، لأنه يبدو الخسائر كبيرة بسبب الحرب. باللواء، أخيراً انسحب نائبان من الثنائي الشيعي قبل أن يبدأ رئيس الحكومة في إلقاء كلمته في احتفال بيروتي كبير.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: رح نكتفي بخبر واحد من جولة المواقع. بلبنان فايلز، تؤكد مصادر مطلعة أن زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان هذا الأسبوع ستكون مهمة، لأنها ستحمل مبادرة قد يتم طرحها على الأطراف وخاصة الرئيس بري لمواكبة مفاوضات واشنطن.

0: الكتاب الصادر حديثا مع هدى مرمر وكتاب الاثنين فهو المنحبس للكاتبة ليلى فران. إلى ضيفنا رئيس بلدية الجرمة جان شديد البلدي بقضاء جزين الجنوب، واليوم على خط المواجهة وسط النار والدمار. جان شديد طبعا صديق قديم من بعد انتخابه على رأس البلدية نص مشاهير لبنان، صار بدهم ينقلوا نفوسهم على الجرمة والنص التاني بدهم يطلعوا على الضيعة ليتعرفوا عليها. جان شديد صباح الخير.
1: صباح النور.
0: والله كنت
1: يا زفين انت خايف.
0: ايه والله وانت كمان. جان عم شوف حركة عندك لمواكبة الاهالي بهالاوضاع الصعبة، ان كان بالمساعدات المباشرة او ان كان بهيك يعني بحماية الضيعة. خبرنا شو عم بيصير وشو وضع الاهالي اليوم فوق.
1: يعني بتعرف لحنا اليوم ضيعة الجرمة هي اخر قضاء جزين، وصلنا لحنا هلا يعني عشمال اللي طانه، وبتعرف قد ايه عم بيصير في تهديدات وقصف حوالينا. يعني المنطقه كتير حساسه، ونزحوا يلي كانوا قاعدين فوق، بقي شي 3 عيال فوق، ما يعني هن ما حابين ينزلوا، حابين يضلوا فوق بالارض. وقد ما فينا عم نجرب نوصل لهم مساعدات، واللي نزلوا هون كمان في عنا بتعرف من ورا ما عرفنا هالأيد البيضة يلي ما ولا مرة خذلتنا، دايما عم بتكون دغري قدامنا وعم بتساعدنا مع انه بعيدة عن الجنوب مثل هون والجنوب. يعني
0: هلا يعني اهالي الجرمة نازحين يعتبروا،
1: نزلوا قاعدين اكيد ببيروت بالمناطق اللي انه عندهم بيوت او عند اولادهم، يعني كتر خير الله. لحد هلا كله ماشي الحال وعظيم.
0: وهن موجودين ببيوت يعني مش بخيام؟
1: لا مش
0: باماكن ايواء يعني.
1: صح.
0: واليوم شو عندكم مطالب عاجلة؟ وهل يعني مثل ما فهمت كمان عم بتأمنوا مساعدات غذائية، وحتى عملتوا مركز بيقدم خدمات طبية لهالاشخاص؟
1: مظبوط، لحنا سينا مع ناس يعني حسن الكاريتاس انه اي شيء حدا بده يعمل فحوصات، كنا عم نأمنهم انه كانت الكاريتاس هي عم تطلع الفوضى، هلا بطل فيها، فهلا صرنا على الكارانتينا. في انا بعتهم على الخط يلي بتواصل لحنا كلياتنا كجروب بالضيعة انه شو اللي لازم يعملوا لحتى اي فحوصات اي اجراءات طبية واي مساعدات، نحن على طول يعني على تواصل معهم. وعلى طول انا بوصل الشغل يعني لكل شخص وبشفافية لحتى تكون المساعدة توصل لاصحابها مظبوط، وما يكون في اي تعرف اليوم كتير بيصير في هيك كوزعبالات مثل ما بقولوا، يعني نحن هيدي اهم شيء الشفافية والشغل الصح.
0: نعم
1: بتعرفنا من الاساس منش نحكي عن حالنا يعني.
0: وهلا فوق على الارض شو الوضع بالضيعة؟ هل في يعني اي اعمال عسكرية او امنية فوق عم بتصير او محيدة؟
1: لا هلا لحديت هلا محيدة، وفي عنا هلا من البلدية دايما في حدا عم بيوصل يعني خدمات للموجودين فوق اللي بعدهم، إن كان من بنزين من
0: وهو ليه بعدهم عندهم يعني قصص يعني ما بدهم ينزلوا؟
1: إجبار بالعمر.
0: أوكي.
1: وما بدهم ينزلوا. وما يعني ما بدهم يلبكوا العالم لحتى هن يحسين حالهم يمكن إذا نزلوا، مع إنه وحبين أرضهم وما بدهم ينزلوا. أوكي. ولحنا كمان قد ما فينا عم نتعامل نحن وياهم، ونضلنا نتواصل أهم شيء انه نأمنوا الاكل.
0: كم شخص تقريبا قلت لي؟
1: عبلك بقى 3 عيال فوق.
0: 3 عيال كم شخص يعني؟
1: 3 عيال يعني بيطلعوا شي 15.
0: وانتو ضيعتكم فيها يعني من الضيعة القليلة فوق بقضاء جزين اللي فيها كل الطوائف ما هيك؟
1: مزبوط، احنا من كل الطوائف.
0: كيف لا صارت هيك الضيعة؟
1: نعم
0: كيف لا صار فيها كل الطوائف؟

0: يعني هيدي شغلة أنه هي أساسا المنطقة أنه كان فيها نحن أكثريتا مسيحية فيها شيعة وفيها سنة هيدي أنه قديما هي الأرض أنه موجود فيها عدة طوائف مش أنه كان بس لأنه بدي خبرك خبرية هيدي خبرية يعني نفوت بتفاصيلها الكبيرة بس نحن بهمنا العيش المشترك وغير هيك ابدا لا
1: نعم لانه حلو هيك يكون في يعني ليلة تضيع اللي فيهم لثلاث او اربع طوائف سوا يعني بيكون صح. يا وحده يا اثنين
0: 100%
1: انتوا عاملين لبنان صغير
0: نعم لبنان صغير نحن بدون عيش مشترك ما بنفي
1: وما في حساسيات يعني يعني هلا بالاوضاع اليوم ما في الحساسيات بالبلد ما انعكست على الضيعة واهاليها
0: سياسة نحن نبعد عن شيء اسمه سياسة مش لأنا لناس يعني مش إلا ناسا نحن أهم شيء نخدم أهلنا ونخفف عنهم قد ما فينا
1: نعم هلأ بعرف سؤال مش وقته بس لأنه من زمان كان بدي أسألك عنه بس ما صار لي شو قصة نبع الجرمة التراثي يعني مثل ما فهمت نبعة مي كانت ناشفة والسنة رجع المي عليها خبرنا عن هالنبع
0: والله نبات المي أكيد معروفة أصلاً اسمها الجرمك قد ما فيها أنبع كان لو بتعرف قد ما صار فيه جفاف يعني صار شوي شوي تخفوا فيه يعني صار حوالينا مثلاً مطارح أنه إذا عم يحصلوا في كتير صار فيه حفريات صار مطارح أنه توقف المي بس كتخر الله بعد هذا النبع ماشي واسم الله نازل بغزارة وبنشرب منه كمان هذا النبع رجعنا اشتغلنا عليه وترتب وتنظف والمي هلا فيه ماشي وفي هلا لانه مقطوعه عنا محطه الكهرباء اللي بتضخ مي على البيوت عم بينزلوا نلوا من تحت مثل ايام زمان يعني
1: حلو وانت كيف هالتجربه كلها برئاسه البلديه؟
0: لك انا بحب ساعد وكون انه وبفضل كمان هالاعضاء اللي معي كمان كلهم ايد وحده ونحب نعطي ونحسن بهالضيعة لأنه هالضيعة كانت عن جد يعني شوي مهمشة وإن شاء الله هلأ كمان يطلعوا فيها لأنه كمان بعدنا بحاجة ل يعني بتعرف هلأ وضع مثل هلأ ما حدا باله بقصص إنه يظبط بهمنا هلأ الأهل أهلنا اللي فوق والموجودين هذا اليوم بهمنا قبل الحجر
1: نعم رئيس بلدية الجرمق جان جديد شكرا لك الصديق العزيز ومزين النجوم والمشاهير يعطيك ألف عافية وتحياتي لأهالي الجرمق بالجرمق وبالاقتراب
0: حبيب قلبي نحن كمان أنا بدي أتشكر كل اللي عم بيوقف حدي ويساعدني ما بدي أقول أسامي لحتى لك وصلوا أسرة ليساعدونا لحتى نزل نضلنا ماشيين أنه قاعدين مستمرين ونقدر نساعد أهلنا هيدا أهم شيء هلا نوقف حد بعضنا ونكون أهم شيء المحبة بين البعض

0: تطبيقات المواعدة أو الديتينج أبس عم بتغير كيف نتعرف على بعض.
1: انت إلك مع كريستيان حجر.
0: إذن الديتينج أبس طريقة جديدة للناس تلتقى وتتعرف على بعض، ولكن هل هالشي كمان لازم يغير كيف الناس بتلتقى لما بدها تتعرف؟ ما منحكي عن الأخلاق والأخلاقيات، كل واحد حر بحاله، بس اليوم عم نترازل بأنت إلك. أخلاقيات تطبيقات المواعدة مع مدرب التطوير الذات وبناء الصورة الشخصية كريستيان حجار. صباح الخير.
2: صباح النور زبان، كيفك اليوم؟
0: جاهزة للرزالة؟
2: يعني حبيت كتير لما اقترحت علي الأسبوع الماضي.
0: تشليها عن ظهرك إنه مش أنا.
2: كيف؟
0: شليها عن ظهرك عم بقول إنه مش أنا.
2: لا لا مبلا، ما أنا بفاسك.
0: إيه لا بتسأل إيه. أوكي.
2: متفقين على الموضوع. سو زمان الشيء اليوم أنت اقترحته إنه أكيد ما عم نحكي عن أخلاقيات.
0: فهمنا أنا اقترحته وحياتك أنا.
2: لا لا أبوش.
0: لك عم تسأل.
2: إنه فعلا نحن اليوم مش جايين نقول نعطي رأينا، بس اليوم النقطة كتير مهمة لأنه هول التطبيقات كتير متواجدين بحياتنا. يعني ما بعرف قديه النسبة، بس فعلا كلنا بركي اضطرقنا بوقت معين بحياتنا انه بركي نستخدم هول الابس لأسباب معينة. اليوم في كتير ناس بحياتهم اليومية وبمحيطهم ما عم بيتعرفوا على شريك حياتهم. سو هيدي إذا بدك وسيلة، لازم نعرف إنه هول التطبيقات هني وسيلة للناس بركي تتقرب من بعضها. اليوم حياتنا كتير فيها ركض، بركي ما عم بتسائب إنه نتلاقى بهالشخص. سو النقطة الأساسية هي إنه الديتينج أبس أو هول التطبيقات مثل بالحياة العادية. يعني في كتير ناس بيفكروا إنه نحنا لأنه بورا الشاشة ومثل ما قلت منكون بركي أيام ما عم نستخدم اسم مش اسمنا أو منحط صورة مش صورتنا، أنه نحنا بحقلنا أنه ما نكون إذا بدك عنا الأخلاق اللازمة أو نتصرف بطريقة لأنه نحنا مخبيين. اليوم عندك كتير أشخاص عندهم خجل يستحوا أو ما بيعرفوا كيف يتقربوا من حدا أو يفتحوا حديث. وهيدي التطبيقات هن مفيدة لألهم، بس بذات الوقت لازم نعرف انه نحنا ورا الشاشة الطريقة اللي عم نتصرف فيها هي بتعكس نحنا اخلاقنا كيف ونحنا شخصيتنا كيف، والشخص في ورا الشاشة الثانية في شخص حقيقي عم نحكي معه. سو بدنا نعتبر عن جد انه نحنا مقابل شخص، بدنا نتعامل معه مثل ما نحنا نعتبر انه منحب او منلاقي لايق انه الناس تتعامل معنا. سو شو بيصير عنا؟ أول شيء البروفايل تبعنا أنه طريقة المنقدم حالنا هي مثل ما بنقول بالبادي لانجويج بلغة الجسد، أنه أنت أول ما بتتعرف على الشخص لما بتسلم عليه بالإيد هي هيدي الهاندشيك كتير بتدل عن شخصية الشخص الإنسان، قديه هو مرتاح بحاله، قديه واثق بحاله. سو كتير مهم أول شيء ما نكون إذا بدك مصطنعين وعم نخترع شخصية تانية ورا الشاشة. اليوم هدفنا لازم يكون واضح، لأنه أنا إذا مش واضح وجودي على هالتطبيقات ماني عارفة على شو أنا عم فتش، فعم بحكي عن حالي.
0: بس مش بتكون
2: رح نتقابل مع أشخاص كمان بركي مش عارفين شو الشي اللي بدهن إياه.
0: بس ما فيها تكون إنه مجرد تسلية؟
2: ما عم بسمعك زبان.
0: ما فيها تكون مجرد تسلية؟
2: فيها تكون مجرد تسلية أكيد. في أكترية العالم بركي بيكونوا عم بيتسلوا، بركي عندهم هيك نوع من فراغ بحياتهم. بس كمان زبان لو شو ما كان هدفنا، الاحترام واللياقة أساسيين
0: طبعا.
2: يعني بنرجع على انه فعلا نحن بس ورا الشاشة، يعني شو الهدف وشو الشيء اللي نحن نكتسبه اذا عم نكون اذا بدك عم نقلل الاحترام او نتصرف بطريقة منا لايقة او منا حلوة. سو برجع بقول انه طريقه التصرف مثلا اكثر شغله بتلاقيها، لانه سالت السؤال وكثير بتشوفها بيشتكوا الصبايا اكثر شيء والشباب كمان عن الجوست، من الجوستينج. اوكي الجوستينج هي كلمه اليوم كثير كبيره وبتصير حتى بالحياه الحقيقيه مش بس على الديتينج ابس، انه بتكون انت عم تحكي مع شخص عم تتحدث وصرتوا حكين مره مرتين اللي هو وفجاه بيختفي. So ghosting هي يعني انه واحد بس بلا ما يقول لك اوكي تشرفنا، مش ما بفتكر انه في هالقد يعني تناسق بيناتنا او اي طريقه، بس شخص بيختفي او بيعمل بلوك، والشخص الثاني بيصير بحاله حسب الاشخاص، بس بيصير في زعل، بيصير
0: بس هي فيها زعل ايه يعني. حتى اذا انت عم تتسلي وبديتينج اب وعم يعني ما بيعني لك شيء للشخص وبتعرف انه ممكن تكون صورته غلط واسمه غلط وكل شيء غلط، الجوستينج عم يثبت انه مزعجه،
2: انه
0: مزعجه.
2: مزعجه اكيد شيء مزعج، لانه ما في كلوجر او ما في طريقه. تصور انت قاعد قدام شخص عم تتحدث معه، تعرفت عليه بكافيه او باي محل وفجاه بيقوم وبيفل وما بيرجع
0: مثلا، يعني مثل ما بيقول لك مثل تشات جي بي تي، يعني مثل تشات جي بي تي مثلا اذا سالت شيء وقال لك شو هالفكره السخيفه.
2: لا بالاخر
0: انه ايه فيها انه عرفت ايه، يعني دايما المشاعر الانسانيه بتفوت حتى لو انت كنت عم تتعاملي مع مكنه او عم تتعاملي مع شيء منك اكيده منه
2: 100%. يعني اليوم نحن بدنا نرجع على فكرة انه نحن كيف بنحب انه الاخر يتصرف معنا، وهيدا الشيء كتير بيأثر على ثقتنا بحالنا، كتير بيأثر على نحن كيف بنشوف حالنا. يعني already هي الاشخاص اللي بتتواجد على التطبيقات بتكون بركة عندها نتفت هيك، مش هقول خلل، بس ما عندهم هالثقة بحالهم الكافية او بيستحوا او بيخجلوا. الشخص اللي بيتصرف بهالطريقة عن جد بتلاقي كتير صبايا وشباب بينهاروا لو شو ما كان، لأنه هون عم أنت عم بتأثر على الشخص كيف بيشوف حاله. اليوم عم تقلل الاحترام كأنك عم بتقوله أنت ما بتستاهل أو ما عندي وقت لك أو ما بتستاهل أني أحكي معك، ما بتستاهل أعطيك وقتي. سو قدي هيدا الشيء مزعج. سو هون قدي أهيا نرجع على قصة التواصل. اليوم قدي واحد إذا أنت شخصيتك قوية وأنت مرتاح مع حالك بكل بساطة بتعتذر من الشخص وبتنهي الحديث بطريقة لائقة بطريقة محترمة، ما بده شيء. يعني اليوم أنا بلاقي أنه اللي بيعمل جوستينج هو شخص ما عنده ثقة بحاله بكل بساطة، وما بيحترم حاله وما بيحترم الشخص التاني، ما بتتطلب كتير أشياء. يعني بيعملوا جوستينج وبيعملوا بلوك وبتصير يعني خبرية كبيرة بلا ما نفكر قدي تأثيرها على الأشخاص التاني. موضوع تاني، نقطة تانية، هي كيف نحن منحكي لما منتعرف على حدا. اليوم طريقة الحديث قد ايه مهمة. اليوم انت بالاخر عبالك تجذب شخص، يعني بدك انه يكون هو انترستد يهتم فيك وانت يعني تعجبه بطريقة وينفتح حديث. قد ايه في عندك عالم اليوم بعرف انه موجود على الديتينج ابس بيعطوا نصائح انه كيف انت كيف تفتح الحديث. هيدي هلو مثلا كيفك او كيفك. اليوم حلو مثل بالحياة انه واحد يكون انترستينج، يكون عنده مواضيع حلوة. بعدين بدك تتعرف على الشخص التاني مش تعمل له استجواب. عندك أشخاص ببلشوا بيسألوا أسئلة كتير شخصية، أسئلة مش وقتها تنسأل أول ما بتتعرف على حدا أو بالقليلة بهالمرحلة. سو كتير مهم هون هيدي نقطة كيف نتعرف عن على الشخص، مش نصير نعرف عنه تفاصيل منا مهمة بهاللحظة. مثل ما في أشخاص بيقعدوا بيعملوا مونولوج، بيحكوا لحالهم، بيخبروا بيخبروا بيخبروا اشياء عن حالهم، اشياء بوقتها او اشياء مش بوقتها، اشياء مهمة او اشياء ما لها معنى. وما بتعرف الشخص التاني اللي ورا تاني شاشة كيف عم بيتلقى هيدا الشيء. نرجع على نقطة كمان هون التواصل، انه كيف لما عم نحكي مع بعضنا موست اكتر الاوقات باي تشاتينج. اول شيء حكينا فيها قبل زمان انه الكلمات اللي بنستعملها او الايموجيز بتوصل للشخص التاني بطريقة مختلفة كتير أيام من ما نحن فعلا منعنيها.
0: يعني هي أهم شيء حتى إذا واحد مخبى وراء شخصية وهمية أو صورة وهمية، في حد أدنى من الـ يعني طريقة التعامل، لأنه قد ما واحد عارف أنه هو عم يلعب أو عم يتسلى أو أنه عم يكذب، في مشاعر يعني ما فيها إلا ما تفرض حالة، وما حدا بيحب الرفض أو بيحب إنه هيدا الصد، مع إنه في حدا تاني بيقلك ما أنا خلف شخصية وهمية، يعني في أعمل قصص اللي ما بعملها بالحياة الاجتماعية أو اجتماعيا مش مقبولة، واللي ما بده يجاوب ما يجاوب.
2: صح صح، بس بالآخر نرجع زمان إنه أنا الشاشة أو هول الشاشة هي مجرد أداء، هي بس طول عرفت، مش يعني الشخص ورا الشاشة هو أنت. يعني بيرجع لكل واحد هو شو بيقبل على نفسه وشو بيقبل على حاله. وحلو إنه واحد يكون بالعكس يفتح مجال لأشياء حلوة، ما بتعرف فيك تتعرف على أشخاص تغير لك حياتك. وبالآخر مثل ما قلت في أشخاص موجودين بس يتسلوا ويضيعوا وقت ويتصرفوا بأشياء ما بيتصرفوا فيها بالحياة العادية، وفي أشخاص بالعكس موجودين لشيء جدي. من هيك قلت لك قبل إنه قديه مهم إنه نحن نعرف ليه نحن موجودين هون، شو بدنا من هيدا التطبيق، ونكون واضحين للشخص الآخر أو للأشخاص نحن كيف منقدم حالنا.
0: لو أنا عارف شو بدي ما كنت انتهيت على الديتينج آب. اليوم كيف عم شارك، منيح أو لا؟
2: أي عم بشارك كتير منيح زبان، بتشكرك.
0: كريستيان حجار للي بده يتابع الحديث معه في إلقيه على ال بدي أقول على الديتينج آب في باسم زهرة، شو اسمه، زهرة بيروت، في لقية طبعا على الانستغرام او على شبكات التواصل. ويعطيك الف عافية، والى اللقاء التنين المقبل. بدنا هيك بركي بنحكي اكتر عن يعني هيك كل شيء له علاقة بالمودرن لايف اونلاين. يعني اليوم بلشنا بالجوستينج، بركي هيك قصص تاني ظواهر هلأ عم نعيشها كمان.
2: صح.
0: يلا الى اللقاء.
2: Thank you زمان. بونجوري مع
3: زمان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
0: اثنين الكتاب وكتاب صادر حديثا.
4: بونجور، اليوم بدي أخبركم عن رواية الأولى للكاتبة اللبنانية ليلى فران، وهي صدرت من أسبوع تقريبا عن دار العربية للعلوم. عنوان الرواية المنحبس. هلا أنا ثاقبت لما شفت الكتاب، شفت الكوفر بس ما قريت شي عنه. لوحة الغلاف كتير حلوة وفيها تأمل، ما بتعطينا شو منحبس بأي طريقة يعني. وكمان العنوان هيك كتير كاتشي، انه بخلينا نتوقع كتير احتمالات، وأنا استفزني أقرأ تعرف شو قصته وبشو منحبس، بذاته ببلد معين، بحالة أو مشكلة صاير فيها. الرواية هي زغطورة من 7 فصول وتقريبا 150 صفحة. هيدي الرواية ما فيها ذكر للشخصيات، بس في عنا تحديد دورهم بالقصة. يعني في عنا الأب، الأم، الأخت، الخي، وبطل القصة. والشي الذكي اللي عملته بالكتاب أنه تقريبا أول تلتين من الكتاب كل حدا من العيلة عم يحكي، عم بيخبرنا شو صار معه، عن علاقته بالبطل يلي هو المنحبس، وآخر تلت من الرواية، آخر 3 فصول هو البطل يلي عم بيخبرنا. هيدا ساعدنا أنه نقدر نفوت أكتر بعوالمهم الداخلية للأشخاص، كمان نشوف شو الأشياء اللي كانت محيطة فيهم يلي أثرت على تصرفاتهم وعلى تفكيرهم، عن طبيعة العلاقة بين الشخصيات كمان، وممكن إسقاطها على كتير أشياء. يعني هو حالته، ما رح قلكم شو هي، بدي أترككم تكتشفوا بالكتاب. حالته بالانحباس هي كتير خاصة، حالة خاصة، بس فينا ناخدها كميتافور لأشياء تانية. يعني فيها تكون عبارة عن انحباس بأي شيء تاني، أي ظرف تاني بالحياة مخلي حدا هالقد ما قادر إنه هو يتفاعل مع المجتمع اللي حواليه، حتى مع أقرب الناس لإله. هلأ الشخصيات كلهم بيقنعوا، يعني كلهم منحسهم إنه كأنه أشخاص منعرفون، إجوا خبرونا قصتهم واحدة ورا التانية. بس لفتني كتير الأم، الأم يمكن لأنه هي أقرب حدا للشخصية، بالنهاية هو ابنها، ويمكن لأنه معالجة الأمومة من ناحية أنه هي مرأة وليست مجرد أم قديسة، هي مرأة بتغلط وكمان بتزعل وكمان بتتعب، فأنسنت الأم لهيدي الدرجة لقيتها كتير حلوة. وهون رح خبركم عن مقطع من الرواية، صفحة 85، بتكون الأم عم تحكي مع حدا وعم بتفكر بينها وبين حالها، بتقول: هل أنا أم جيدة؟ هو سؤال لا يفارقني. كثيرا ما قيل لنا إن الأم لا تتخلى، الأم تقاتل حتى الرمق الأخير، لكن ماذا عن الأم التي تكاد تعيش موتا طويلا مقسوما على سنوات؟ هل الصبر فضيلة أم غباء؟ هل التمسك أمل أم جبن؟ هل الحماية حنان أم امتلاك؟ وهل الأمومة خلاص أم قيد؟ هل الأم تظل أما حين تتمنى أن يرحل ابنها في سلام؟ كتير علاقة الأم، يمكن لأنه هي جابته على الحياة والمنحبس هو بمرحلة ما بين الحياة والموت، بعتقد هيدي كانت من أسباب الخصوصية هالقد بالعلاقة بين الاثنين. وبرعت الكاتبة، مع أنه هيدي روايتها الأولى، بس برعت بالتقنية يلي هي نقدر نعطي تعدد أصوات قبل ما نوصل للبطل، فنحن عرفنا كل شيء عم بيصير حواليه، شفنا وجهات النظر كلها، شفنا كل أفراد عائلته كيف تصرفوا معه، كيف علاقتهم معه من هن وأصغر، شفنا البي كمان البي، الفقرة عن البي كتير قريبة للقلب، كمان بتسأل أسئلة عن البي اللي لازم دايما هو اللي يقرر، اللي محطوط عليه عاتق المسؤولية، العلاقة مع الأخوة حلوة كمان. فشفنا كل هيدي القصص، بعدين خلتنا نفوت على عالمه للمنحبس وعطيته الكلام، عطيته الصوت. أنا كتير حبيتها للرواية، ما قدرت فلتها، وهي زغطورة لغتها كتير سلسة، التقسيم مريح، وبيقدر الواحد يقرأ الفصل هيك يتأمل شوي بالشخصية اللي قرأ عنها بعدين يكفي. فكتير بنصحكم فيها، وأنا أكيد رح تابعها للكاتبة ليلى فران، لأنه واضح أنه عندها قلم كتير حلو، وأنه عندها مواضيع مهمة تحكي فيها، مش مجرد قصة لأنه تكتب قصة. بذكركم العنوان هو المنحبس، الرواية صارت بالمكتبات، واعطوني رأيكم. أنا بلاقيكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد.
5: بونجورين بونجورين مع زفان مع زفان.
1: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
0: هدى اليوم مثل اللي عم بتبيع شقة بقبرص.
6: شو بدك فيه تركني وروح؟
0: التقسيم مريح والمنظر مطل. شكرا هدى مرمر، وبدي اقول الف مبروك لليلى فران، كتابها الاول المنحبس موجود بكل المكتبات، وانا كمان صرت مشوق اقرأ.

0: وأنا قلبي من جوا منحبس. هيك منوصل لختام مشوارنا سوا لليوم التنين. برجع بلتقى معكم بكرة التلاتة بحلقة جديدة ولقاء جديد ساعة. انتو نازلين على أشغالكن وأعمالكن ودايما عبر صوت كل لبنان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90، جافيل ياس جالون $1.50. في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم استهدف قصف مدفعي صباح اليوم محيط بلدات الحنية والمعلية والمنصوري والسماعي جنوبا كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية وذلك بعد تحليق الطيران الحربي على مستوى منخفض جدا في أجواء النبطية كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 30 موقعا لحزب الله في خلال الساعات 24 الأخيرة تعود لجان نيابية اليوم إلى البحث في تعديلات مشروع قانون العفو العام وسط انقسام حاد حول مقاربة ملف الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش اللبناني ولبنانيين أبرياء يعقد اجتماع في وزارة المالية بعد ظهر اليوم يضم وزيري المالية والأشغال وإدارة الجمارك لبحث الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية والمرافق والمطار نفذ سائقو وأصحاب الشاحنات اعتصاما على طريق ظهر البيدر عند مفرق فالوغة احتجاجا على ما يتعرض له أصحاب الشاحنات من ملاحقات وتوقيفات تعسفية وضغوطات يومية في ظل غياب أي معالجة جدية لملف المرامل والكسرات من قبل الدولة وطالب المعتصمون بفك حجز الشاحنات ووقف الاستنسابية في تطبيق القانون وعدم التعرض للسائقين الملتزمين بالأوراق القانونية إضافة إلى تحميل الدولة مسؤولية تنظيم هذا القطاع بدل تحميل السائق وحده نتائج الفوضى القائمة وأكد المشاركون أن تحركهم سلمي وحضري هدفه الدفاع عن لقمة العيش وكرامة آلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن البنتاغون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد. وجاء في تقرير الشبكة أن البنتاغون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافاً محتملة، في وقت أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أنه سيدعو مجموعة السبع لاتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة حرب إيران. كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن أن القضاة وافقوا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء الجلسة القضائية اليوم لأسباب أمنية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فبيئة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل. هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بفهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
6: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
8: يا ويلي من لشوط السنة الماضية، لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
8: بس يرجع المونديال يروح السامبا.
9: السامبا قال لك هو دفكي أنسى بيعرف.
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
8: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
13: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 5:30 من بعد ظهر غد الثلاثاء في عين التين. إلى المجلس النيابي توجه وزير الدفاع ميشيل منسا للقاء نائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب وتسليمه الملاحظات الخطية لقيادة الجيش على اتفاق بعبدة حول قانون العفو العام. لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء مدينة صور ومحيطها على مستوى منخفض، هذا واستهدف قصف مدفعي صباح اليوم محيط بلدات الحني والمعلي والمنصور والسماعي جنوبا.
0: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
13: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد للمنطقة، وقال لا عداوة لنا مع دول الجوار. ونقل الإعلام عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية القول إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. هذا ودعت باكستان كل الأطراف لتجنب أي أعمال تفاقم التوتر وتترتب عليها عواقب تتجاوز المنطقة. ودانت الخارجية الباكستانية بشدة الهجوم الذي شنته مسيرة على محطة براكا للطاقة النووية في الإمارات. أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة، ودعت جميع المشاركين في أسطول الصمود إلى تغيير مسارهم والعودة فورا. وفي السياق أشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن وحدات النخبة في البحرية بدأت عملية السيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة. وتبعا للمعلومات فقد اقتربت 4 سفن حربية من أسطول الصمود طالبة إيقاف المحركات والمراكب. أعلنت البحرية الأوكرانية عن إصابة مسيرة روسية سفينة شحن صينية ليلا في البحر الأسود. دخلت السلطات الصحية البريطانية حالة استنفار بعد رصد أعراض فيروس هانتا الخطير لدى طبيب قادم من جزيرة السانشن البريطانية الواقعة في المحيط الأطلسي، وجرى نقل الطبيب جوا إلى العاصمة لندن لتلقي العلاج. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: أنا ما قلت هيك.
4: ما قلت
3: هيك. ليه عم تسمع؟
4: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعدون إني خنتي.
3: يا ليت خنتني، كان أول من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
4: أنت ما بتعترفي بغلط.
3: أنا ما غلطت.
5: تعرف شو أريد؟
4: شو؟
5: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
4: باسا؟ شو هاي باسا؟
5: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بيخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تتأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: صوت كل لبنان.
0: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
11: مستمعين في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. هذه العناوين: نافذة دولية على قمة شخصت إليها أنظار العالم والشرق الأوسط معني بها، المحلل السياسي شوقي عشقوتي. تعبيد الطريق نحو الدولة، الثقة كشرط وجود، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. التأثيرات الجيواجتماعية للحرب الإسرائيلية على لبنان، تحولات عميقة وعقدان لمعالجة التداعيات النفسية. نحو دولة القانون يعالج ملف الخيانة الزوجية مع المحامي منير الشديار.

0: أمنك بأمان.
1: إلى بكين شخصت أنظار العالم. هذه القمة جمعت عملاقان يتحكمان بملفات دولية كبيرة، من تايوان إلى هرمز، ملفات الشرق الأوسط إلى أوروبا وأبعد من ذلك. كل هذه الملفات متداخلة مع بعضها البعض. لابد لهذا البرنامج أن يبدأ مع هذه القمة التي لها تداعيات كبيرة. دعونا نتابع هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: إذا أردنا أن نعرف ماذا يحصل في إيران ويوجه للصراع الأمريكي معها الحرب أو الاتفاق، يجب علينا أن نعرف ماذا حصل في بكين الأسبوع الماضي بين الزعيم الصيني شي جينك بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأي انعكاس لهذه القمة المهمة على الوضع في منطقة الخليج وعلى الحرب الإيرانية الأمريكية. قمة بكين كانت مهمة جدا في توقيتها السياسي وظروفها الدولية وفي جدول أعمالها الواسع الموزع بين ثلاث عناوين وملفات رئيسية: التجارة، تايوان، إيران، ومهمة في إمكانية أن تتمخض إضافة إلى اتفاقات وصفقات اقتصادية وتجارية عن صفقات ومقايضات سياسية أبرزها يدور حول تايوان وإيران. بمعنى أنه إذا خطأ رئيس ترامب خطوة إيجابية في موضوع تايوان ويرد الزعيم الصيني إيجابا في موضوع إيران، وهذه الإيجابية كانت بدأت تظهر عشية الزيارة بالإعلان عن اتفاق الدولتين على رفض أي رسوم عبور في مضيق هرمز. وصل رئيس ترامب إلى بكين ومعه إرث حرب مع إيران، إعادة خلط أوراق الشرق الأوسط، وهدنة تجارية هشة مع الصين، وملف تايوان المشتعل تحت الرماد، ومواجهة مع زعيم صيني يدرك جيدا أنه يستقبل نظيره الأمريكي في لحظة دولية أكثر تعقيدا بكثير مما كانت عليه قبل أشهر. كان الرئيس ترامب خطط لهذه الزيارة في أواخر آذار الماضي قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى تأجيل الرحلة إلى منتصف هذا الشهر أيار. وسواء كانت مواجهة قد هدأت عسكريا قبل موعد القمة أو استمرت إرداداته سياسية واقتصادية، ستظل أثار هذه القمة استراتيجية حاضرة بقوة خلف أبواب بكين المغلقة. هذه ليست زيارة لرئيس يمضي إلى محادثات عادية، بل هي رحلة لزعيم يصل مستقلا بتداعيات صراع كبير وأسواق عالمية مضطربة وتحالفات معقدة وملفات متشابكة في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في ولايته الثانية. ما منع هذه الزيارة بارنا استثنائيا هو توقيتها السياسي، فقد جاءت تقريبا في منتصف ولاية ترامب الثانية، وهو ما يمنحها وزنا يتجاوز الحسابات التكتيكية الآنية. تنظر بكين إلى عام 2026 بوصفه لحظة مفصلية لرسم حدود العلاقة مع رئيس ترامب لما بقي من حكمه وربما لمن بعده أيضا، حين تصل واشنطن إلى بكين مثقلة بارتدادات حروب الشرق الأوسط، يصبح السؤال الحقيقي أعمق بكثير من تجارة أو من تعريفات جمركية. الحرب مع إيران أو حتى تداعيات هذه الحرب لوحدها تسببت في تغيير قواعد اللعبة. لم يفتح الصراع الذي اندلع في آخر شباط الماضي جبهة عسكرية جديدة أمام واشنطن فقط، بل أعاد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية بالكامل. بدلا من دخول رئيس ترامب إلى بكين بوصفه صانع أجندة يسعى إلى فرض شروط المنافسة، فإنه وصل وهو في موقع من يدير أزمة ويحاول احتواء تداعيات صراع هز أسواق الطاقة العالمية، وفرض على إدارته توزيعا أكثر تعقيدا للموارد وللاهتمامات السياسية. هنا تحديدا بدأت الصين في موقع تفاوضي أفضل وأكثر تقدما مما كان متوقعا. بكين التي تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها النفطية تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج وإيران تجد نفسها متضررة من اضطراب مضيق هرمز، لكنها في الوقت ذاته تستفيد من انشغال واشنطن العسكري ومن حاجتها الملحة إلى استقرار اقتصادي عالمي. ليست الصين هنا متلقية للأزمة فحسب، بل لاعب يمتلك أوراق ضغط إضافية في لحظة دولية حساسة. دخل رئيس ترامب القمة بعقلية تجر الصفقات، الباحث عن إنجاز سريع وقابل للتسويق داخليا، بينما تعامل الزعيم الصيني معها بعقلية استراتيجية طويلة الأمد. ترى في كل لقاء فرصة لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي تدريجا، لا لتحقيق مكاسب ظرفية وحسب. بالإمكان اختزال جدول أعمال هذه القمة في ملفات ثلاث أساسية، هي التجارة، تايوان وإيران. أكيد التجارة هي العنوان أكثر وضوحا، وإن بقي سقف التوقعات منخفضا. أما تايوان فإنها الملف الأخطر والأكثر حساسية، حيث دائما تحاول بكين انتزاع إشارات أمريكية أوضح ضد استقلال الجزيرة، وربما السعي إلى تقييد بعض مبيعات الأسلحة مستقبلا. في المقابل تخشى دوائر الأمن القومي الأمريكية من أن يميل ترامب بأسلوبه الشخصي القائم على الصفقات المباشرة إلى تقديم تنازلات لفظية أو سياسية غير محسوبة في واحدة من أخطر بؤر التوتر في العالم. أما إيران فإنها كانت صاحبة الحضور الطارئ فوق الطاولة حتى لو لم تكن الملف الرسمي الأول، ما جعل استمرار تداعيات الحرب على استقلال الاقتصاد العالمي، أمن الطاقة والملاحة الدولية جزء من هذا الملف جزء أساسيا. على جوانب هذه القضايا الأساسية تبرز ثلاث جبهات ساخنة. واحدة في بحر الصين الجنوبي، حيث تقف حملات الطائرات الأمريكية أمام الشعب المرجانية التي استحطتها الصين وبنت عليها مهابط الطائرات، وإعلان الفلبين عن مناورات واسعة هي الأكبر منذ عقد من الزمن. الجبهة الثانية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، حيث تتجول حاملات طائرات أمريكية أيضا ومعها القطع البحرية لضمان حرية الملاحة من جهة، ولقطع الطريق على حاملات النفط الإيرانية المعلنة أو تلك التي تستظل بأعلام دول ثانية لمنها من الإبحار والعودة من حيث أتت. الجبهة الثالثة في أوروبا، حيث أعلن ترامب سحب 5000 جندي أمريكي بعد خلاف بينه وبين المستشار الألماني ميرتز ومصير الحلف الناتو. كل هذه الملفات وغيرها هي جملة من القضايا انعكست على القمة حتى لو لابكم بعضها مدرجا على جدول أعمالها. هذا إلى جانب برخة الضغط التي يلوح بها ترامب، وهي مضيق ملقى الذي يستمر عبره ما يزيد على 80% من واردات النفط النفطية الصينية. تتوجس إيران صراحة من موقف حذر للصين يكشف عن تنافر مع مصالح الأمريكية، ولكن أيضا عن تقاطع مع هذه المصالح. في أولويات بكين استقرار إمدادات الطاقة، الصين أكبر مستورد للنفط العالم، وإغلاق مضيق هرمز يهدد اقتصادها مباشرة. لم تسرب بكين تبرما أو تململا مما تهدد به إيران المضيق، ولكن طهران أقلقها تحول صيني مفاجئ حين طلبتها بكين صراحة برفع القيود على المضيق. يدرك الصينيون أن تبرطا مباشرة مع إيران قد يؤدي إلى مواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة، وهنا أحد مسؤولي السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الصينية يقول أن الولايات المتحدة تحارب من دون أن تفوز، والصين تفوز من دون أن تقاتل. هذا يثير الاستنتاج لدى طهران وبقلق. هنا تشعر طهران بأن بكين قد تضحي بها إذا تعارض الأمر مصالحها الواسع. الرسالة الوحيدة التي نقلتها بكين إلى الجانب الأمريكي هي ما يهمها بالدرجة الأولى قضية تايوان، هي المسألة الأخطر في العلاقات الثنائية. تتوقع الصين أن تفي الولايات المتحدة بتعهداتها تجاهها وأن تختار طريق صحيح. الأمر الذي يفتح المجال أمام التعاون بين القوتين والعمل المشترك من أجل السلام العالمي. إن تصريحا أمريكيا واضحا يؤكد مبدأ الصين الواحدة ويخفف المخاوف الصينية من خطوات استقلالية تقوم بها تايوان، وربما يؤدي إلى تقليص مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة، يمكن أن يدفع الصين إلى إظهار مرونة في قضايا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة مثل إيران. وفي زيارة ترامب لبكين ربما تكون الصين تكتشف أن جرى إلقاء تايوان وإيران تحت عجلات المصالح الكبرى الكبرى. يدرك الصينيون أن رئيس ترامب يسعى إلى اتفاق مرن مع إيران يسمح له بطي صفحة الحرب، فضلا عن الحصول على امتيازات في مجالات التجارة والتكنولوجيا وتوريد المعادن النادرة. ومتوقع جدا أن يظهر الصينيون مرونة بالأسلوب، أي تقدم قليل نحو الولايات المتحدة دون المساس بالمصلحة الصينية في هذه الملفات، ولن يفعلوا ذلك إلا مقابل ثمن مناسب. خلاصة القول أن موقفا أمريكيا إيجابيا بشأن تايوان ربما يقود إلى خطوات صينية في اتجاه ترامب، بما في ذلك انخراط أكبر للصين في الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع إيران. وإذا اقتضت الحاجة ربما تلقي الصين بإيران تحت عجلات مصالحها مثل ما فعلت السابق، والصينيون لن يقبلوا أقل من ذلك. ستسعى بكين إلى تحقيق مكاسب محدودة ولكن ملموسة، لكنها ستحافظ على وقايتها وبرغماتيتها نظرا إلى الطبيعة غير المتوقعة لترامب. ستحاول تجنب ملف إيران خلال الفترة المقبلة بعد القمة، وهذا ليس مجالا ترغب الصين في الدخول فيه بقوة. ستسعى بكين إلى تجنب تعقيدات إضافية مثل فرض رسوم أمريكية جديدة خفية علاقتها مع إيران. ستدخل بكين المحادثات المقبلة بثقة يغلب عليها الحذر بعدما صار في مقدورها تحمل الضغوط بصورة أفضل، في حين تبدو أكثر استعدادا لخوض رهان طويل الأمد مقارنة برئيس ترامب الذي يواجه ضغوط الانتخابات النصفية.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي

تأمنت بأمان. تعبيد الطريق نحو الدولة، الثقة كشرط وجود. عنوان بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي الذي يستهل كاتبا. في المجتمعات المستقرة تفترض الثقة بالدولة كأمر بديهي يكاد لا يناقش، أما في المجتمعات المنهكة فهي مسألة خلافية بل شبه مستحيلة. لا تنشأ المشكلة من غياب الخطاب عن الدولة بل من فائده. الجميع يتحدث باسم الدولة لكن القليل فقط يختبرها كواقع. هنا تحديدا تتحول الثقة من شعور طبيعي إلى معركة وجود. الثقة بالدولة ليست مجرد موقف نفسي بل هي ركيزة كل نظام سياسي، هي التي تجعل المواطن يلتزم القانون من دون إكراه دائم، ويدفع الضرائب من دون شعور بالابتزاز، ويحتكم إلى القضاء ليضمن حقه بدل اللجوء إلى القوة أو الوسطات. لكن هذه الثقة لا تمنح تلقائيا بل تبنى عبر تجربة متراكمة وغالبا ما تكون طويلة. في الحالة اللبنانية لا يمكن فهم أزمة الدولة من دون فهم انهيار الثقة بها. هذا الانهيار لم يكن لحظة مفاجئة بل نتيجة مسار تراكمي طويل يبدأ بتكوين زعامات وأحزاب أكبر من الدولة، استثمار المؤسسات والإدارات للمصالح الشخصية وسياسة المحاصصة لا حساب الكفاءة. ومع كل اهتزاز أو سقوط في أي مؤسسة كانت مسافة الثقة تكبر بين الدولة وبين المواطن إلى أن تحولت إلى فجوات شبه كاملة. الأخطر من غياب الثقة هو ما يحل محلها، فحين ينسحب المواطن من الدولة لا يتحول إلى كائن حر بل يبحث عن بدائل، الطائفة، الحزب، الزعيم، الخارج أو حتى شبكات المصالح الضيقة. هكذا لا تختفي الثقة بل يعاد توجيهها، تصبح ثقة جزئية مشروطة ومحصورة داخل جماعات مغلقة بدل أن تكون علاقة عامة وشاملة مع الدولة. هذا التحول ليس تفصيلا كما يقول العميد منير عقيقي بل هو جوهر الأزمة، لأن الدولة في معناها الحديث تقوم على فكرة أن العلاقة بين الفرد والسلطة تمر عبر مؤسسات عامة سقفها القانون لا عبر وسطاء أو منتفعين أو أصحاب نفوذ. وعندما يسمح لهؤلاء بالتحرك داخل الإدارات تتفكك الدولة تلقائيا حتى لو بقيت هياكلها قائمة. السؤال هنا ليس لماذا لا يثق اللبناني بدولته، هذا السؤال رغم قسوته ضروري لأن الثقة لا يمكن أن تبنى على الوهم. الدولة لا تحمي ولا تحاسب ولا تؤمن الحد الأدنى من العدالة، لا يمكن أن تكون موضوعا للثقة بل موضوعا للشك. مع ذلك لا يمكن القبول بأن غياب الثقة قدر نهائي لأن البديل ليس الحياة بل الفوضى. المجتمعات التي تفقد ثقتها بدولة لا تتحرر بل تتفكك، تتحول إلى فسيفساء من الولاءات الصغيرة حيث يصبح الأمن خاصا والعدالة انتقائية والحقوق مشروطة. من هنا فإن إعادة بناء الثقة ليست خيارا سياسيا بل ضرورة وجودية، لكنها لا تبدأ بالمطالبة بها بل بإعادة إنتاج شروطها. الدولة لا تستعيد الثقة عبر الخطابات بل عبر أفعال ملموسة تعيد تعريف علاقتها بالمواطن. إن إعادة بناء الثقة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، فالمواطن بدوره جزء من هذه المعادلة. الثقة ليست استسلاما بل علاقة نقدية. أن تثق لا يعني أن تصمت بل أن تحاسب، وربما في المجتمعات المنهكة يصبح النقد نفسه شكلا من أشكال الثقة، ثقة بأن الدولة ما زالت قابلة للإصلاح. تعبيد الطريق نحو الدولة يبدأ من هنا، من إعادة تعريف الثقة لا كواجب على المواطن بل كاستحقاق على الدولة. وعندما تبدأ هذه المعادلة بالتحقق ولو جزئيا يمكن للثقة أن تعود ليس كشعار بل كقوة فعلية تعيد ربط المجتمع بمؤسساته. في النهاية قد لا تكون الثقة ممكنة بالكامل في لحظة الانهيار لكنها تظل الأفق الوحيد، لأن الدولة من دونها ليست أكثر من هيكل فارغ، ومعها حتى في حدها الأدنى تصبح مشروعا ممكنا. تعبيد

أمنك بأمان. التأثيرات الجيواجتماعية للحرب الإسرائيلية في لبنان، تحولات عميقة وعقدان لمعالجة التداعيات النفسية. هذا العنوان في صفحات تربية في مجلة الأمن العام، وأتى بقلم ميرنا الشديق. لا تخلف الحرب الإسرائيلية في لبنان فقط دمارا، بل تحدث تحولات عميقة في البنية الجيواجتماعية للمجتمع والدولة. هذه التحولات تمتد إلى سنوات بل إلى عقود، وتمس العلاقات بين الطوائف، أنماط العيش، توزيع السكان، الهوية الوطنية. كما تتفاقم المشاكل النفسية والاجتماعية للأفراد والعائلات بعد أن تسببت هذه الحرب في فقدان المنازل وأغلقت تحديات اقتصادية واجتماعية. لطالما كانت الحروب جزءا من تاريخ لبنان المعاصر، حيث خاض العديد من الصراعات التي أثرت بشكل عميق على نسيجه الاجتماعي والثقافي. وقد شهد لبنان تحولات اجتماعية جذرية ناتجة من الدمار والفقدان والنزوح، مما شكل تحديات جسيمة أمام إعادة البناء الاجتماعي. أحد أبرز التحولات الاجتماعية التي رافقت الحروب في لبنان تكمن في حركة النزوح الجماعي. فمع كل حرب كانت القرى والمدن تفرغ من سكانها نتيجة الدمار والتهجير القسري. هذا النزوح لم يكن مجرد تغيير في المكان، بل كان يحمل معه فقدان للهوية المحلية، إذ إن البيوت القديمة في القرى مثلا تمثل رمزا للذكريات الجماعية من تراث وتقاليد وقيم. ومع فقدان هذه البيوت فقد الكثير من الناس جزءا من هويتهم. المجتمع اللبناني الذي كان يتميز بروابطه القوية مع الأرض أصبح يعيش في تشتت، لاسيما عندما انتقل النازحون إلى المناطق الآمنة أو إلى دول أخرى، مما أسهم في انقطاع الروابط الاجتماعية والعائلية. كما أدى النزوح الجماعي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، فقد وجد المجتمع اللبناني نفسه أمام تحديات كبيرة من حيث تأمين سبل العيش في ظل نقص الموارد والفرص الاقتصادية، إذ كانت المناطق المستقبلة للنازحين تتعرض لضغوط هائلة لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى. وقد أظهر اللبنانيون قدرة على التكيف مع الأزمات، إذ حاولوا إعادة بناء حياتهم وإيجاد وسائل جديدة للعيش. لكن هذا التكيف غالبا ما كان يتم على حساب تفشي مشاعر القلق وعدم الاستقرار، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة النفسية بشكل كبير. من أخطر التحولات الاجتماعية التي ترافق الحروب في لبنان التأثيرات التي تنتقل إلى الأجيال القادمة. الأجيال التي نشأت في فترة الحرب والنزوح أصبحت تشعر بأن الحياة هي سلسلة من الأزمات المستمرة، مما قد يساهم في تكريس عقلية الصراع وعدم الاستقرار في المستقبل. الأطفال الذين نشأوا في بيئات مليئة بالخوف والقلق لا يكتسبون فقط صدمات نفسية، بل يحملون أيضا آراء وسلوكيات قد تكون مليئة بالكراهية والتطرف، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في المستقبل. ندعوكم لقراءة المزيد ضمن هذا التحقيق لميرنا الشدياق الذي حمل عنوان التأثيرات الجيواجتماعية للحرب الإسرائيلية في لبنان، تحولات عميقة وعقدان لمعالجة التداعيات النفسية. تجدونه على صفحات مجلة الأمن العام وأيضا على موقعها الإلكتروني.

0: أمنك بأمان.
1: الخيانة الزوجية هي إحدى أبرز الآفات التي تتفشى اليوم بكثافة في مختلف المجتمعات. بعضهم يقول إنه لأسباب تبررها، والبعض الآخر يجد ألف سبب ليبرر القيام بها. خطرها لا يتوقف عند حدود انكسار القلوب، بل قد يمتد نحو تدمير منزل زوجي وضرب الأمان العاطفي والاستقرار عند أبناء ليس لهم أي ذنب، إضافة إلى دخول المحاكم بشكاوى ودعاوى قد لا تنتهي بسهولة. اليوم سنفتح ملف الخيانة الزوجية أي جريمة الزنا مع مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق. ماتر الشدياق، أهلا وسهلا بك.
2: تحياتي لك أستاذ خلدون ولأسفة الإذاعة ولكل المستمعين.
1: بداية، ما هو تعريف فعل أو جريمة الزنا؟
2: بهالإطار هيدا بقول لك إنه فعل الزنا هو، وبشكل سهل ومبسط وبحسب مفهوم قانون العقوبات، هو قيام شخص متزوج بممارسة الجنس مع شخص آخر غير شريك حياته، كعلى سبيل المثال إنه المرأة تمارس الجنس مع رجل غير زوجها، أو الرجل مثلا يمارس الجنس مع امرأة غير مرته. وببداية كلامنا عن هالموضوع هيدا لابد أول شيء إنه نوضح حقيقة قانونية أساسية ويمكن مش كتار اللي بيعرفوها، وهي إنه قانون العقوبات وبسياق موضوع العلاقة الزوجية بيحكي عن ثلاث أنواع من الأفعال الجنسية أو العاطفية يلي تعتبر جرائم لما أي من هالأفعال بتم بين الزوجين. وهالثلاث أنواع جرائم هن: أول شيء جريمة الزنا، أي أنه أحد الزوجين يعمل علاقة جنسية مع غير شريك حياته. تاني شيء جريمة اتخاذ الزوج امرأة غير مرته كخليل لإله علنا بالمجتمع، أو اتخاذ الزوج رجل غير زوجة كخليل لإله علنا بالمجتمع، أي بمعنى أوضح أنه الرجل يصاحب على مرته علنا أو المرأة صاحب على زوجها علنا. ثالث شيء جريمة إجبار أحد الزوجين لشريك حياته على ممارسة الجماع معه، أي الجنس الزوجي، عبر الضرب أو الإيذاء أو التهديد، أي إجباره بالقوة على ممارسة الجنس. بالتالي هيدي الثلاث أنواع جرائم يلي إلى طابع جنسي وعاطفي ويلي ممكن تصير بين الزوجين، وهلأ أكيد بنشرحهم كلهم بالتفصيل.
1: فيما خص جريمة الزنا، نسأل: عندما يعلم أحد الزوجين أن زوجه يزني مع شخص آخر، ما هي الاحتمالات القانونية التي تكون متاحة أمامه مقابل هذا الواقع أستاذ شدياق؟
2: بهالإطار هيدا بقول لك إنه بهالوضع هيدا الخيارات القانونية اللي بتكون متاحة أمام الزوج المخدوع أو الزوجة المخدوعة هي ثلاث خيارات أو احتمالات قانونية، وهن: أول احتمال إنه هالزوج أو الزوجة المخدوعين يجمعوا الأدلة والإثباتات يلي بيقدروا يجمعوها ويروحوا على المحكمة الروحية أو على المحكمة الشرعية أو المحكمة المذهبية، يعني بحسب طائفة ومذهب كل حدا منهم، أو على المحكمة المدنية مثلا إذا عقد زواجهم المدني، ويقدموا دعوة بتهدف لإنهاء العلاقة الزوجية. الدعوة لأنهاء علاقة الزوجية بتختلف تسميتها القانونية بين طائفة وأخرى، كعلى سبيل المثال دعوة الطلاق أو التفريق أو فسخ الزواج أو بطلان الزواج أو الهجر أو حل الزواج أو غيرها وغيرها من العبارات القانونية يلي بتختلف بين طائفة وأخرى. بالتالي أول احتمال أمام الزوج المخدوع أو الزوجة المخدوعة هو تقديم دعوة لأنهاء العلاقة الزوجية أمام المحكمة المختصة. تاني احتمال، وهو أنه هالزوج أو الزوجة المخدوعين يروحوا على القضاء الجزائي، أي كل واحد منهم يقدم شكوى جزائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بهدف أنه يعاقب ويسجن الزوج الزاني أو الزوجة الزانية والشخص يلي بيكون عم يزني معه أو معها. وأكيد أنه بهالحالة في عدة أمور قانونية لازم الطرف يلي بده يتشكى ياخدها بعين الاعتبار، وهلأ بنحكي عنها بالتفصيل. بالتالي تاني احتمال هو تقديم شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي. وهون بوضح أنه ممكن بذات الوقت الشخص يقدم دعوة أمام المحكمة الروحية أو الشرعية أو المذهبية أو المدنية، وكمان يتقدم بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي. تالت احتمال، وهو أنه هالزوج المخدوع أو الزوجة المخدوعة يقرر لأي سبب من الأسباب أنه يغض النظر عن الخيانة وما يقدم أي شكوى أو دعوة، يعني يكفي حياته بشكل طبيعي. هيدا بشكل عام الاحتمالات القانونية التلاتة يلي بتكون متاحة أمام الزوج المخدوع أو الزوجة المخدوعة.
1: ذكرت أنه لتقديم شكوى جزائية في جريمة الزنا هناك شروط يجب أخذها في الاعتبار، لو سمحت أن تبين لنا هذه الشروط.
2: بهالإطار هيدا بقول لك إنه كل زوج مخدوع أو زوجة مخدوعة بدهم يقدموا شكوى جزائية بموضوع جريمة الزنا، لازم ياخدوا بعين الاعتبار الحقيقة القانونية التالية. أول شيء إنه ما حدا بيقدر يتشكى على الزوج الزاني إلا مرته حصرا، وما حدا بيقدر يتشكى على الزوج الزانية إلا زوجها حصرا. تاني شيء لازم الشكوى يتم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي فيها، كما إجباري إنه تتقدم ضد الزوج الزاني وشريكه بالزنا وإلا ما بتنقبل. يعني ما فينا نتشكى على الزوج الزاني لوحده بدون ما نتشكى على شريكه بالزنا ايضا، وما فينا مثلا نتشكى على شريكه بالزنا وما نتشكى عليه للزوج الزاني. يعني اما بنتشكى عليهم كلهم او ما بتنقبل الشكوى اساسا. ثالث شيء لازم الشكوى تتقدم خلال 3 اشهر من تاريخ علم الزوج المخدوع او الزوجه المخدوعه بهالزنا هيدا، يعني بعد 3 اشهر ما بتعود تنقبل الشكوى. رابع شيء ما بتنقبل الشكوى من الزوج او الزوجه يلي فعل الزنا تم برضاهم. يعني مثلا اذا رجل كان راضي انه مرته تمارس الجنس مع فلان فما بيقدر بعدين يرجع يتشكى عليها. خامس شيء بعد تقديم الشكوى اذا اسقطنا حقنا عن الزوج الزاني فهالاسقاط الحق بيؤدي حكما لاسقاط دعوى الحق العام والدعوى الشخصيه عن شريكه او شركائه بالزنا ايضا. يعني اسقاط الحق الشخصي عن الزوج الزاني او الزوجه الزانيه بينهي كل القضيه من اساسها بالنسبه للجميع. سادس شيء اذا بعد تقديم الشكوى رجع قبل الزوج يلي تشكى انه يكفي حياته المشتركة مع زوجه فهون كمان بتسقط الشكوى وبتنتهي. هيدا بشكل عام فيما خص القواعد القانونية يلي بتتعلق بالشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بموضوع جريمة الزنا.
1: ماذا بالنسبة للعقوبات التي تطال الزوج الزاني أو الزوجة الزانية وشريك كل منهم في فعل الزنا؟
2: بهالسياق هيدا وفيما خص العقوبات بقلك اول شيء انه بالنسبة للزوج او الزوجة يلي بيزنوا فعقوبتهم هي كالتالي: اذا اي منهم ارتكب فعل الزنا خارج البيت الزوجة، يعني برات البيت يلي عايش فيه هو وشريك حياته، فعقوبته بتكون بهالحالة الحبس بين 3 أشهر وسنتين. اما اذا اي منهم ارتكب فعل الزنا بقلب بيته الزوجة فهم بهالحالة بتضاعف وبتدوب العقوبة وبتصير الحبس بين 6 أشهر و4 سنوات. اما بالنسبة للشخص يلي كان عم بيمارس مع هالزوج الزاني أو مع الزوج الزاني وأوقات بيكون في أكثر من شخص واحد، فعقوبة هالشخص بتختلف بحسب ما إذا كان مجوز أو أعزب. فإذا كان هالشخص أعزب عقوبته بتكون الحبس بين 1 شهر و1 سنة. أما إذا كان مجوز فعقوبته بتزيد وبتصير الحبس بين 3 أشهر و2 سنين. هيدا بشكل عام فيما خص العقوبات بجريمة الزنا.
1: ما هي وسائل إثبات الزنا التي يجب تقديمها للقضاء؟
2: بهالإطار هيدا بقول لك بشكل عام انه القانون ما بيحصر اثبات جريمه الزنا بدليل معين فقط، وانما القاضي بيقدر ياخذ بعين الاعتبار مختلف الادله والقرائن كالتصوير فيديو او صور او التسجيلات الصوتيه او الاتصالات او الرسائل او شهاده الشهود او اي وقائع وادله اخرى ممكن تخلي المحكمه تقتنع بوجود علاقه الزنا. يعني بشكل عام فينا نقول للمستمعين غير المتخصصين بالقانون انه كل شيء ادله واثباتات بتكون معهم لازم يحتفظوا فيها لأنه بتفيدهم سواء بالشكوى الجزائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أو بالدعوة أمام المحاكم الروحية أو الشرعية أو المذهبية أو المدنية بحسب طائفة وطبيعة عقد كل واحد منهم. هيدا بشكل عام ومختصر فيما خص وسائل الإثبات.
1: ماذا عن الفعل الجرمي أستاذ شدياق الذي أسميته اتخاذ خليل أو اتخاذ خليلة؟ هل توضح لنا المقصود بهذا الموضوع والنتائج القانونية؟
2: بهالسياق هيدا وتوضح الفكرة رح انطلق من مثل عملاني بينطبق على المرأة المتزوجة وعلى الرجل المتزوج. فمثلا إذا أي امرأة متزوجة صارت تظهر بشكل متكرر وعلني وبأي مكان بالمجتمع مع رجل معين سواء كان أعزب أو مجوز، وذلك بطريقة أو بتصرفات بتوحي أنه في بيناتهم علاقة عاطفية أو مصاحبة أو مشابه، أي ما يسمى بلغة القانون أنه هي اتخذته خليل لألا جهارا أي علنا بالمجتمع، فهون جوزة لهالمرأة هيدي بيقدر يتشكى عليها بأن ارتكبت جريمة اتخاذ خليل لإلها جهارا أي علنا بالمجتمع. وإذا القضاء تسبق من هالشي فبيتم حبس هالزوجة وخليلة لمدة بتتراوح بين 1 شهر و1 سنة. يعني بهالحالة وبدون الحاجة لأثبات وجود علاقة زنا بيناتهم، وإنما بمجرد إثبات أنه هي اتخذته خليل لإلها، فبهالحالة ممكن يتم معاقبتها هي وخليلة بالحبس بين 1 شهر و1 سنة. وهالشي بينطبق أيضا على الزوج يلي بيتخذ مرأة أخرى غير مرته كخليل لألو، هيدا فيما خص جريمة اتخاذ خليل أو خليلي جهارا أي علنا.
1: سبق وأشرت إلى ما سمي ممارسة الجماعة الزوجية بالقوة، هل يمكن أن توضح لنا الإطار القانوني لهذا الموضوع؟
2: أكيد، وبهالإطار بقولك إنه إذا أحد الزوجين ما كان بده يمارس الجنس لأي سبب كان، وأجى الزوج الثاني وبهدف إجباره على ممارسة الجنس معه، قام ضربه وأذاه أو هدده، فهون هالزوج يلي استخدم القوة والضرب والإزاء والتهديد بيتعاقب إذا الزوج يلي انضرب أو تهدد تشك عليه، والعقوبة بتختلف بحسب كل حالة. فمثلا بجريمة الضرب والإزاء ممكن تتراوح العقوبة بين عدة أيام حبس وصولا لحد الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات إذا مثلا الضرب والإزاء تسببوا بإعاقة دائمة أو ما شابه. وكمان بموضوع التهديد ممكن توصل العقوبة لحد 3 سنوات حبس، وأكيد أنه في حال تكرار أي من هالأفعال بتتشدد العقوبات. هيدا بشكل عام فيما خص جريمة ممارسة الجماع الزوجي عبر الضرب أو الإزاء أو التهديد. وبالنهاية هيك منكون حكينا عن 3 أنواع جرائم يلي إلهم أبعاد جنسية وعاطفية بين الزوجين، أي أولا الزنا، وتانيا اتخاذ خليل أو خليلي جهارا، وثالثاً ممارسة الجماع الزوجي عبر الضرب والإزاء أو التهديد.
1: أستاذ منير شدياق، في الختام أسأل، كيف تنظر كمحامي إلى موضوع الخيانة الزوجية بشكل عام؟
2: بهالسياق هيدا وبحسب رأيي الشخصي، الخيانة الزوجية هي أول شيء بتشكل من الناحية الاجتماعية وجه من وجوه الانحدار الأخلاقي وضعف الالتزام الديني وانتشار ثقافة الكذب والخداع وقلة الوفاء بالعلاقات الإنسانية وبقلب البيت الواحد. تاني شيء نحن بنعرف أنه بعلم النفس وعلم الاجتماع أغلب الدراسات بتأكد أنه الإنسان الناضج فكريا ونفسيا وعاطفيا بيصير حكما بيكتفي وبيحقق ذاته وسعادته وعمقه الإنساني من خلال علاقة مع شريك واحد بس. بالتالي تعدد العلاقات هو بكتير من الحالات بيكون مؤشر على عدم النضج النفسي والعاطفة. تالت شيء كمان نحن بنعرف أنه بعلم النفس وعلم الاجتماع أغلب الدراسات بتأكد أنه العلاقة الجنسية هي مظبوط بتخلق وبتبلش عند الإنسان كغريزة، ولكن بقدر ما بينضج الإنسان بقدر ما بيصير الجنس مرتبط بعواطفه وبمشاعره وبعقله، وبالتالي هالجنس بيتأنسن بهالحالة، بمعنى أنه بيصير الإنسان ما بيمارسه إلا ضمن علاقة فيها حب وعاطفة وانسجام. وهالحالة التأنسن للجنس هي يلي بتميز الإنسان الناضج عن الإنسان الغرائزي كليا. وأكثر من هيك كمان وبموضوع أسباب الخيانة الزوجية رح أقول عدة شغلات وهنة. أول شيء وبحسب رأيي أنه أغلب حالات الخيانة الزوجية بتتم مش لهدف إشباع الغريزة الجسدية بحد ذاتها، بقدر ما بيكون السبب بحقيقته هو نفسي، والهدف هو إشباع الحاجة للعاطفة أو الحاجة للاهتمام أو الحاجة أنه الشخص يثبت لنفسه أنه بعده مرغوب ومهم، وغيره وغيره من الأسباب المشابهة. والأخطر من هيك أنه بكتير من الأحيان بتكون أسباب الخيانة هي أسباب مرتبطة بالتربية من الطفولة والمراهقة وبعقد نفسية أو عاطفية مرقت بمسيرة حياة الإنسان. يعني بهالحالة ما بيكون في أي خطأ أو نقص ارتكبه الشريك الآخر، وإنما المشكلة بالخيانة بتكون موجودة أساسا بشخصية وبنفسية وبتركيبة شخصية الشخص يلي خان. بالنهاية وبعد كل هالحقيقة هيدي، وقبل وبعد ما نحكي عن الحلول القانونية يلي شرحناها اليوم بموضوع الخيانة الزوجية، بيبقى أنه بهالموضوع يلي له أبعاد إنسانية في عدة أسئلة كبيرة بتبقى مطروحة بمختلف هالحالات، وأبرز سؤالين اثنين وهن: أول سؤال وهو، هل لأنه الحب الحقيقي هو حب غير مشروط لازم نبقى مع شريكنا ونتحمل كل أخطائه شو ما كانت تكون هالأخطاء هيدي، ولو كانت حتى خيانة زوجية مثلا، وبالتالي لازم نساعده تيتخطى هالحالة تطبيقا للحب غير المشروط يلي كلنا منتغنى فيه؟ وتاني سؤال وهو، هل لأنه إذا عنا أولاد مثلا لازم نتخطى موضوع الخيانة ونرتب الأمور بالتي هي أحسن مثل ما نحن بنقول على الطريقة اللبنانية كرمال مصلحة النمو النفسي والعاطفي والاجتماعي السليم للأولاد مثلا؟ فبعد هالأسئلة يلي أنا بتركن برسم المستمعين، رح أختم كلامي بالقول أنه الخيانة ما بحياتها بتنهي علاقة حلوة، وإنما هي عطول بتنهي علاقة بشعة نحن كنا مش شايفينها على حقيقتها.
1: مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق، شكرا جزيلا لك.
0: أمنك بأمان.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: الوحش
1: ده معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو قبي عارف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مواقع وتجمعات لقوات إسرائيلية في القطاع الشرقي تزامنا مع السماع ذوي انفجارات ناجمة عن صواريخ اعتراضية، وأعلن لاحقا الجيش الإسرائيلي إطلاقه صاروخا اعتراضيا نحو هدف جوي مشبوه رصد بالقرب من قواته في جنوب لبنان. هذا واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حلتة في قضاء حصبية، وطال منذ الصباح بلدات المعلي المنصوري وسماعي. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما عرض معه أوضاع المديرية وعملها. ومن قصر بعبدة أكد نائب سيمو أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الاستقرار الذي يتطلب تضامن اللبنانيين والتفافهم حول مواقف الرئيس وخياراته الوطنية، وشدد على أن المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة اللبنانية كاملة، بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأسرى اللبنانيين. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان لعقد جلسة مشتركة غدا الثلاثاء، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. وفي ساحة النجمة يحضر مشروع قانون العفو العام في اجتماع دعا إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بمشاركة وزير الدفاع ميشيل منسة، الذي يعرض موقف وزارة الدفاع وقيادة الجيش من مسألة العفو عن الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش ولبنانيين أبرياء. النائب جميل السيد علق قائلا: المشكلة في اقتراح قانون العفو العام أنه ليس عاما بل بنكهة خاصة، فهو لا يشمل الجميع وما زالت الخلافات حول صيغته قائمة. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان النائب فؤاد مخزومي، الذي أكد في اللقاء على دعم خيار رئيس الجمهورية في إجراء مفاوضات في واشنطن ومتابعة قانون العفو العام.
8: أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية، كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية بأمان واستقرار. وأكدنا أيضا أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية، كما نؤكد كأبناء الطائفة السنية دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار.
7: حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري تحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، وقال في احتفال تأبيني في بلدة العين إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. وذكر باتفاق 17 من أيار 1983 الذي سقط في شباط من عام 1984، معتبرا أن من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جدا. أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره وإدانته الشديدين لاستمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان ومعظم مناطقه، وعلى وجه الخصوص على قرى وبلدات الجنوب، قصفا وقتلا وتدميرا وتجريفا، وقال ما يزال لبنان يرزح تحت نيران القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي، وهذا الأمر الذي يجب أن يتوقف وأن يسري وقف إطلاق النار لإفساح المجال للتقدم على مسارات المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أعرب السنيورة عن استنكاره وإدانته لما ترتكبه إيران في تصعيدها وعدوانها على دول الخليج العربي، وقال إن استهداف دول الخليج وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين هو الجنون بعينه، ودعا إلى موقف عربي قوي ومتضامن، وكذلك بالتوازي إلى موقف دولي من أجل التصدي ووقف ما تستمر إسرائيل في ارتكابه من عدوان على لبنان وعلى الضفة الغربية وغزة، وكذلك في التصدي ولوقف اعتداءات إيران على الدول العربية الخليجية.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد للمنطقة، وقال لا عداوة لنا مع دول الجوار. ونقل الإعلام عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية القول إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. هذا في وقت دعت باكستان كل الأطراف لتجنب أي أعمال تفاقم التوتر وتترتب عليها عواقب تتجاوز المنطقة. استهدفت غارات جديدة للجيش النيجيري والولايات المتحدة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.
6: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
7: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
8: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
9: تمثيل المسرحية جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
6: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: مسيو، أنت بتشتغل بالألبان؟
12: إيه بشانكيش.
11: سمعت إنه الحليب يمكن يختفي من السوق.
12: جد؟
11: ما بعرف إذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
12: اسمع، خففوا بيع شانكليش هاليومين وزيدوا السعر. إيه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي أسعار طالعة.
11: أوقات فكرة صغيرة بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف إنه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف إنه مش مزبوطة. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومة الغلط. فقبل ما تصدق أي خبر، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المستفيد؟
5: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية حروف برج الشمالي دبعال للإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية رغم دخول الهدنة الممددة ل45 يوما حيز التنفيذ وسجل ظهرا قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة دير عامس في قضاء سور الغارة على بلدة حروف أدت إلى سقوط شهيدين وجريح في حصيلة أولية وفي حصيلة للغارة الإسرائيلية على دورس أعلنت وزارة الصحة عن سقوط شهيدين بينهما فتاة وجريحين وجميعهم من الفلسطينيين كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر منصة أكس حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي دعوته إلى جميع المستشفيات والأطباء إلى الالتزام بالتعريفات الرسمية المحددة من إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أي أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم وشدد على أنه لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرادعة بحق المخالفين عند الاقتضاء معلنا أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمجموعة من المبادرات للتخفيف من الأعباء والضغوط المالية التي يمر بها القطاع الطبي والاستشفائي في لبنان ونوه كركي بعودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها واستئناف عملها في ظل الظروف الأمنية الصعبة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدا أن هذه المؤسسات أظهرت حسا عاليا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية خصوصا في تعاملها مع المضمونين النازحين
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت إيران رسمياً عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفق ما أكد اليوم المجلس الأعلى للأمن القومي. رصدت بلومبرغ عبر صور أقمار صناعية نحو 23 ناقلة نفط قرب جزيرة خارك، وهو أكبر تجمع منذ بدء الإجراءات. وبهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
8: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
10: من صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
11: اسأل أكثر.
12: أهلا بكم. تتأرجح احتمالات عودة الحرب الأمريكية على إيران بين خيار المواجهة العسكرية الوشيكة وفرص التسوية الدبلوماسية الأخيرة، حيث تشهد المنطقة حالة ترقب حذر ووضع الحرب على حافة الهاوية. من جانبها رفضت طهران الشروط الأمريكية الخمسة لوقف الحرب واعتبرتها قاسية ومجحفة، وقدمت شروطها الخاصة لوقف الحرب وحذرت من مغبة عودة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية، متوعدة برد قاس وهزيمة أخرى أكبر لأعداء إيران. وفي المقابل حذر الرئيس الأمريكي في تصريح نقله موقع أكسيوس أن النظام في إيران سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير إذا لم يتقدم بعرض أفضل. ونقل الموقع توقعات مسؤولين أمريكيين بعقد ترامب اجتماعا يوم الثلاثاء مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية استئناف الهجمات الجوية المشتركة ضد إيران. فما هي انعكاسات عودة الهجمات على إيران على منطقة الخليج؟ وهل يحل استخدام القوة الملفات الخلافية بين الجانبين؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يستأنف ترامب الحرب ضد إيران لكسر جمود المفاوضات معها؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. وأرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، وأرحب أيضا بضيفي من تكساس عضو الحزب الجمهوري دكتور فرانك مسمار. مرحبا بك معنا ضيفي الكريمين، مرحبا بكما معنا في اسأل أكثر على شاشة RT. لو أبدأ معك دكتور فرانك مسمار في تكساس بالولايات المتحدة، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ هل يستأنف ترامب الحرب ضد إيران لكسر جمود المفاوضات معها في تقديرك؟
13: نعم، ذاهبين باتجاه الحرب. نعم.
12: طيب ما الذي يدفعه إلى ذلك؟
13: لأنه النظام الإيراني أو من يحكم إيران حاليا لا يقرأ ما يحدث على الخارطة العالمية. يعني موضوع المضيق انتهى أستاذي، يعني حتى بالصين، الصين قالت أنه المضيق دولي، الصين قالت إيران لا يمكن أن تكون نووية، إذا كانوا يعيروا دائما وأبدا أنه يعني الصين معاهم وهكذا. شارل ديغول الفرنسية ومجموعة حاملات الطائرات الموجودة معها موجودة حاليا في منطقة الخليج، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ترسل حاملات طائرات وترسل منظومات دفاعية لمنطقة الخليج. يعني المنظومة العالمية التي تعول عليها إيران أنه يعني هي مثلا أضرت العالم من حيث الاقتصاد، حتى هذه المنظومة تضغط على الرئيس ترامب. يعني انتهى الموضوع، الملف انتهى. موضوع خلينا نقول المفاوضات، واضح جدا أنه كل طرف لديه نقاط ولا يمكن التواصل لأي اتفاق ما بين الطرفين، وبالذات من الطرف الإيراني. يعني شرط رئيسي الاعتراف بسيطرة إيران على مضيق هرمز. يا أستاذ قلنا ألف مرة هذا المضيق مضيق دولي، لا يمكن لا إيران ولا غيرها أن تسيطر على هذا المضيق. بالإضافة أنه يجب أن تفهم أنه موضوع خلينا نقول الأذرع الإيرانية والملف اللبناني موضوع منفصل تماما. يعني هي ما زالت تقول من شروطها الملف اللبناني. يا أستاذي لبنان دولة مستقلة ذات سيادة، هي الحق لها الحق أن تتفاوض مع من تريد، وإذا يا سيدي كان الموضوع لمصلحتها لغير مصلحتها هذا ليس الشأن الإيراني. فالشروط الإيرانية يعني هي شروط لا يمكن أن يقبلها أحد ولا حتى
12: على كل حال. الشروط الإيرانية لم تذكر لبنان في هذا السياق، هي تتحدث فقط عن خلافاتها مع الولايات المتحدة بخصوص مضيق هرمز، بخصوص الملف النووي الإيراني. سوف أعود لك لتعلق دكتور فرانك، لكن أستاذ سعيد شاوردي، في تقديرك هل سيعود ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران لكسر جمود هذه المفاوضات في تقديرك؟
14: تحية طيبة لك أستاذ كمال ولضيفك ولجميع المشاهدين. ربما سيعود ترامب لأنه فشل. سبب عودة ترامب هو حقيقة سوف لن تكون من أجل كسر جمود المفاوضات، لأنه حتى لو عاد 100 مرة للحرب إيران لن تغير موقفها تجاه الأمريكيين، يعني لن تتنازل عن حقوقها. ترامب يريد أن تترك إيران حقوق الشعب الإيراني وتستسلم، وهذا طبعا لن يحصل. يعني دولة تحترم شعبها لا يمكن أن تقبل بعنجهية شخص ومجموعة يعني من الدمويين الذين يعني كل العالم يكرههم. الآن الضيف العزيز يقول وكأن العالم يصطف مع ترامب. لا، الصين لم تقل لترامب من حقك أنت تذهب وتسيطر على مضيق هرمز أو تعسكر مضيق هرمز. الصين تنتقد سياسة ترامب في مضيق هرمز، والصين وكل دول العالم تعتقد أن من عرض مصالحها للخطر ليست إيران بل سياسات الحرب التي يتبعها نتنياهو وترامب. لذلك كل العالم ومن ضمنها الصين يقول من حق إيران أن تدافع عن شعبها وسيادتها ومصالحها، وتدعو هذه الدول للاحتكام للقانون الدولي، والقانون الدولي لا يسمح لترامب أن يشن حربا على إيران أو على أي دولة أخرى. قرار الحرب اتخذ فقط من قبل ترامب، ليس من قبل مجلس الأمن ولا توجد أي دولة تدعم ترامب ما عدا طبعا نتنياهو. لذلك إيران تقول يعني هي مستعدة أن تدافع عن نفسها، وكلام ترامب غير مقبول. يعني ترامب يريد أن ينتزع قوتنا حتى يدخل في حرب ضدنا لكي لا يتحمل خسائر.
12: طيب وإلا هو طيب يبدو أنه هناك تغيرا في الموقف الأمريكي من قضية التخصيب. كانت الولايات المتحدة كما تعلم وكما يعلم الجميع ترفض تماما قضية التخصيب في إيران حتى قبل بدء الحرب بقليل في المفاوضات التي سبقت الحرب، لكن الآن يبدو أنه في الشروط الخمسة الأمريكية أمريكا تقبل بإبقاء إحدى منشآت التخصيب.
14: هذا أيضا أستاذ كمال هو ليس فضل من ترامب علينا. يعني أنت لو قرأنا جميعا القانون الدولي كله هو لا يسمح لأمريكا أن تحدد لنا كمية اليورانيوم الذي يجب أن نخصبه. من حق أي دولة أن تحصل على أي حجم من اليورانيوم للأغراض السلمية. يعني ما دام لديك منشأة نووية ولديك احتياجات داخل بلادك، فأنت غير مضطر أن تشتري هذا اليورانيوم من الخارج، وأنت غادر على أن تصنعه داخل إيران. إيران تقول بحاجة ليس فقط لهذا الحجم من اليورانيوم الذي تخصبه، بل إلى المزيد نظرا إلى المنشآت التي تريد يعني أن تؤسسها داخل البلاد، سواء لإنتاج الكهرباء أو غير ذلك. لذلك يعني حتى في معاهدة الـ MPT هو لا يوجد نص يعني يقول لإيران أو أي دولة أخرى من حقك أن تكون لديك فقط منشأة واحدة. وهذا هو طبعا تنازل من قبل ترامب بعد أن عرف أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم. هو أراد أن يفكك كل المنشآت النووية. لذلك يعني نحن نقول له إن كنت صادق أنت ولا تريد سلاح نووي في إيران، نحن مع ذلك.
15: المشكلة بأنه
14: كنت تريد أن تحرم شعب من حقه في امتلاك برنامج نووي أو تخصيب للأغراض السلمية، فنحن لن نقبل بذلك مهما كانت ضغوطك، وحتى لو دخلت في الحرب مئات المرات.
15: المشكلة أستاذ سعيد شاوردي، عدم المرونة، عدم الأخذ والعطاء، الذهاب بشكل متصلب نحو الأهداف سيؤدي إلى العودة إلى الحرب. العودة إلى الحرب يعني المزيد من الخراب، المزيد من الدمار بالنسبة لإيران وبالنسبة لكل المنطقة. لكن دعني أسأل دكتور فرانك مسمار، هل تعتقد دكتور فرانك أن العودة إلى الحرب، استخدام القوة من جديد، يمكن أن يغير في المواقف؟ ما الذي يمكن أن يحققه ترامب من خلال استخدام القوة وقد جرب ذلك مرتين في السابق على الأقل؟
13: شوف أستاذ، يعني إحنا استنفذنا جميع الطرق المتاحة، يعني عملية التفاوض مع النظام الإيراني واضح جدا أنه لا يوجد لديها يعني نتائج، يعني شروط الأمريكية لن توافق عليها إيران، شروط إيران لن توافق عليها الولايات المتحدة. ولكن شوف، واضح انه الرئيس ترامب، الحكومه الامريكيه حاولت ان يعني تستقطب المجموعه الدوليه بحيث انها تظهر للعالم انه يعني ما هي المواقف اللي هي موجوده من داخل النظام الايراني، انه هل ممكن ان نذهب باتجاه المفاوضات ولا لا، واستطاع ان يثبت انه لا يمكن التفاوض مع هذا النظام. فاذا ذهبنا باتجاه عمليه عسكريه، لن تكون عمليه عسكريه جزئيه، سوف تكون نوعيه، يعني لا يوجد ما بعدها عمليه عسكريه. يعني طيب، هي العملية العسكرية
15: لماذا الذهاب يبدو أنه نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين هي نقطتين أو ثلاث نقاط بالنسبة لمصير منشآت التخصيب. أمريكا تقترح إبقاء منشأة واحدة، تقترح وقف التخصيب لمدة 15 عاما، وهذه نقطة يمكن التفاوض عليها، وتقترح التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية أيضا، سواء لدولة ثالثة أو تخفيفه داخل إيران، وهذه نقطة يمكن التفاهم عليها. يعني بالنهاية يمكن الوصول إلى نقاط مشتركة بين الجانبين. لماذا العودة للحرب؟
13: يعني أنت أثبتت النقطة بكلامك.
15: نعم.
13: يعني الولايات المتحدة تنازلت. المشكلة عند إيران إنها هي ما تريده ما تريده، يعني لا يوجد تفاوض. يعني لاحظ جميع النقاط يتم صياغتها بطريقة كلامية مختلفة، انه يعني ما يريد النظام الايراني ان يبقي على جميع الملفات النوويه الموجوده عنده، ان يخصب في ايران كما يريد، لا يريد ان يخرج المواد النوويه المخصبه خارج ايران، يريد ان يبقي الاذرع الايرانيه، يريد ان يبقي منظومه الصواريخ الباليستيه، يريد ان يبقي يده على مضيق هرمز، يعني لا يريد ان يتنازل عن هذه النقاط. فيعني حتى في الملف النووي النقاط
15: جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا. دكتور استاذ سعيد شاوردي، الحرب يعني الخراب ويعني الدمار، والبناء سياخذ وقتا طويلا وخسائر كبيره، وانت تعرف ذلك جيدا. لماذا هناك هذا التصلب في الموقف الايراني خصوصا

0: تفضلت، يعني الواحد يسأل ويتعجب، يعني لماذا إيران لا توافق على هذه الطرق التي تطرحها الولايات المتحدة؟ لكن عندما تجلس معهم تجد أنهم لا يريدون مفاوضات، هم يريدوا أن يسلبوا كل حقوقك. يعني الآن الضيف ماذا يقول؟ لا يريدون أن يتفاوضوا على الصواريخ، لا يريدون أن يتفاوضوا على مضيق هرمز، لا يريدون أن يتفاوضوا على علاقاتهم مع أطراف في المنطقة. طيب أنت ما دخلكم؟ أنت تقول لي الآن أنت ما دخل إيران في لبنان؟ أنت الآن يا ضيفنا العزيز قلت هذا الكلام، إذن أنت يا أمريكي يا ترامب ما دخلك بعلاقاتي مع حماس أو الجهاد أو حزب الله؟ أنت ما دخلك في هذا؟ أنت لماذا تتدخل؟ هذه حركات تابعة لشعوب، كما أنتم لديكم علاقاتكم مع الإسرائيليين، تزودونهم بالسلاح، تعطونهم الصواريخ من أجل قتل شعوب في هذه المنطقة. نحن نقول من حقنا، نحن لدينا عقيدة إسلامية تقول كل شعب مظلوم يتعرض إلى الإبادة يجب أن ندعمه، نحن ندعمهم من هذا المنطلق. إذا ليس من شأننا أن نفعل ذلك. أنت أيضا لا تدعم إسرائيل، إسرائيل ليست دولة، لا تقول لي إسرائيل دولة.
1: طيب
0: المنطقة
1: طيب
0: كلها شعوب، هذه المنطقة
1: طيب حتى موضوعنا ليس هذا الآن.
0: يعني
1: أستاذ سعيد،
0: منطقيين هم يا أستاذ كمال، ليسوا منطقيين فيما يطالبون.
1: طيب أنا عندي
0: يا
1: سؤال،
0: أخي هذه حقوقي، ليس من حق الأمريكي أن يطالبني أن أتنازل عنها. متى ما وجدتم قنبلة في إيران أو اختبرت إيران سلاحا نوويا؟
1: انقطع الفيديو لحال. على كل حال استاذ سعيد، لو سمحت لو سمحت،
0: لا نجد اليوم حتى صواريخ.
1: لنعود لاحتمالات العودة للحرب، لنعود إلى احتمالات العودة للحرب. ودعني أسأل دكتور فرانك مسمار، يعني في هذا السياق ما هي التداعيات المحتملة لأي ضربة أمريكية إسرائيلية جديدة على إيران، على أمن المنطقة بشكل عام، وعلى الأهداف التي يمكن أن تستهدف والخسائر في هذه المنطقة؟ وهل يمكن أن تحقق الولايات المتحدة ما تصبو إليه من أهداف من خلال عمل عسكري آخر في هذه المنطقة؟ هل يمكن أن تفتح مضيق هرمز مثلا؟
2: لا شوف أستاذ، يعني إحنا كما قلنا أنه استنفذنا جميع الطرق، يعني لم يبقى أي مجال آخر إلا المجال العسكري. إذا ذهبنا في اتجاه المجال العسكري لن يكون بالطريقة السابقة، سوف ينهي النظام، انتهى، يعني لا يمكن التعامل مع هذا النظام. شوف النظم اللي هي تفكر بهذه الطريقة الأيديولوجية لا تسقط إلا بانقلاب من الداخل أو بعملية عسكرية، يعني هذا واقع السياسة العالمية. بالنسبة للضيف طبعا أنا
1: لكن الواقع يثبت أن الغارات الجوية لم تسقط الأنظمة، غارات جوية لا تسقط النظام.
2: هذه لو كان نعم، لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تنهي جميع ما موجود من مكونات خلينا نقول الاقتصاد والطاقة وكذا في إيران كان استهدفتها، يعني هي الولايات المتحدة لم تستهدفها، وهي قالت لن نستهدفها، ولكن إذا أرادت أن تستهدفها ماذا يبقى من أدوات النظام؟ يعني حتى نكون واقعيين، النظام حاليا هو يعيش أسوأ مرحلة اقتصاد في العالم بالتاريخ البشري، يعني هو يحاول أن يبقي على نفسه ضمن جميع الإمكانيات المتاحة، ولكن لا يوجد قدرة على إدارة الدولة. يعني حتى في الخبراء يقال في طبعا مع التبليغ زيادة عن اللزوم أنه ممكن أن يصمدوا شهرين وثلاثة، ولكن أكثر من ذلك اقتصاديا سوف ينهار النظام. في عملية الكلام الذي يتكلم فيه الضيف هو يتكلم عن المنظومة العالمية والدولية والولايات المتحدة تخترقها. أنت حر يا أستاذي أن يكون عندك منظومة دينية وأيديولوجية دينية، ولكن لست حر بتصديرها، حريتك تقف عندما تبدأ حرية الآخرين، عندما تقول أنك تدعم طوائف معينة تحارب في سبيل ضد إسرائيل وهكذا، أنت تتوافق مع الدول لا تتوافق مع طوائف داخل الدول، لا يجوز هذا الكلام. عندما تتكلم عن المنظومة الدولية
0: دولة مثل دولة. أنت الآن قلت لنا أنتم يا إيرانيين لماذا تتدخلون في شأن لبنان؟ أنت لماذا تتدخل في شؤون دولة؟ هل طالبتك لبنان أو أي دولة أخرى أن تأتي وتتحدث نيابة عنهم؟ هل أنت لبناني؟ أنت لماذا تتدخل؟ طيب إذن بناء على القاعدة التي تحاضرنا فيها الآن،
2: إذا طيب أنا برد عليك، أنا برد عليك، رئيس الدولة اللبناني قال لك لا نريدك، رئيس الدولة يا رجل، رئيس الدولة قال سفيرك
1: يا أخي الكريم، يا أخي الكريم موضوعنا مش لبنان يا رجل، يا أستسمحكما عذرا يا ضيفي الكريمين، موضوعنا ليس لبنان، موضوعنا ما هي انعكاسات عودة الحرب على المنطقة يا أستاذ سعيد شواردي، كيف تجيب على هذا السؤال؟
2: ساعد النظام الإيراني تماما.
1: خلينا نسمع رأي سعيد في هذا الموضوع، تفضل أستاذ سعيد.

0: يا أستاذ كمال يا عزيزي، نحن الحرب تفرض علينا، نحن لا نريد حربا، يعني من يأتي ويقتال قائدنا الأعلى في البلاد هل هذا يمكن أن نتفاوض معه؟ يقول استنفذنا كل الطرق. يا أخي وهو من سمح لك أنت؟ هل مجلس الأمن، أنت تتحدث لنا عن القانون
1: يا
0: الدولي،
1: رجل، يا
0: مجلس الأمن هل خول
1: لماذا
0: الولايات
1: كل
0: المتحدة؟
1: كثيرون يتساءلون لماذا كل هذا التصلب في الموقف الإيراني؟ إيران تنام على بحر من النفط وعلى بحر من الغاز، لماذا كل هذا التصلب وكل هذا الخراب في إيران وكل هذا الحرب وهذا الحصار لعشرين عاما من أجل تخصيب الذرة، من أجل تخصيب اليورانيوم، وبعدين تقولون تريدون أن تقنعوا العالم بأنه لأغراض سلمية؟ طيب لماذا كل هذا التشدد؟
0: يا أخي يلا طيب نسلم بهذا الكلام يا أستاذ يا كمال، ولكن نحن لدينا اليوم أعداء، إسرائيل والولايات المتحدة عدو للشعب الإيراني ليس للنظام السياسي. هو يقول لك نظام سياسي عندما يتحدث الآن ويقول سوف نضرب الكهرباء في إيران، ما معنى هذا يا أستاذ كمال؟ الأمريكيين أكثر من 20 عاما في العراق ولم يعطوا العراقيين كهرباء. إذا أنت حرقت الكهرباء في إيران واصطغط، يعني لنفترض جدلا أنك اصطغطت نظام الحكم في هنا في إيران، ولم تستطيع يخسأ من يقول هذا الكلام، ولكن لنوافق على ما تقول، ألم يبقى هذا الشعب الإيراني دون كهرباء ل20 أو 30 عاما كما أنتم الآن في العراق؟ هل أعطيتوا الشعب العراقي كهرباء؟ فلذلك عدائكم مع الشعب الإيراني لا أحد يصدق كلامكم عندما يقول رئيسك أعطينا جماعات تكفيرية إرهابية انفصالية السلاح من أجل أن تقاتل داخل إيران، هل كان من حقكم هذا؟ لذلك أنتم
2: تعرف
0: أعداء كل الشعب
2: تعرف
0: الإيراني، متفق على
1: تعرف
0: هذا.
1: جميل جدا.
2: تعرف شو مشكلة النظم الدينية؟
0: طيب
2: مشكلة
0: عندما
2: النظم
0: تقول أنت كأمريكي عدو لي أو
1: طيب
0: كإسرائيلي، من حقي أن أمتلك مصادر القوة يا أستاذ كمال. عندما تنتزع أمريكا الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل ربما نحن سنشعر بشيء من الأمان، لكن عندما عدو
1: طيب
0: إسرائيل
1: طيب
0: يمتلك
1: هو
0: 400
1: كما قال
0: رأس
1: دكتور
0: نووي،
1: فرانك،
0: أنا لا يمكن أن أصدق
1: كما
0: كلام
1: قال دكتور
0: الأمريكيين،
1: فرانك،
0: أنا
1: أمريكا
0: دائما يجب أن أشعر بالخطر.
1: ترامب يعتقد أن إيران المحاصرة لعشرين عام وكل هذا القصف الذي استهدفها والدمار الذي طالها سوف تنهار في شهرين أو في 3، لكن إيران صامدة وإيران لا تقدم التنازلات التي يريدها ترامب ونتنياهو، ويبدو أنه كما يقول الكثير من المحللين في الولايات المتحدة يا دكتور فرانك، ترامب وصل إلى طريق مسدود وهو لا يعرف ما يفعل الآن مع إيران.
2: لا أستاذي، يعني إحنا خلينا نقرأ السياسات، يعني هو واضح أنه تعامل مع الداخل الأمريكي، تعامل مع المنظومة العالمية، وتعامل مع منظومة الشرق الأوسط. يعني عندما نتكلم عن إيران، إيران ليست ند للولايات المتحدة، إيران قوة بسيطة في إقليم. عندما تتكلم عن الصين، عن روسيا، عن الولايات المتحدة، هي قوة إقليمية وقوة دولية. فيعني عملية التبهير للمواطن الإيراني الموالي للنظام أنه يعني هو قادر على مقارعة الولايات المتحدة وإسرائيل، هاي سرديات إيران. طبعا شغلة ثانية، النظام
1: طيب
2: الذي
1: مش
2: يحافظ
1: سرديات
2: على
1: إيران،
2: المواطنين،
1: طيب مش أمريكا يا سيد فرانك، دعك من هذا الهراء. يعني ألا تعرف
0: يوم
1: بأن أمريكا أقوى قوة في العالم؟ خلي ترامب يروح يفتح مضيق هرمز.
2: أستاذي لا لا أستاذي، إحنا لا نتكلم بالطريقة الإيرانية، إحنا نتكلم بالطريقة الدولية.
0: لا لا لا، تستجون الدول الآن تأتي وتشارككم في عمليات لفتح مضيق هرمز ما دام أنتم بهذه القوة وإيران بهذا الضعف؟ يعني هذه أسئلة يجب أن تجيبوا عليها يا عزيزي.
2: على فكرة حتى أجاوبك يعني أنا بدي أجاوبك بطريقة علمية أكاديمية. يعني هل مثلا إيران بهذا التصلب أنها تنهي الدولة الإيرانية وتدمر الدولة شاملة تعتبره مثلا نصر أو إنجاز لأنها تحدد دولة عظمى مثلا مثل الولايات المتحدة؟ هل مثلا الولايات المتحدة بالقوة لا تستطيع؟ يعني هذا الكلام هباء، تستطيع، ولكن الولايات المتحدة تحاول أن تذهب إلى أقصى ممكن ما يمكن من التواصل مع هذا النظام. ولاحظنا يعني أكثر من جولة مفاوضات، أكثر من سياسي أمريكي ليس ترامب، التعامل مع المنظومة الدولية، النظام. المشكلة يا أستاذي عندكم في النظام، إحنا ضد الشعب الإيراني. مين ضد الشعب الإيراني؟ اللي قتل 40,000 من الشعب الإيراني ولا الولايات المتحدة؟
0: لا أنا كذب.
2: من قتل 40,000 من الشعب الإيراني؟ أليس النظام الإيراني؟
0: أنت قتلتهم ورئيسك. إذا كان 40,000 يعني قتلوا أنت قتلتهم ورئيسك الذي أرسل سلاح ترامب قال أعطيت الكر.
1: طيب
0: الجماعات الانفصالية السلاح من أجل أن يتقاتلوا داخل إيران، ألم يقول هذا الكلام ترامب؟
2: أنت قلت
0: ولا
2: أنت قلت
0: ما سمعت شوي. هذا الكلام؟
2: لا دقيقة. أنت قلت قبل شوي جماعات تكفيرية، من هو معادي لكم هو تكفيري؟ يعني الأكراد مو مكون من مكونات الشعب الإيراني؟ أنت تتكلم عن الشعب الإيراني.
0: لا ولكن هناك جماعات انفصالية من الفورس ومن لا اسمح لي لا تحرر كلامي، هناك جماعات انفصالية من الفورس ومن الكرد ومن العرب ومن الآذريين، هذه جماعات معدودة يا أخي وموجودة في كل العالم.
1: الآن هناك معدودة. هناك
2: سؤال
1: سعيد لو سمحت
2: أستاذ كمال. سؤال أنت تتكلم عن 48% يحكم إيران حاليا من الشعب الفارسي، عندك أنت 53% مش ممثلين أصلا في حكومتك، أنت عن مين تتكلم؟
1: هذا موضوع
2: الأذري العربي أليس
1: الشعب الإيراني؟ مرة أخرى نحن لا نريد أن ننحرف بالنقاش عن موضوعنا الرئيسي دكتور سعيد لو سمحت.
0: في كل مكان هم موجودين.
1: يعني دعني سؤالي الرئيسي في الحديث في هذه الحلقة هو ما هي انعكاسات عودة الحرب على إيران على المنطقة بشكل عام؟ ما الذي نتوقعه من مآلات لهذه الحرب أستاذ سعيد؟
0: والله أستاذ كمال هذه الحرب كما قلت نحن لم نردها، نحن لا نريد الحرب، نحن ندافع عن أنفسنا. ترامب هو
1: دعك من هذا الكلام، لا تريدونها ستفرض عليكم، ترامب سيهاجمكم وعقد اجتماع ورفعوا حالة التأهب وسيهاجمونكم، لا تقول لي لا أريدها، هم سيضربونكم. ما هي المآلات؟
0: المآلات ندافع عن أنفسنا بأي شيء نراه مناسب. الضيف الآن يتحدث وكأنه يلوح يقول سنضربكم بالسلاح النووي، يقول ستكون حربا غير الحرب السابقة. معنى هذا هم فشلوا في السلاح التغليدي، فشلوا أن يدخل جندي أمريكي واحد وتطأ قدمه الغدر داخل الأراضي الإيرانية، الآن يهددوننا بالسلاح النووي، يقولون سنضربكم بسلاح نووي. نحن سندافع عن أنفسنا ولو جرأوا ليفعلوا
1: ذلك
0: ماذا سيحل بهم وماذا سيحل بإسرائيل. من حقنا أن ندافع، يعني هؤلاء مصابين بالمرض الغرور، يعني ذهبوا للصين وتم
1: على كل الحل ليس عسكريا. التجربة يا دكتور فرانك أثبتت أن الحل ليس عسكريا، بعد كل حرب يعود ترامب مرة أخرى لطاولة المفاوضات.
2: خليني جاوب على السؤال. طيب انت سألته عن الدول المنطقة، ما احنا عارفين العصابات الإيرانية وتدخلها في المنطقة، شو بدكم تعملوا في المنطقة؟ جاوبنا على السؤال يا أستاذ سعيد.
0: بدكم تضربوا كل المنطقة؟ السلام للمنطقة. انتم ماذا تفعل؟ لماذا تحاربوننا من الامارات ومن داخل السعوديه يا اخي؟ انتم اجيبوا، لماذا استخدمتوا قواعدكم داخل الدول العربيه؟ لماذا لم تحاربوننا فقط
1: طيب.
0: من الجو
1: الامر يذهب الى اشعال كامل المنطقه. طيب انا اسالك سؤال، انت لم تجبني على سؤالي، اجابتك لم تعجبني. انا اسالك بطريقه اخرى، ما دلالات اصابه طائرات مسيره المحطه النوويه في الإمارات، محطة براك التي ضربت اليوم لكن لم تتأثر الحمد لله، هل تذهب إيران لإشعال المنطقة؟
0: أستاذ كمال نحن لم يعني ما بعرف السؤال لي.
1: نعم لك أستاذ سعيد باختصار.
2: إلك
0: يا أستاذ
1: إيران هي المتهمة.
0: نحن لم نفعل لا هذه ليست عمليات إيران قامت بها، هذه عمليات تقوم بها أمريكا وإسرائيل من أجل دفع جيراننا للدخول في حرب معنا. نحن لدينا الشهامة ولدينا الشجاعة، وعندما ضربنا في أي دولة قلنا ضربنا المكان الفلاني. هذه ليست أفعالنا، هذه أفعال خسيسة نحن لن نمارسها. نحن عندما نستهدف مكان نقول له استهدفنا المكان الفلاني لأنه في قوات أمريكا.
1: شكرا، هذا ما سمح به وقت البرنامج. مشاهدينا الكرام، برأيك هل يستأنف ترامب الحرب ضد إيران لكسر جمود المفاوضات معه؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 63.48%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 36.52%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في التصويت على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. أرحب أو أشكر في ختام هذه الحلقة ضيفي الكريمين، من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. بعد اللقاء.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش،
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش،
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي $2.90، كراكرز كريكيتا 130 جرام $0.90.

0: صقرة، فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 18 أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع روني جابي وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

أهلا بكم في العناوين. لبنان بين تثبيت الهدنة وفتح المسارين الأمني والسياسي، والعين على إيقاع الميدان. حزب الله يحذر مخاطر المسار الأمني تمس لبنان برمته. الميدان يختبر وقف النار، غارات وأنذارات متواصلة. ملف العفو العام يتقدم، تحركات واعتراضات وترقب للحسم. دبلوماسية على حافة التصعيد، طهران تسلم ردا جديدا وواشنطن تجهز خياراتها العسكرية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. مع انطلاق مهلة الهدنة الممددة تبدو التهدئة في اختبار حساس لهشاشتها على الأرض، فيما تتحرك عجلة سياسية لإعادة ترتيب مسار المفاوضات وتهيئة الأرضية لإطلاق المسارين الأمني والسياسي، واستعرض اعتراضات وتحذيرات أطلقها حزب الله حيال الاتجاهات المطروحة، وبانتظار أن تلامس عقارب الساعة موعد 29 من أيار المحدد، يتقدم ملف العفو العام المشهد الداخلي، حيث بلغت التحركات النيابية ذروتها في محاولة لتقريب وجهات النظر وردم الهوة في المواقف، تمهيدا لاجتماع اللجان النيابية غدا يليه اجتماع هيئة مكتب المجلس. إقليميا يبقى التأرجح العنوان الأبرز لمرحلة تتسم بالغموض، حيث يزداد المشهد بين طهران وواشنطن تعقيدا. إيران سلمت ردا جديدا عبر الوسيط الباكستاني، والولايات المتحدة تلوح بخيارات عسكرية، لتبقى الاحتمالات مفتوحة على أكثر من سيناريو. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: يواصل لبنان الرسمي استكمال ترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار بالتوازي مع التحضير لإطلاق مسارين متلازمين، أمني لضبط الاستقرار وسياسي لفتح باب المعالجات، وذلك استنادا إلى المخرجات التي أفرزتها مفاوضات واشنطن الأخيرة.
0: ملف تثبيت وقف إطلاق النار والتحضير للمسارين الأمني والسياسي يتصدران واجهة الحركة السياسية في بعبدة والنشاط في المرحلة الراهنة. نشاط رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الزميلة جوال غابي مباشرة من القصر الجمهوري. جوال، تفضلي. يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية روني. يكثف لبنان اتصالاته الخارجية لاسيما مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل للالتزام بالتمديد الثالث لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، أجرى اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الفرنسي هيرفي ماجرو جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن. هذا وعرض رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الدفاع لواء ميشان نفسه الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أمنيا أيضا اطلع الرئيس عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما بحث معه في أوضاع المديرية وعملها. وفي المواقف من ملف المفاوضات، اعتبر النائب سيمو أبيرميا من بعبدة أن المفاوضات الجارية في واشنطن برعاية أمريكية تهدف بشكل أساسي إلى تثبيت السيادة اللبنانية ووقف التصعيد، داعيا إلى التكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة. نستمع الآن إلى صوتية النائب سيمو أبيرميا.
3: اليوم مطلوب من كل الشعب اللبناني بكل مكوناته يعرف أنه هدف رئيس الجمهورية هو سيادة لبنان، وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين. ساعتها منبلش بورشة إعادة الإعمار رئيس الجمهورية. المهمة الأساسية تبعه اليوم هي استرداد السيادة اللبنانية، وهذا هو الهدف من كل المفاوضات.
2: نعم، سأشير سريعا إلى كلمة رئيس الجمهورية أمام النائب ميشيل باهر مع وفد من الاتحادات الزراعية. رئيس عون قال أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانتحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وأضاف رئيس عون: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. وأضاف الرئيس عون: لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ أنتم متجبرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وأورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن. وأكد الرئيس عون أنه سيواصل السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني ولتقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني، وذلك لتمكينهم من الاستمرار في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. أتابع في نشاط بعبد اليوم، أيضا التقى الرئيس عون مدير مصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي أكد بعد لقاء الرئيس عون أن المصرف على تواصل مع الدول العربية لتأمين المساعدات اللازمة لعملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن القروض العربية لمساعدة لبنان لم تتوقف يوما رغم الظروف الإقليمية الراهنة، وهذا ما يظهر ثقة الدول العربية بالدولة اللبنانية والحكومة. نستمع الآن إلى صوتيات مدير مصرف الإسكان أنطوان حبيب.
4: قرر مجلس إدارة مصرف الإسكان تقديم أول درع اليوبيل الذهبي لفخامة رئيس البلاد. نحن من 50 سنة لليوم ما توقفنا ولا نهار بتقديم القروض، وبعد الأزمة اللي صارت توجه مصرف الإسكان للصناديق العربية. من بعد ما اليوم أطلقنا قروض بالدولار من صندوق العربي، أطلقنا قروض بالليرة اللبنانية.
2: إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
0: شكرا للزميلة جويل غابي، كانت معنا مباشرة من قصر بعبدة.
1: في غضون ذلك أكد وزير الزراعة نزار هاني أن لبنان لا يتحمل حروب إسناد إضافية، فالبلاد تواجه وضعا صعبا في ظل وجود مليون نازح وضغوط على كل المستويات، داعيا عبر صوت كل لبنان إلى الإسراع في الوصول إلى مرحلة أكثر إيجابية وهدنة مستدامة على الحدود الجنوبية.
5: اليوم سمعنا أصوات واضحة من الجهات اللبنانية أنه نحن إذا بيصير في عنا وقف لإطلاق النار كامل بيكون في التزام بالمقابل بوقف إطلاق النار، وهذا الذي يجب أن يحصل بأسرع وقت ممكن، لأنه كل يوم عم تتأخر هيدي الحرب عم بيكون في عنا خسائر إضافية، خسائر بالأرواح وخسائر بالبنية التحتية، وجزء من هذه الخسائر هي خسائر طويلة الأمد وربما لا تعوض. اليوم عنا مليون نازح، اليوم عنا ضغوط على كل المستويات، ضغوط اجتماعية، ضغوط صحية، ضغوط زراعية، ضغوط اقتصادية، فلبنان لا يتحمل المزيد من الحروب والمزيد من المآسي. هذه الحرب تأثيرها على القطاع الزراعي هو كبير وكبير جدا.
6: هل مياه الليطاني آمنة لري المزروعات والخضر التي نأكلها؟
5: يعني اليوم لا، هذه العام عام مميز لأنه إجينا كمية أمطار كبيرة، فالأنهر بلبنان ميتها أفضل، ولكن بدنا نكون حذرين من عدم التلوث.
0: إلى ذلك شدد النائب إبراهيم كنعان على أن لا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأجواء لا تزال مقبولة حتى الآن في ظل ضمان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر تواصله مع الحزب عدم خرق وقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به، مقابل سعي الجانب الأمريكي إلى ضمان التزام إسرائيل بدورها. وأضاف كنعان إن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطا بالوحدة الداخلية والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية وبتخلي إسرائيل عن مسار الاعتداءات على لبنان، معتبرا أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تنجح ما لم تقترن بضمانات إسرائيلية واضحة في مقابل التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها كاملة لتكون وحدها صاحبة القرار والاستقرار.
1: ومن دار الفتوى عبر النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان عن دعمه لخيار رئيس الجمهورية في استكمال مسار المفاوضات في واشنطن، كما أكد مواكبة قانون العفو العام.
7: أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية، كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية بأمان واستقرار. وأكدنا أيضا أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية، كما نؤكد كأبناء الطائفة السنية دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار.
0: في المقابل حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقال أن هذا المسار تريده الولايات المتحدة لأهدافها الواضحة وعدائها الواضح للمقاومة، منبها إلى مخاطره على لبنان.
8: إذا كنتم معتقدين أن التطبيع هو مثل ما بتقولوا أنتم يمثلوا أغلبية اللبنانيين، لا مش صحيح. والسلطة يعني قالت قبل أشهر أنه هي ما بتروح على مفاوضات قبل ما يصير وقف إطلاق النار، صرتوا بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار. مبين من أول الطريق أنتم بتلتزموا بكلامكم وتعهداتكم بشكل واضح.
1: وفي المواقف أيضا أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره وإدانته الشديدين لاستمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان ومعظم مناطقه، وعلى وجه الخصوص على قرى وبلدات الجنوب، قصفا وقتلا وتدميرا وتجريفا، وقال ما يزال لبنان يرزح تحت نيران القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي، وهذا الأمر الذي يجب أن يتوقف وأن يسري وقف إطلاق النار لإفساح المجال للتقدم على مسارات المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفي قراءة عسكرية، العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل توقع في حديث عبر صوت كل لبنان أن يستمر الوضع في الجنوب على حاله بعد تمديد الهدنة، وقال أن ما يحكى عن تسليح وتدريب وحدات في الجيش لنزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل، لأن الدعم يكون للمؤسسة العسكرية وليس لقسم منها.
9: يعني اللي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ب 16 أيار بيقول أنه الطرفين اتفقوا على تمديد وقف الأعمال العدائية اللي مبرم ب 16 ديسمبر ل 45 يوم، بس الواقع الميداني أنه الاتفاق تحول لهدنة جزئية أو أعمال قتالية محصورة جغرافيا يمتد من الخط الأصفر أو خط القرى اللي احتلتها إسرائيل بالجنوب للمستوطنات القريبة بالحدود. إسرائيل راح تكفي على نفس المنوال إلا إذا ضغطت الولايات المتحدة بجدية على إسرائيل لا تعطي فرصة لنجاح المفاوضات. الاجتماع الأمني بالبنتاغون أنا برأيي راح يكون نسخة مطورة على الاجتماع الثلاثي اللي كان بيصير بالنقورة، ولكن طاير وسيط، يعني صار وسيط أمريكي بدل يونيفيل، وراح يكون تقني صرف، يعني يبحث بمواضيع عسكرية مثل انسحاب إسرائيل، إعادة سكان، انتشار الجيش مجددا، مواضيع أخرى يعني من النوع العسكري. بس بالنسبة لتسليح وحدات خاصة من الجيش لمواجهة حزب الله مثل ما عم ينقال، هذا الأمر ما بحث أولا رسميا وبعض تسريبات إعلامية، لكن أنا برأيي أنه الطرح ما له فرص نجاح. أولا بجيش في وحدات خاصة مدربة تدريب ممتاز وجاهزة، والجيش مش بحاجة لوحدات خاصة. ثانيا اللي بده يدعم الجيش بيدعمه بشكل كامل، لأنه الجيش هو منظومة عسكرية متكاملة مترابطة، ما فينا نفصل الدعم مع قياس وحدات. ثالثا الأهم، وهذا الأمر بيتعارض كليا مع عقيدة الجيش ونمط عمله.
1: ميدانيا لم ينعكس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار تهدئة على الأرض الجنوبية، إذ تجددت الغارات الإسرائيلية والإنذارات، فقد وجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان البلدات والقرى التالية: حروف، برج الشمالي، ودبعال. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل الظهر غارة مستهدفا عددا من المنازل في منطقة القلعة بين بلدتي حروف والدوير ودمرها، كما تعرض صباحا حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة دير عامس في قضاء سور. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارات استهدفت تبنين ومجدلزون ومجمعا سكنيا وتجاريا على أوتوستراد دير الزهراني ودمره.
0: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد هاجم أكثر من 30 موقعا لحزب الله في خلال الساعات 24 الأخيرة.
1: في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف منصة للقبة الحديدية تابعة للجيش الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل بمحلقة انقضاضية، بالإضافة إلى تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في رشاف بصلية صاروخية.
0: من الجنوب إلى البقاع، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دورس في قضاء بعلبك أدت إلى سقوط شهيدين، من بينهم فتاة وجريحتين هما سيدة وطفلة، جميعهم فلسطينيون.
1: هذا وأعاد دفاع المدني فتح طريق راشية الماري بعد قطعها بغارة إسرائيلية، وطريق باتت سالكة على المسلكين.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 5:30 من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في عين الدينة.
1: كما دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان لعقد جلسة مشتركة، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، وذلك غدا عند 11:00 من قبل الظهر.
0: وفي ساحة النجمة حضر مشروع قانون العفو العام في اجتماع دعا إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بمشاركة وزير الدفاع ميشيل منسا، الذي عرض موقف وزارة الدفاع وقيادة الجيش من مسألة العفو عن الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش واللبنانيين أبرياء. وتبعا للمعلومات، فإن لقاء نيابيا ثانيا سيعقد عند 16:00 في مكتب بوصعب لاستكمال النقاش في قانون العفو العام.
1: وتعقيبا، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر منصة أكس: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها.
0: النائب جميل السيد علق قائلا: المشكلة في اقتراح قانون العفو العام أنه ليس عاما بل بنكهة خاصة، فهو لا يشمل الجميع، وما زالت الخلافات حول صيغته قائمة.
1: في السرايا الحكومية، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري، وبعد الاجتماع قال وزير الإعلام بول مرقس إن هذا الاجتماع الدوري لا يغني عن انعقاد مجلس الوزراء، ولذلك ستكون هناك جلسة مبدئيا يوم الجمعة المقبل على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة.
0: واليوم عقد اجتماع في وزارة المالية بعد الظهر يضم وزيري المالية والأشغال وإدارة الجمارك، وذلك لبحث الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية والمرافق والمطار.
1: حياتيا، نفذ سائقو وأصحاب الشاحنات اعتصاما على طريق ظهر البيدر عند مفرق فلوغة احتجاجا على ما يتعرض له أصحاب الشاحنات من ملاحقات وتوقيفات تعسفية وضغوطات يومية في ظل غياب أي معالجة جدية لملف المرامل والكسرات من قبل الدولة. وطالب المعتصمون بفك حجز الشاحنات ووقف الاستنسابية في تطبيق القانون وعدم التعرض لسائقين الملتزمين بالأوراق القانونية، إضافة إلى تحميل الدولة مسؤولية تنظيم هذا القطاع بدل تحميل السائق وحده نتائج الفوضى القائمة. وأكد المشاركون أن تحركهم سلمي وحضري، هدفه الدفاع عن لقمة العيش وكرامة آلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي.
0: أفادت وكالة تسنيم بأن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا، ويركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة مع الجانب الأمريكي.
1: في المقابل، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن البنتاغون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد. وجاء في تقرير الشبكة أن البنتاغون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافاً محتملة.
0: واليوم أشار وزير الخزانة الأمريكية إلى أنه سيدعو مجموعة السبع لاتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة حرب إيران.
1: توازياً، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد للمنطقة، وقال: لا عداوة لنا مع دول الجوار. ونقل الإعلام عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية القول إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. وسط هذه الأجواء، أعلنت إيران رسميا عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة المضيق وفق ما أكد اليوم المجلس الأعلى للأمن القومي.
0: وعلى خط المساعي، دعت باكستان كل الأطراف لتجنب أي أعمال تفاقم التوتر وتترتب عليها عواقب تتجاوز المنطقة.
1: إلى تل أبيب، حيث أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة، ودعت جميع المشاركين في أسطول الصمود إلى تغيير مسارهم والعودة فورا. وفي السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وحدات النخبة في البحرية بدأت عملية السيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة. وتبعا للمعلومات، فقد اقتربت 4 سفن حربية من أسطول الصمود طالبة إيقاف المحركات والمراكب.
0: نبقى في تل أبيب، حيث كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن أن القضاة وافقوا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء الجلسة القضائية اليوم لدواع أمنية.
1: دخلت السلطات الصحية البريطانية حالة استنفار بعد رصد أعراض فيروس هانت الخطير لدى طبيب قادم من جزيرة سانشن البريطانية الواقعة في المحيط الأطلسي، وجرى نقل الطبيب جوا إلى العاصمة لندن لتلقي العلاج.
0: إلى الصين، حيث ضرب زلزال بقوة أكثر من 5 درجات جنوبي البلاد وتسبب بمقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وإجلاء أكثر من 7000 شخص.
1: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.
0: في الختام تذكير بالعناوين: لبنان بين تثبيت الهدنة وفتح المسارين الأمني والسياسي، والعين على إيقاع الميدان. حزب الله يحذر مخاطر المسار الأمني تمس لبنان برمته. الميدان يختبر وقف النار، غارات وأنذارات متواصلة. ملف العفو العام يتقدم، تحركات واعتراضات وترقب للحسم. دبلوماسية على حافة التصعيد، طهران تسلم ردا جديدا وواشنطن تجهز خياراتها العسكرية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات. اسمه بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟
3: شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الإشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو. الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا.

0: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على إصدار جديد للدكتور لياس الحج من حديقة الحياة، أستاذ الفلسفي وعلم النفس التربوي في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور حج عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات، ومبارك هذا الإصدار الجديد من حديقة الحياة.
1: شكرا شكرا، تحياتي ست سلام لحضرتك ولا إزاعة صوت كل لبنان، ويا أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا دكتور. بداية لما منقول من حديقة الحياة، وكأنه حضرتك اختبرت الجانب الإيجابي، أو أنت مصر حضرتك على أنه نشوف الجوانب الإيجابية بها الحياة.
1: طبعا اعتبرت الحياة حديقة تحوي كل الموجودات، كل المخلوقات من جمادات ومن أحياء. فأنا تجولت في هذه الحديقة، رأيت، سمعت، حاورت، ثم تأملت، ثم اندهشت، ثم كتبت. وأكثر ما ركزت على إنسان الحياة، الإنسان المنشود الذي لم يظهر بعد بالكلية على شاشة الحياة في حديقة الحياة.
0: نعم دكتور، كمان حضرتك يعني بتقول أنا لست باحثا أو ناقدا أو شارحا، أتيت نعمة أن أكون خلاقا، ومؤلفاتي لا تقرأ سطحيا بل تحتاج هي إلى حفار في آبار الفكر. خلينا نتعمق شوي مع حضرتك يعني بها الكتاب، شو حبيت توصل رسالي للقراء، وخاصة أنه نحن بنعرف بها الفترة يعني السوشيال ميديا هي الطاغية، ويعني القراء يمكن عم بيخفوا نوعا ما، وعذرا على هالتعبير.
1: إطلاقا سؤال ذكي جدا، وهذا معهود فيك ست سلام وخليلي قلبك.
0: شكرا.
1: أولا أنا كأستاذ جامعي وقد تقاعدت اليوم، لم أكن البتة باحثا. الباحث له دوره، الناقد له دوره، الروائي له دوره. أنا أعطيت نعمة من الله وموهبة منه تعالى، هي قدرتي على الخلق، على الابتكار، يعني على أن أكتب الجديد الذي لم يكتب من قبله، وإن شاء الله يكتب نظيره من بعده. ثانيا أنا طلبت من قرائي ألا يقرأوا كتبي سطحيا، كوني ذا خبرة فلسفية ومتعمقا في فلسفات العالم. أنا مع احترامي للشعر، للأدب، للنثر، لا أكتب كي أكتب، يعني نظرية الكتابة من أجل الكتابة أو الفن للفن، أنا لست معها ولا أسيرها البتة. قلمي يقطر فكرا، فرجوت القراء أن يقرأوا ما أكتب على مهل، وأن يتمعنوا بكل ما أكتب. ولهذا تأتيني اعتراضات لا تعمق النشر على الفيسبوك في كتاباتي.
0: نعم.
1: وأرضخ للأمر وأتنازل قليلا وليس كثيرا. تفضلتي مدام سلام إنه القراء قل عددهم، هذا صحيح جدا.
0: نعم.
1: هذا صحيح جدا. أولا أتساءل، هل يا ترى وقد أعطيت نعمة الكتابة المعمقة، هل أرحل عن دنياي وأحمل معي هذه البضاعة الضرورية للحياة، لإنسان الحياة؟ هذا أولا. ثانيا القراء وبخاصة للفكر الفلسفي معدودون جدا، حتى قبل فوعة أو انتشار التكنولوجيا. طبعا الفلسفة لها أربابها، الفلسفة ليس كل إنسان حتى لو تعلم ودرس بإمكانه أن يتعمق في الفهم الفلسفي. لهذا أعترف مع حضرتك معدودون الذين يقرؤون، ولأجل ذلك فكتبي دائما دائما دائما في ندوة لكل

0: الكتاب توزع كتبي مجانا
1: مجانا نعم
0: تهدى لكل من حضر الندوة. وأنا لا أبيع الفكر، أنا أرغب أن يصل فكري إلى الآخر.
1: نعم، وهيدي لفت من حضرتك دكتور أنك تهدي كتبك وما بتبيعها، هيدا دليل على أنه هناك منشور ثقافي، يعني تسعى إلى يمكن نشره قدر الإمكان والتعريف بالقيم الفلسفية والعلمية يعني على حد سواء، وهيدا أمر مشكور حضرتك عليه، وكتار يمكن هيك بيحتذوا بأمثالك. يعني حضرتك قلت بالمقدمة الكتاب: فقد تنزهت في حديقة الحياة قاطفا ضمة من تأملات وحكم وخواطر. قديش حلو نحنا بيها الحياة، يمكن قديش بيمروا علينا صعابها، رح شوي روح أنا وياك صوب الفلسفة أكتر، قديش بيمروا علينا صعوبات، قديش الحياة بتمتحنا، ولكن بطريقة ما ننجو، يمكن عبر نغمة، عبر كلمة، عبر موسيقى، ندخل إلى عوالمنا الذاتية وبيطلع منا هالإبداعات.
0: حلو السؤال كمان أستاذي سلام. الإنسان ساعدني على فهمه وعلى مجالسته اختصاصي في علم النفس التربوي،
1: نعم،
0: على الدكتوراه في الفلسفة. وهذا الإنسان تعلمت أنا من علم النفس أن هذا الإنسان يتأثر بالكلمة أو بكلمة، فهو مستعد أن يستمع، أن يتقبل. لهذا أحتك بالإنسان، عايشت الإنسان، نزلت إلى ساح الإنسان في الحياة كلها، أصغيت، سمعت كل إنسان، سيما في هذا الظرف الأسود، كل إنسان مضغوط، متعب، مشحون بأكثر من اكتئاب.
1: نعم.
0: فلهذا كان دوري أن أقتحم النفس البشرية، لأن النفس حين تكون متعبة فالإنسان لا يعود إنسانا سويا متزنا متوازنا، هو يحتاج إلى كلمة، وربما هذه الكلمة التي تنشر الخير وقد تنشر الشر تؤثر في هذا الإنسان. فلذلك أنا أثقلت إصداري الجديد بالخواطر،
1: نعم،
0: من خلال معايشة الإنسان، من خلال تأملاتي في الإنسان، من خلال تأملاتي في الحياة، من خلال تأملاتي في الموت حتى،
1: نعم،
0: من خلال موضوعات شتى في كل المجتمع البشري. ولهذا كتبت ودونت حكما من خلال خبرتي كاختصاص ومن خلال عمري، دونت حكما أنصح من خلالها هذا الإنسان المتعب بألا يهمل إشباعه النفسي كمثل ما يسعى إلى إشباعه الجسدي.
1: نعم.
0: وأنا أقول وليس من قبل الإدعاء، هلموا إلى مأدبتي في كتاب من حديقة الحياة، تجدون فيه الخلاص النفسي والإشباع النفسي، وتجدون الحلول لكل إشكالات تطرأ في يومياتكم.
1: نعم، نحن منتشكرك الدكتور لياس الحاج، أستاذ الفلسفة وعلم النفس التربوي في الجامعة اللبنانية، على أمل دايما تكون هيك حديقة الحياة منصفة ولو قليلا لهالإنسان ولهالكيان ولهالوطن. نحن ما نتشكرك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات دكتور إلياس.
0: طول بعمرك مدام سلام، وكلك ذوق. أنا اللي بشكرك وبشكر المحطة الكريمة واللي فيها أكثر من صديق. سلاماتي وتحياتي لحضرتك وللجميع عندك.
1: شكرا. نشاطات والمواعد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج روي جبور.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك التالتة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:15 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: قصدت لك شي مره دور اكشن؟
4: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت، جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم التداول به خلافا لذلك فهو غير صحيح. وأمام وفد الاتحاد الزراعية أكد عون أن واجبه يحتم عليه القيام بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب على لبنان وشعبه، قائلا: لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ في عين التين تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات والأوضاع العامة لا سيما الأمنية والميدانية منها وأوضاع المؤسسة العسكرية في خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا، كما عرض الرئيس بري مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وشؤونا عامة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد منطقة البقاع في حركة الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم في الغارة الإسرائيلية أمس التي استهدفت منطقة بعلبك. في المقابل استهدف حزب الله جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند أطراف دير سريان بمحلقة انقضادية. مالياً، أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول المتجه إلى غزة ويجري العمل على المزيد، لافتة إلى نهج التعامل مع الأسطول هجومي ولن يكون هناك تقديم للمساعدات. أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو لا تحاول التدخل في المفاوضات بين واشنطن وطهران وتتمنى لها النجاح، معتبرا أن إيران لديها كامل الحق في تخصيب الأورانيوم للأغراض السلمية وأن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط وليس أي جهة أخرى. في الخبر الأخير، أعلن الاتحاد الأوروبي شطب وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات، بينما مدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد لمدة عام إضافي، موضحا أن رفع العقوبات يأتي لدعم وتعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش.
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
4: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش،
4: 21 أيار
6: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
3: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
8: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دين.
1: في قراءة سريعة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، يظهر الآتي: تراجع في قدرات الشركات والمؤسسات الخاصة على الصمود، انخفاض في السيولة، وتراجع في الطلب الداخلي، وتراجع في ثقة المستهلك، إضافة إلى انخفاض كبير في مبيعات عدد من القطاعات، لا سيما القطاع السياحي بكل تشعباته، خصوصا قطاع السفر وقطاع المطاعم إذا بنعد، وقطاع الخدمات وقطع السلع الكمالية والمعمرة. يضاف إلى ذلك أن مناطق واسعة من لبنان تشهد شللا شبه تام في النشاط الاقتصادي، في حين أن قدرات الدولة المالية تتراجع بشكل دراماتيكي. ولا شك أن هذه المعطيات السلبية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، حيث برز ذلك من خلال تراجع القدرات الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي وفقدان آلاف الوظائف، كما سجل إقفال مئات مؤسسات. إلا أن الخشية تبقى من تفاقم الأوضاع في حال إطالة أمد الحرب، وفي ظل ضعف القطاع المصرفي عن تأمين التمويل اللازم للمؤسسات الخاصة وتراجع تحويلات المقتربين في الدول الخليجية أو من الدول الخليجية، ما يجعل الأوضاع مرشحة لمزيد من التأزم، مع الخوف من إقفال آلاف المؤسسات وحصول انهيار اقتصادي جديد وانفجار اجتماعي لا يحمد عقباه. الأخطر في الأمر أن هذه المعطيات المقلقة ليست في سلم أولويات أو حسابات من ينفردون بقرار خوض الحرب بعيدا عن غالبية اللبنانيين، ما يعني للأسف أن كل الاحتمالات السلبية تبقى مفتوحة، إلا إذا حصلت معجزة تنقذ لبنان واللبنانيين من هذا الكابوس. صباح الخير لكل المستمعين واللبنانيين من أول جديد. هذا الكلام منه بسيط، هذا حقيقة. معلش اليوم الوضع أسوأ من 24 وأسوأ من 2006 وأسوأ من أي فترة مضت، لأنه كل القدرات تآكلت حتى النهائي، ونحن عشافير، عن جد عشافير الانهيار. اللي بيسمع واللي بيشوف، ومسابي أنا أمير الهيئات الاقتصادية، عم بسمع الشكي والنق والداخلي منه للإعلام، يقول هول ما عم يحكوا ويحاولوا أنه يقولوا يا حرام ياخدوا عطف الرأي العام. أنا عم بسمع داخليا مدى المخاطر الحقيقية على القطاع الخاص لبنان، على الاقتصاد الوطني. عن جد الله يساعد العالم، كل القطاعات من دون استثناء، كم قطاع ماشي هو الأساسيات، وحتى هذا القطاع أعماله متراجعة لأنه قدرات العالم الشرائية منهارة. ما تنسوا بند أساسي ضلكم فكروا فيها بالأربع وعشرين وما قبل، كان اللبنانيين في الخليج يعملوا تحويلات كبيرة تيدعموا أهلهم في لبنان. اليوم اللبنانيين في الخليج كمان الله يساعدهم، لأنه نتيجة الحصار البحري الإيراني على مضيق هرمز والمضايقات اللي عملتها والاستهدافات أدت لوضع صعب جدا لأهلينا وللبنانيين. الله يكون معهم، الله يكون مع دول الخليج يلي هي دايما مثل ما بنقول شكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان. على كل، ليس بعيدا عن ذلك، اليوم نحن ما نطرح كمان موضوع وأشكالية تتعلق في قطاع حيوي لطالما تغنينا به، أصلا هو قطاع صناعي، صناعة نتغنى فيها دائما لأنه هي تعبر عن هوية بلادي. ولكن من ضمن القطاع الصناعي هناك قطاع عريق جدا وحيوي، ونحن نشوف الحال فيه، وآخر سنوات تقدم كثيرا على مستوى التصدير والتوسع في إنشاء مصانع، وبالتالي يمكن هو كان الشبه الوحيد أو أكثر من غيره بكثير اللي كان احتوى استثمارات جديدة في وقت عزت فيه الاستثمارات. على كل حال أنا بشرفني اليوم أستضيف رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، صديق العزيز رامز بونادر، وأصلا هو عضو أساسي في لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أستاذ رامز بونادر.
2: يعني حضرتك لخصت بشكل كتير دقيق بمقدمتك الوجع اللي نحن عم نوجعه. يعني المقدمة اللي عملتها بتصلح تكون بيان ختامي لمؤتمر عام للهيئات الاقتصادية. يعني لخصت كل شيء. الوجع كبير، الوضع اللي نحن وصلنا له اليوم وضع صعب، منه وضع سهل على جميع القطاعات بلبنان. والأسف مثل ما قلت حضرتك أنه لازم يكون عم بيعالج هذا الموضوع وعم بيسمع وعم بياخد تدابير، وكأنه يعني مش شايف أو شايف ومطنش أو ما بيقدر. في شغلة وحيدة بس قلت أنا اللي غير رأي فيها.
1: نعم.
2: أنه خسرنا كل اللي خسرناه مزبوط، بس خسرنا ثقة المستهلكين. لا، ثقة المستهلكين بعدها قوية لبل زادت بالصناعة الوطنية اللبنانية. لأنه الصناعة الوطنية اللبنانية أثبتت على مر كل الأزمات اللي تفضلت حضرتك هلا وعددتها من 2006 للعشرين للواحد وعشرين للأربع وعشرين على اختلاف أنواع الأزمات، الصناعة اللبنانية كانت دائما عم بتلبي.
1: نعم.
2: والصناعة الغذائية كانت عم بتكون أساس بتوفير الأمن الغذائي.
1: بس رئيس رامز بنادر، يعني توضيحا، أنا ما حكيت انخفاض ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية. في مؤشر اقتصادي، وقت كنت عم عدد أنا بالموضوع الاقتصادي العام في لبنان والتراجعات بالمؤشرات الاقتصادية، في مؤشر اسمه ثقة المستهلك، واللي بيدل هو على يعني المستهلك عنده ثقة بالاستهلاك أو بخفف استهلاكه، استهلاكه بشكل عام.
2: أوكي.
1: وليس
2: صح
1: له
2: صح
1: علاقة فقط بالصناعة. نحن
2: صح
1: هذا وضع اقتصادي عام. ولكن خليني نروح أنا وياك، مازال بلش بالصناعة، فروح أنا وياك دغري مباشرة اليوم قطاع الصناعات الغذائية اليوم كيف توصف وضعه في ظل هذه الحرب وهذه الأزمة المتوسعة في المنطقة؟
2: إذا بدي أعطيك بكلمة واحدة بقول لك متماسك.
1: نعم.
2: نحن القطاع أكل كتير ضربات، واللي حصل بالجنوب ولا بالبقاع ولا هيدي، كمان في قسم كتير من الصناعيين يا تهجروا يا انصابت مصانعهم يا فقدوا عمالهم.
1: انتوا عددتوا إصابة مصانع؟ في إصابة
2: إسابة. نحن ما فينا نعدد لأنه ما عنا تعداد رسمي. نعم. يعني هيدي شيء شأن الدولة.
1: أول ما أجيك شكوى من أصحاب مصانع أنه
2: إجينا يعني بالتواتر أكثر من الشكوى المباشرة. بس أنت بتعرف لمن 50-60 ضيعة بتتهجر، ما هي كلها فيها مصانع.
1: نعم.
2: مش وفي غير المصانع الرسمية اللي نحن بنعتبرها مصانع المرخصة، واللي هي اللي بدنا إياها تكون موجودة، وبدنا نرخص اللي مش مرخص. ما بدنا نسكر
1: البند، بنرجع بنحكي عنه.
2: صح.
1: هيدا تفضل،
2: أحسن ما الناس تفكر بدنا نسكر اللي مش مرخص. نحن بدنا نرخص اللي مش مرخص تيلتزم بالقوانين ويكون على مستوى
1: مواصفات ومقاييس
2: ومواصفات والمقاييس اللبنانية الموجودة. ولكن بيبقى في ورش كتير، لأنه بس تحكي صناعة زراعية، يعني عم تحكي زراعة، في كتير ورش زراعية تسكري تنقصفي تراحي.
1: رئيس رامز بنادر، برأيك أنه ضمن هذه المنطقة المستهدفة كان بقاعا أو جنوبا بقاعا ضاحي حوالي دائما نقول نسبة من الانتاج الصناعات الغذائية في هذه تتمركز في هذه المناطق، هل هي 10% 15%؟ ده التقدير تبعها
2: مش أكثر من هيك، لأنه نعم غالب الصناعات عم تكون بجبل لبنان مبدئيا، وبالبقاع بالمناطق اللي ما تعرضت إجمالا.
1: نعم.
2: المناطق اللي تعرضت يمكن فيها 15، يمكن فيها حوالي 15%، بس كمان الزراعات اللي تعرضت، وهيدي الزراعات بتدخل بالصناعة. يعني لما وزير الزراعة أعلن مؤخرا أنه 22.5% من أراضي زراعية بلبنان
1: نعم
2: ما عادت صالحة أو ما عادت شغالة هلأ بالوقت الحالي، فهيدي كارثة. 22.5% منه رقم سهل.
1: نعم. اليوم إذا منشوف هذه هي الصورة على المستوى الداخلي، هل كان في تراجع بالطلب؟ يعني احنا الطلب على الصناعات الغذائية اللبنانية، هل سجل تراجع في الطلب على هذه الصناعات نتيجة الوضع القائم؟
2: صح.
1: والشح وال
2: اللي حصل أول نهار من الحرب صار في زعر، صار في خوف، صار في ناس هجمت على السوبر ماركت، فضت الرفوف، السوبر ماركت عبت الرفوف 3-4 مرات أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، إلى أن الناس اكتشفت وحست أنه لا، الرفوف عم ترجع تنتلي، معناتها المخزون موجود. وأكيد سألنا نحن وغيرنا على الإعلام وأكدنا أنه المخزون موجود أقله أقله، مثل ما بتشتغل الصناعة بلبنان عندها مخزون مينيموم 3 أشهر 4 أشهر. وبالتالي كنا عم نقول دايما أنه مازال الموانئ مفتوحة، بور بيروت بور طرابلس، مازال المطار مفتوح، مازال كمان المصنع المعبر البري مفتوح، ما في خوف،
1: لا خوف على الانتاج،
2: لا في لا خوف، لانه الانتاج.
1: وهلا كمان بترجع بتطمن كمان انه لو أكيد. لا سمح الله تجددت الحرب، مثل ما يدق طبول حرب رجع ترامب من الصين وضربات والى اخره، اليوم بتقول لهم لا داعي للهلع مهما كان، الى حد الان نحن عندنا مخزوننا وعندنا انتاجنا.
2: انا باكد على هيدا الشيء وبقول اكثر من هيك، ولازم نعمل اكثر من هيك احتياط اضافي. يعني هلا المنظمه الغذاء العالمي بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية عم بتنسق كمان مع لبنان، أو بدأت من كم يوم أو مبارح تنسق مع لبنان تتشوف الاحتياجات اللي ممكن تكون موجودة، تينخلق كوريدور بين الأردن وبين لبنان، بشكل أنه التريلا اللي بتطلع من الأردن بنفس النهار توصل على لبنان. وهيدا شيء جدا جدا جدا مهم إذا تم تنفيذه، وهيدا كان لازم يتم التفكير فيه، ونحن فكرنا فيه بس كان لازم يتم تنفيذه من قبل السلطات المعنية، لأنه هيدا الشيء بيصير بين سلطات وبين حكومات وبين دول.
1: كنت عم بحكي عن وقت من شيء، نرجع على الفكرة الأساسية حول أنه مدى تأثر الطلب على السلع الغذائية والصناعات اللبنانية في السوق الداخلية، في السوق الداخلي في لبنان.
2: الطلب دل موجود لفترة، بعدين انخفض لأنه هالرش يعني الاندفاع نحو الشراء بالأول،
1: عملوا مخزون،
2: عملوا مخزون صفوا، شو بدهم يعملوا فيه، صاروا يصرفوا. هيدا في الداخل لأنه الغذاء كمان ينقسم إلى قسمين، في عندك القسم الأساسي هيدا ما فيهم يستغنوا عنه، الناس كلها بدها
1: يوميات
2: هيدي بدها تاكلها، بدها رز، حمص، اشياء اساسيه،
1: حليب،
2: خبز،
1: حليب،
2: كل الاساسيات كلنا بنعرفها شو هي، هيدي ما فيك تستغني عنها، الناس بدها تاكل بالنهايه. التخفيف الاكل يعني صار في خربطات شوي بالمناطق، لانه صار في تهجير من منطقه لمنطقه، منطقه خفت منطقه زادت، ما فيك تعمل لحسابات.
1: ولكن حتى بالصناعات الغذائيه ما في نوع يعني مثلا من الصناعات تعتبر انه اكثر يعني هي مرتفعه الثمن، في حد يستغني عنها، تعتبر جزء من الرفاهيه الى اخره، هل هاي الصناعات طلب ضعف عليها؟
2: تراجعت كل شيء رفاهيه تراجع.
1: نعم
2: للأسف قلت حضرتك بالأول أنه القدرة الاستهلاكية، القدرة الشرائية للمواطن تراجعت، وهيدا الشيء بيضرب الاقتصاد ككل، مش بس الغذاء ولكن كل شيء، كل الاقتصاد بينضرب.
1: إذا بتلخص لي بموضوع التراجع، الموضوع الانتاج الصناعي، صناعات المواد الغذائية، إذا خدنا معدل عام لا هذا الانتاج برأيك خلال فترة الحرب وهالفترة قدي تتراجع، قدي النسبة إذا بتشوف بشكل عام معدل العام بين حدا ارتفع حدا حافظ حدا انخفض، قدي المعدل العام تراجع؟
2: رح أعطيك إذا بدك بالآخر بول بارك فيجر مثل ما بيقولوا رقم، بس رح بيدخل عدة مدخلات على هذا الموضوع. يعني تراجع الاستهلاك شوي خفف من الانتاج بمال، تراجع التصدير شوي على الدول اللي هي ما عادت قادرة تستقبل لأنه موانئها سكرت مثل دول الخليج لفترة، كمان أثر على الانتاج خفضه شوي. هلأ تراجع أو اختفاء بعض المصانع عن الانتاج هلأ أدى إلى أنه مصانع تاني كمان تاخد مطرحها، يعني زاد شوي بالمقابل، يعني صار فيه بمطارح أسباب تزيد وبمطارح أسباب تينقص.
1: نعم.
2: اللي فيني اقول لك ايه انه وهيدا اللي بيطمن, ما مهم نقول انه والله بيشتغل 70% القطاع ولا 100%.
1: نعم.
2: بالعكس انا بتطمن اكثر انه عم بيشتغل 70% هلا, معناتها انه الامن الغذائي ممكن يكون مضمون اكثر اذا عم بيشتغل 70%, لانه بيقدر يزيد لل 80 و90 و100% من دون اي مشكله.
1: يعني كنت مثل ما فهمت كانت جمعيه صناعيه ما تحكي بمجمل القطاعات كلها سواء, عم تحكي انه الانتاج الصناعي في مجمل القطاع المعدل تراجع لحد 50-55%.
2: صح,
1: ما رأيك هذا الرقم؟
2: للأسف صح, بالعام بالمجمل
1: بيقولوا حتى المواد الأساسية نزلت حوالي 80-75%, نزلت لحد يعني نزلت
2: 30%, نزلت شي 30-35% المواد الغذائية.
1: نعم.
2: كمان بالمجمل بدك تاخدها, لأنه في إشياء نزلت أكتر وفي إشياء نزلت أقل. يعني الرفاهيات الإشياء الغالية نزلت 50%.
1: طيب رئيس رامز بونادر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان, إذا بدأرجع أنا وياك على النقطة اللي حكينا فيها, هو المخزون, شو بتطمن اللبنانيين؟ هل عندكم أنتم مخزون من المواد الأولية من كل شيء, حتى كل العناصر الإنتاج اللي مشين بتأمن استمرار تدفق الصناعات الغذائية للسوق المحلية؟ هل بطمن اللبنانيين قدي القدرة تبعكم الطاقة الانتاجية إذا لا سمح الله صار شيء جديد في لبنان؟
2: أنا بعطيك معادلة سهلة, ما في لزوم أنا طمن, المعادلة بتطمن. المعادلة سهلة, أول يوم من الحرب كنا قبل بنهار عم نشتغل بشكل طبيعي, يعني عم بفوت بضائع وعم بيظهر بضائع. وكل يوم ما تسكر فيه أو ما زال في مفتوح المرافق, إن كان مرفق بيروت يما طرابلس يما كل اللي عديناهم, معناتها نحن عم نشتغل بشكل طبيعي, وتعتبرنا كأول يوم من الحرب عنا 3 أشهر مخزون لأربعة أشهر مخزون نقدر نشتغل من ضمنه. هلأ لا سمح الله تسكرت المناطق وصار في ما عاد في واحد يروح ويجي, تختلف الأمور. التواصل كمان بين المناطق كمان هيدا لازم ينحسب له حساب.
1: نعم.
2: ولكن الانتاج كانتاج مواد أولية فيه, قدرة انتاجية فيه.
1: فإذا الله يطمن على المستمعين واللبنانيين يطمنوا أنه اليوم استمرارية تدفق الانتاج والسلع الصناعية الغذائية اللبنانية ستستمر في سوق حاضر وبقوة, ومنقلكم أنه هي الصناعات كمان هل بنرجع مكفي أنا والرئيس رامز بنادر تتمتع بالجودة وهي فيها تكون بديل لأي صلع ممكن ما تقدر تجي من برا. على كل أنا رح يكون باتصال مباشر مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياح والسفر في لبنان, لأنه عنا قطاع حيوي آخر له علاقة بالنشاط السياحي, وهو بيعطينا مؤشر شو الوضع في لبنان على المستوى السياحي في المرحلة المقبلة. رئيس جو عبود, اليوم نحن كل الأنظار هي باتجاه أول شيء السياحة, لأنه بتجيب عملة نادرة قدرة سنة الماضي حوالي 4.5 مليار دولار أدخلت على البلد. اليوم بهمنا هذا القطاع, أول شيء شو المؤشرات عندك؟ حركة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت, هل استعاد عافيته؟ إذا المعدلات اليومية وكم عدد الشركات اللي رجعت على المطار؟
3: الحقيقة تقول لك الحقيقة يعني هيدا قطاع نمره بأسوأ يعني بأسوأ الأزمات. ب28 شباط بلش الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
3: تراجع الشغل بحدود 80-85%, وبقت الشركة الوطنية الميدل إيست هي لحالها العاملة بمطار بيروت. هلا صار في أحداث ورجعت الأمور, بلشت على الشركات بأول أيار ترجع تعيد حركتها لمطار بيروت.
1: بس نعم.
3: الحقيقة زادت الشركات رجعت تقريبا بالكامل, يعني 90% من الشركات اللي
1: يعني ده 60 شركة حوالي 60 شركة ده كم شركة؟
3: نعم.
1: كم شركة عنا انها رجعوا؟ يعني ده عدن 60 شركة؟
3: يعني رجعت بحدود 50 شركة.
1: 50 شركة.
3: يعني مش مهم مش عدد الشركات, مهم عدد الرحلات.
1: رحلات. نعم.
3: عدد الرحلات. رجعت بنسبة 50-60% لحديت هلا. ليش؟ لانه نسبة الشركات رجعت اكثر، بقي 10-12% من الشركات ما رجعوا، بس نسبة الرحلات كانت بهالوقت المفروض تكون اكثر من من من هالوقت هذا. يعني بعطيك مثلا، الميدل ايست كانت تروح على على على دبي مرتين بالنهار، بتروح مرة. الطيران التركي كان يجي 3 مرات بالنهار، بيجي مرة. هيدا هو الفرق. وهلا نحن كمكاتب سياحة وسفر،
1: قبل المكاتب السياحة والسفر، رئيس جون عبود، اليوم المطار، حركة المطار، معدلات القدوم، يعني حركة المطار اليومية

0: في شيء إضافي على المرة اللي هو أخطر هو غلاء أسعار التذاكر.
1: قبل ما فوت أنا ويك على غلاء الأسعار وأسباب رئيس جو عبود، خليني أحكي المعدل اليومي للحركة حركة المطار حوالي 3500،
0: ما بتتعدى 3500 4000 راكب
1: مقارنة مع الـ الـ الـ
0: الـ مقارنة مع 9 و10.
1: عشرة. طيب قبل ما أروح أنا وياك على غلاء الأسعار رئيس جو عبود، ماذا عن هل هناك حجوزات بالنسبة لعيد الأضحى؟ بلش بيجن عندكم شيء؟
0: ليك قلت لك يعني بالحركة اللي عم نشوفها بعدد الطيارات، بعض الطيارات نسبة ملائتها ما بتتعدى 50%.
1: نعم.
0: يعني فيني أقول لك من هلا إنه مثل العادة كان بالأعياد وبالمناسبات كان يكون فيها عدد رحلات بلس
1: إضافية.
0: رحلات إضافية ما رحديت هلا بعده، يعني بعتقد نحنا كنا متأملين إنه الأضحى بتعود شوية عن ال عن عن عيد الفطر وعيد الكبير، بس الهيا استمرارية الأحداث والأزمة الاقتصادية اللي موجودة بكل العالم وبنوع خاص بالمنطقة خلقت هالتردد.
1: نعم رئيس نعم
0: خليني أوضح لك شيء. يعني بالظروف السابقة كان تكون الأزمة محصورة بلبنان، هلا محصورة من كان جينا نحن سوا من الخليج ومن الإمارات ومن هاي دول كل هالبلاد، هاي دول اللي كان تسعفنا نحن بالأزمات وتجي لعنا، هي عندها حاليا أزمات اقتصادية تراجع اقتصادي بقى لها السبب. اللبنانية يا خي، اللبنانية اللي كانوا بيشتغلوا برا أو اللبنانية المغتربين عم بيشتغلوا برا بشركات كمان تأثرت بظروف الحرب،
1: في منهم كان يجي كل شهر مرة كل جمعتين بطلوا يجوا
0: انتجاهيتها. بالإضافة أنه لبناني كان يجي خلينا نقول بالسنة 5 مرات صار بده يجي مرة ومرتين، اللبناني اللي كان يجي 10 مرات بده يجي 5. كل هذه تراكمية بتأثر بتودي لتراجع بإنتاجية القطاع السياحي.
1: رئيس جو عبود، إزاء هالوضع اللي أنت حكيته اليوم كيف فيها الضاين أو تصمد مكاتب السياحة والسفر في لبنان؟ ماذا عن وضعه وأحواله وكيف توصفه عمل معروف؟
0: أنا قلت لك بالبداية أنه أسوأ أزمة نحن كمكاتب سياحة وسفر عم نمرق فيها.
1: في قدر على الصمود للشبيبة عندك؟
0: يعني هلأ نحن مارس وأفريل وهلأ أيار، لحديت اليوم 90% من المكاتب صامدة، بس بعد شهر أنا أكيد أنه بده يصير 10% صامدين، لأنه نحن عم نشتغل
1: يعني عم تحذر
0: 15% من ما كنا نشتغله، بس مصاريفنا بعدها زادت لبل زادت، يعني الكلفة زادت. أنا عارف
1: بتحذر من أقفالات رئيس؟
0: طبعا أنا خايف كتير إنه نوصل لهالوضع هيدا، لأنه حد بالسياسة ما في شيء، يعني ما في شيء بطمن، عرفت؟ السياسة على صعيد بلد وعلى صعيد منطقة ككل، لأنه نحن منتأثر بالمنطقة أكثر شيء بالحرب مأثرة، هي كل العالم متأثر اقتصاديا، بس منطقة الشرق الأوسط والخليج والأميرات هم اللي مأثرين أكثر شيء. يعني أول شيء كان يكون في عنا أزمة ببيروت نتنفس بسوق دبي، عرفت كيف؟ نتنفس بسوق الكويت بسوق السعودية، يجينا لبنانية من هالأسواق. أنا بعتقد أنه ما راح يكون في قبول، يعني مجيات من هالديستنيشن هيدي، لأنه هالأسواق كلها تأثرت، واللبنانية اللي بيشتغلوا بشركات كمان تأثرت اقتصاديا وتراجعت. يعني صار في بده يحسب 100 حساب الواحد لحقين عدا عن غلاء التذاكر.
1: رئيس بدي أحكيت آخر شيء عن غلاء التذاكر سريعا بعد أمرك. اليوم الوقود الطائرات ارتفع كثير، كيف تأثر على أسعار تذاكر السفر؟ وبدي منك بعد أمرك كمان حتى المستمعين نبسط، المستمعين نعطي مقارنات كيف كانت السعر مثلا من لبنان على قبرص، من لبنان على دبي، ناخد كم وجهة اليونان، وهلا كيف صار
0: بعد؟ انا حكي معك قديما انه قصة الوقود والفيول هي اغلى نسبة كلفة تشغيلية عن شركات الطيران، هي بتمثل 35% من مجموع الكلفة التشغيلية. البرميل قبل الازمة برميل الفيول كان بحدود

0: 67 70 بيتراوح بين 70 72 دولار. اليوم بعتقد بال 110 112. يعني هالقفزة هيدي انعكست على أسعار التذاكر، يعني زادت أسعار التذاكر بحدود 40% اللي هي بالأساس ما كان المفروض تزيد، بس لازم زادت. الفيول زاد 40% وزاد الوقت تراجع الطلب.
1: نعم.
0: العالم بطل معها مصاري، يعني الطيارة اللي كانت تطلع بملاقة 70 و80% مش عم بتحصل 40 و50% من ملائتها اللي كانت بتطلع او بالرجعه.
1: نعم.
0: كل هالامور هيدي اثرت بال ب... ب... ب... ايه نعم، اسعار التذاكر زادت بحدود ال 40 40%.
1: على كل حال رح نبقى قلنا طليت معك رئيس جمع عبود، انت بتعطي معلومات دقيقه ونحن بهمنا نشرح للراي العام حول حقيقه ما يجري في هذا القطاع الحيوي. انا بتشكرك دائماً والله يديمك بهالهمه.
0: إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خير.
0: يعطونا فرصة، بس هالمرة صعبة. إذا بقدر ما بطول بقدر ما
1: إن شاء الله بتعودوها ومنعود الاقتصاد الوطني موسم الصيف رئيس. هل بس الأضحى بيّن باي باي حلوين. على كل حال شكرا لك، شكرا لك رئيس جمع عبود، رئيس نقابة مكاتب أصحاب السياحة والسفر في لبنان. شكرا.
2: الاقتصاد أولا.
1: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد اولا، يعني مثل ما عم تسمعوا انا ما بدي هلا فيني يجيب كل القطاعات ويحكوا، بتشوفوا قديه الوضع مزري مزري مزري، بس في حدا تاني منه عم يحس يلي هذا عم يعمل حرب ويقود الحرب ومستمر وما بده سلام وما بده اي يعني شيء تقوم فيه الدولة اللبنانية من اجل ارساء سلام واستقرار في البلاد. على كل حال نحن منا هون عم نحكي، منا كمان نقول العدو اللي قدامنا هو عدو يا لطيف منيح وبجنن وبحب لبنان. لا خيادة، عدو صهيوني متغطرس وبحب الدمار والدم، ولكن علينا نحن نحمي حالنا تكون في دولة لبنانية تحمي اللبنانيين. تعرف طريقة الوسيلة، جربنا هالوسائل عشرات السنين، اليوم نلاقي وسيلة جديدة في وخصوصي هلأ في يعني مثل ما قلنا جو جديد في المنطقة، نشوف وين رايح الأمور. إن شاء الله خير، ولكن الوضع صعب. تعليقك رئيس رامز بنادر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية على هذا الكلام، وهل فعلا أنت بحطك أمام هواجس خوف على القطاع الخاص انهيار اقتصادي مثل ما بدأت أنا في مقدمة الحلقة؟
3: طبعا لبنان كمان بعيش مش بس من قطاع الانتاج الصناعي والزراعي، ولكن السياحة كمان قطاع انتاج.
1: نعم.
3: وقطاع خلق فرص عمل وخلق كمان قيم مالية لا يستهان فيها. ولما نشوف انه التراجع لهالدرجة، يعني من 10,000 شخص كان يمرق بمطار بيروت ل 3500، يعني 35% باقي من القطاع هلا من بعد ما رجع تحسن.
1: نعم.
3: لانه مرق بظرف بعد أسوأ من هيك. اكيد ما بنتبشر خير، اكيد نحن بننطر الاعياد كلها تيجي يجوا اللبنانيين لهون
1: ويزيد الطلب
3: ويزيد الطلب والمطاعم كمان. يعني المطاعم
1: سؤال، هل انت تراجع الحركه السياحيه في لبنان وقدوم المغتربين بيأثر كمان على الطلب من المصانع الغذائية؟
3: أكيد دون شك، أكيد دون شك. من هناك عم بقول لك نحن سألتني من شوي عن الضغط الصناعي كإنتاج، ضغط على الإنتاج. بقول لك إنه الضغط على الإنتاج ما في، بعدنا نحن مسيطرين بشكل كبير، لأنه في أسباب أدت إلى انخفاضه، أسباب أدت إلى زودته.
1: هل أنتوا على كل حال القطاع أحسن من غيركم بكتير، يعني إذا تراجع
3: أحسن من غيرنا بكتير إنتاجيا، ولكن أنا بقول لك إنه نحن ربحية القطاع مش موجودة بقى.
1: نعم.
3: يعني مثل ما عم نشتغل هلا
1: أكلاف غلط،
3: أكلاف كتير زادت. يعني كمان أنا بأسف إنه نحن بدولة بدل ما ترعى الإنتاج عم بتحط أكلاف عليه، في حين إنه المعادلة سهلة جدا جدا جدا، ما بدها دكاترة بالاقتصاد يشرحوها. الإنتاج هو لما تحول مواد أولية لسلعة مختلفة، المواد الأولية كلفتك تنقول 20-30 دولار، تنقول ويد عاملة وكهرباء وطاقة 20-50، صار عندك سلعة مختلفة بتسوى قيمتها السوقية 100 دولار، يعني.
1: نعم.
3: انت خلقت 50 دولار. طيب بس هلأ نحن بالأكلاف اللي عم تطلع عم نوصل لمطرح صارت الكلفة بقد القيمة السوقية أو أكثر.
1: بس ما لها دخل الدولة، شو بقى تعمل الدولة بهالإطار؟
3: لا لما بتزد لك الدولة 300 ألف على البنزين، ولما بتزد لك 3% من زمان.
1: هلأ هذا زادوا قبل الحرب بنوقف على الدولة،
3: ما أعمل لك من زمان قبل لا 300 ألف قبل بيومين الحرب. بس رح أقول لك شو عملوا بأوروبا. بأوروبا طلع البترول ما أخذوا قرار موحد، ست سبع دول أخذت قرار ما تغلي.
1: لا أو أنا ما تفهمني غلط، من ما دفع هي قرارات كلها خطأ، ونحن كهيئات اقتصاد بالهيئات الاقتصادية رفضوها، وجميع الصناعيين رفضوها، كلهم رفضوها. ولكن عم نحكي اليوم ارتفاع الأكلاف يعني مهولة، تسبقت كثير. ها 300 ألف على كل حال. رئيس رامز بنادر رح نتوقف أنا ويك لفاصل إعلاني صغير ونعود.
3: أوكي.
2: الاقتصاد أولاً.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. أكيد ضيفي رامز بنادر، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان وعضو لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. أهلا وسهلا مرة فيك بريزدون رامز بنادر.
3: شكرا.
1: كنا عم نحكي عن تكاليف الإنتاج اللي هي تضخمت سريعا، لأنه كم شهر بيسألك سريعا عنا. شو الواقع اليوم وقدام عم تضغط عليكم على زيادة؟ هل في زيادة أسعار عندكم بالمنتجات اللبنانية؟
3: ذكر سيجان عبود مشوي كلفة المحروقات وكيف فرق برميل النفط من 70 ل110 و120 وممكن يصير أكتر كتير بعد. هيدا الشيء تأثرنا نحن فيه لأنه المشتقات النفطية تأثرت فيه، ونحن إضافة لتصنيع الغذائي اللي بيتطلب كتير محروقات. يعني نحن مش بس نصرف كهرباء، نحن نشتغل على مراجل بخارية شديرات، يعني هالشديرات بتصرف كتير مزود، وبالتالي الإنتاج تبعنا بلب كلفته في مزود كتير.
1: وماذا عن المواد الأولية؟
3: الباكجين كمان بدك تنسى الباكجين. يعني نحن منحطه بعبوة، هالعبوة يا هي بلاستيك يا هي إزاز يا هي ألومنيوم، وكله منرجع منحطه بعلبة كرتون. هودي الصناعات البلاستيك والإزاز والكرتون بيتأثروا بشكل كتير كبير بمدخلات إنتاجهم بالكلفة المحروقات. البلاستيك زاد علينا 30%. 30% البلاستيك. هلأ طبعا نحن سلعنا ما مزيدة 30%، نحن سلعنا بتزيد. قديش بتعطينا عليا تأثير؟ بتعطينا يعني بين
1: يعني
3: السبعة.
1: ارتفعت الأسعار نتيجة ارتفاع التكاليف.
3: ارتفعت التكاليف، هذا اللي كنت عم بقولك. لما التكاليف عم ترتفع من وين مكان، كنت عم بقولك أنا ما عم بقصد أنه هي الدولة رفعت لنا فقط تكلفتنا، ولكن بهذا الوضع بفرنسا مثلا ولا بأوروبا لجأوا إلى تخفيض حصتهم من المحروقات، و
1: اللي معثرين الدولة هون طيب نزل الاستيفاء الإيرادات شي يعني مبالغ كبيرة، وما يمكن ما يدفعوا للرواتب، كان نفوت بدوام اقتصادي جديد.
3: بس إذا بتشبهنا نحن لخلية نحل عم نشتغل وننتج النحال، بس يجي يقطف من خلية النحل، إذا بيقطف كل العسلات بيموتوا النحلات. بده يقطف نصهم ويترك نصهم، فهو
1: عم بس إذا كان الأفير ما في غير بس برواز واحد
3: أخذ وراح النحلات منين بيجيب؟
1: على كل هيدا وضع صعب على كل القطاعات، وحتى المواطن عم يشعر، غير أنه عاسقل أنه الارتفاع الأسعار، ما بس أنه بارتفاع الأسعار كمان انخفاض القيمة الشرائية وأنه القدرة الشرائية له هيد نفسيا عم تأثر عليه، وخصوصا أنه كمان بنزين ما يأثر، وهون كله مع بعضه بخلي المواطن معبأ.
3: نحن بوضع اسمه stagflation، يعني stagnation and inflation. يعني عندك انكماش وعندك تضخم بالأسعار بنفس الوقت، وهذا أخطر.
1: رئيس بدي أستفيد منك سريعا، خلينا نستفيد هالخمس دقائق. كم وعدي تصدير على الخليج؟ شو عم تعملوا فيه؟ نحن بنعرف أنه صناعات غذائية كون اللبنانية هونيك والخليجية بحبوا هذا المنتجات الصناعية اللبنانية الغذائية. اليوم كيف عم تتعامل مع هذا الملف؟ وده تأثرتوا فيه؟
3: تأثرنا كتير فيه، بس التأثير مش من جنبنا. التأثير من موانئ بالخليج أقفلت في حين، وحتى الطلب بالخليج خف. ونحن في شغلة كتير مهمة طلبناها من الدولة تطلبها من السعودية.
1: أول شيء كنا عم نصدر نحن، إذا كنا عم نصدر برأيك سنويا
3: نحن على الخليج يعني ما بعرف إذا عنا شيء. نحن بنصدر تقريبا كمواد غذائية عم تحكي، نحن بنصدر شيء 700-800 مليون بالسنة، لا عالميا ايه؟ عالميا في 40% منهم،
1: يعني رقم كبير 200-300 مليون دولار. واليوم من هال 300 عم صدروا شيء
3: راح نصهم،
1: نصهم
3: ايه بالقليل.
1: وده ده بتشكل خطر على المصانع اللبنانية اللي عم
3: تنتج. بتشكل خطر، نحن بأزمة اليوم، نحن عندنا قدرة انتاجية، ما انفهم غلط، قدرة انتاجية عالية، ولكن عندنا أزمة بمربحية والتشغيل
1: والتصريف
3: والتكلفة والتصريف. نحن لما نكون عم ننتج 70% من قدرتنا، يعني بفي 30 واقف.
1: نعم بريزدان، سؤال آخر. معوض اللبناني نحن بنعرف وقت كان في عقوبات بالسعودية، راحوا اللبنانية على عمان عملوا مصانع وقدروا زبطوا حالهم حتى يبعثوا. صح. اليوم ما قدرنا التفينا على هذا الحصار اللي عملته إيران على الخليج من خلال هرمز، من شي مطرح تنفذ ونوصل بضاعتنا أو الكونتينرات تبعولنا على دول الخليج، ما في كان آليات أخرى؟
3: أول شيء الوقت كان قصير والأزمة مباغتة.
1: نعم.
3: يعني ما فيك تعمل شيء تتحرك وتروح تعمل مصنع بغير مطرح
1: منه مصنع هنقول التفاف.
3: ما هي موانئهم المشكلة، مش موانئنا، موانئهم الموانئ عندهم. هلأ طبعا صاروا يفوتوا على غير موانئ ويفوتوا بالبر أكيد، بس أخذت وقت وكلفة. كلفة بدل 2500 دولار الكونتينر صار 6000 دولار
1: الكونتينر، ما خبروني 8000 7-8 كمان
3: حسب. فاليوم أنت كمان ما في تكلفة، ما فيك تطلع فوق منها. هاي اللي كنت عم بقلك إياه من شوي، لما بصير تكلفة الإنتاج أو توصيل البضائع بأكثر من قيمتها السوقية بتفقد.
1: بدي سؤالين وبدي شغلة كمان إيجابية لأختم بشغلة إيجابية للمستمعين. قبل شيء كنا عم نحكي اليوم في عنا مصانع غير شرعية، هيدي خطرة على صحة المواطن لأنه ما في عليه مراقبة من مقوننة وهي بتنافس بشكل غير مشروع. كيف بطعتم هالملف سريعا، وهل راح تحطوا له آلية مع الوزير الصناعة ومع جميع الصناعيين اللي لحل هذه المعضلة؟
3: نحن على تواصل دائم مع وزير الصناعة، ونحن طلبنا مش اقفال المصانع ولكن قوننتها. يلي عندها شروط فيها تتقونن يقوننا، يلي ما عندها شروط فيها تتقونن وتكون.
1: طيب ما برأيك بريزدان، ما برأيك هل لازم تتوقف لأنه ما في عليه مراقبة منو عارفين
3: نفسه أكل
1: هلأ بين ما ايه؟
3: بس يفوت تيرائب أو بده يسكر أو بده يقونن.
1: نعم.
3: إذا عندها شروط صالحة تتقونن وهي عم تشتغل قادرة، عندها قدرة تشتغل بالمواصفات اللبنانية، فليكن أنه تتشرع.
1: نعم.
3: أما إذا ما عندها المواصفات اللازمة تتشرع وتتقونن
1: فليكن ذكره مؤبدا.
3: شو بنعمل؟ لا لا لا سلام، مش لا مش ضدهم،
1: لا لا
3: لسلامة، لا سلامة المستهلك.
1: خلينا نحكي عن القطاع الخاص، خلينا نحكي الشرعي. نحن قطاع خاص شرعي. بدي أقول شغلة، أول شيء منو مقبول ومنو مسموح يكون في قطاع خاص غير شرعي؟ منو مسموح؟
3: منافسة غير مشروعة،
1: لا بيدفعوا للدولة ولا الضمان وما بيدفعوا ضرائب، وآخر شيء بيعملوا بضاعة ما تخزونها من منيحة وبيسمموا العالم وبيضربوا العالم وفاتحين عزوقهم. وفي حين في المؤسسات الشرعية كل غضب الله نازل عليهم من ضمان، ومن هون إذا بيعملوا بقى بيفتحوا تمون وتفضلوا المالية والضمان وكل المؤسسات والوزارة العامة يروح على المؤسسات غير الشرعية. على كل بدي أختم أنا وياك بريزيدون في موضوع مستقبل القطاع. أي فرص بيحمل هذا القطاع الصناعات الغذائية اللي منفتخر فيه واللي هو غزا حوالي 90 دولة حول العالم، بتصادروا انتو حوالي 90 دولة.
3: صح.
1: اي فرص يحمل القطاعات في المستقبل؟
3: فرص كتير كبيرة.
1: نعم.
3: لا اقول لك ليش، لانه الصناعة بدها نوها وبدها معرفة، المعرفة موجودة والصناعة بدها استقرار. مجرد ما يصير في استقرار في كتير ناس مستعدة تستثمر بعد أكتر، ونجيب استثمارات خارجية مباشرة من الخارج، لأنه نحن عنا أسواق على العالم كله. بفضل مين؟ لازم دايما نذكر بفضل المستهلك اللبناني، دياسبورا الانتشار اللبناني يلي موجود بجميع أنحاء العالم، ويلي المطاعم عم تنتشر وتزيد.
1: فإذا هذا قطاع واعد وغالز يزال
3: هيدا لحد اليوم من 20-25 سنة وأكثر لليوم، هيدا القطاع المصدر الأول.
1: بـ30 ثانية وبخلص أنا وياك بريزيدون، المعارض رح تكون المعارض هاي السنة.
3: المعارض دائما بالداخل وبالخارج عم نعمل نحن ك.
1: لا هاي السنة ما نحكي.
3: هاي السنة هلا إذا بدك بفرنسا نحن حاجزين معرض بفرنسا 350 متر.
1: أمتن.
3: بسيال بأكتوبر.
1: برافو عليكم وكمان في شيء معرض تاني.
3: وشكرني. وثاني سنة بأنوغا.
1: يلا كتير منيح. لن يستسلم كلمة أخيرة لن يستسلم الصناعي ولا القطاع الخاص.
3: أبدا بالنامي. أبدا نحن مسابرين ونحن ريزيلينت مثل ما بيقولوا.
1: سنستمر في دورة الإنتاج والتمسك بلبنان وهوية لبنان والإرادة اللبنانيين. نحن هوية لبنان. هذا القطاع الخاص هو هوية لبنان المعبر عن أفضل هوية ثقافية إنتاجية منشوف حالنا فيها في لبنان وحول العالم. على كل حال هي الحلقة المشوقة والهام جدا انتهت. شكرا لك رامز
3: منادير
1: رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان. أطيب التحيات مني ألفونزي بوان زميل طوني خوري واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاية. ما تنسوا إعادة الساعة التنين ساعتين
3: واشتري لبناني
1: أكيد اشتري لبناني دايما ترفع راسك كمان. شكرا.

الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: قصدت لك شي مره دور اكشن
4: مره واحده بمسلسل كريستال، مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
2: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة الماضية قلنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل وبلدتي شوكين وزبدين قضاء النبطية. توازيا اعترض الجيش الإسرائيلي صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكرية شمونة فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. هذا وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن مسيرة مفخخة سقطت في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان من دون تفعيل صفارات الانذار. أطلع وزير المالية ياسين جابر السفير المصري في لبنان علاء موسى على الخطوات المالية والإصلاحية التي تقوم بها الوزارة، إضافة إلى الإجراءات التي يجب القيام بها لتخطي المرحلة الراهنة بما يضمن سلامة الاستقرارين المالي والنقدي. كما عقد جابر أيضا اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للتنمية والتعمير خصص لعرض التحضيرات الجارية للاجتماع السنوي للبنك الذي سيعقد الشهر المقبل في لاتفيا. تعقيبا على شائعات تزعم أن 47,000 موظف عمومي يتقاضون أجورهم وهم في القبور، أوضحت وزارة المالية أن المعاشات التي تستفيد منها عائلات المتقاعدين المتوفين تصرف وفقا لأحكام قانونية ملزمة ومحددة، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لأجهزة الرقابة من أجل التدقيق، كما يهمها أن تعلن أنها على استعداد لتزويد وكشف المصادر إلى العلن. تسلمت وزارة الصحة في مطار رفيق الحرير الدولي هبة من المساعدات الطبية مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب، تحتوي على 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية. بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وفد من رجال الأعمال في طرابلس في المشاريع الإنمائية الأساسية في المدينة وسبل التطوير وتسريع التنفيذ، لا سيما مشروع مطار القليعات، مشروع سكة الحديد، معرض الرئيس رشيد كرامي الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في طرابلس وسبل تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف في المدينة. تعليقا على الهجوم الذي استهدف المنشآت النووية الحيوية في الإمارات، اعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مؤكدة رفضها الكامل والمطلق لأي اعتداء يطال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أو يمس الأمن والسيادة. أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن جهود الوساطة مستمرة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أنه متفائل بعقد جولة جديدة بين الطرفين في إسلام أباد للوصول إلى تحقيق سلام دائم. توازيا، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان بشكل مكثف لاحتمال استئناف حرب إيران هذا الأسبوع، مؤكدة أن استعدادات أمريكا وإسرائيل لاستئناف الحرب هي الأكبر منذ وقف إطلاق النار. في الخبر الأخير، في ظل تجدد الغارات الإيرانية على الدول العربية، دعا المستشار الألماني فريدريك ميرتس طهران إلى الدخول في المفاوضات مع واشنطن والتوقف عن تهديد الجيران وفتح مضيق هرمز من دون أي قيود، محذرا من خطورة الهجمات على المنشآت النووية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: وحش
8: وحش
6: وحش
8: تعال معي على البيت
9: لشو
8: للحب
9: مسرحية الوحش
8: خلينا نروح من هون
10: انا لازم اروح على البيت
8: انت ما عندك بيت
9: كارول عبود
11: دوري السمراني
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
12: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
13: القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات ما سبقها وما سيلحق بها الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان
14: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان
15: حرية تعبير أم فوضى رقمية وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9:00 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان
16: كيف بتختار معالجك الفيزيائي ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان الصحة أمانة والوقاية هي الحل

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: محمد بركات الكاتب السياسي. ده صرنا ناطرين هيدي القعدة محمد.
2: اعتذر أنا.
1: لا ما في اعتذار بيناتنا أبدا. بس نحن بنحب نستضيفك معنا بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. ان شاء الله تكون حلقتنا اليوم على قد امل اللي بدهم يسمعوها لانه كلهم ناطرين تيسمعوا محمد شو بده يقول.
2: حبيبي مش هالقد يعني
1: لا محمد اليوم صار مطرح تاني بعتقد ما هيك
2: يعني ما بعرف شو قصدك بس انه نحاول وملكا.
1: كانت صديقتك عم تسالني قد ايه عندك حظوظ بالنيابه او بالسياسه او
2: انا برايي هلا يعني مش بس بكير ما في حظوظ لحدا بالمرحلة الجاي إذا ما في مشروع جدي وكبير لللبنانيين عموما وللشيعة تحديدا. اليوم نحن كمهجرين إذا بدك أنا من ضيعة كلها مهجرة كمهجرين كنسحين كمنكوبين اليوم بعد ما بلش الحكي الجدي حول هون الناس قبل ما ينحكى بانتخابات ونيابة عندك 200,000 تقريبا بمراكز الإيواء أو أقل شوي وقدن على 3 مرات إما ببيوت مستأجرة أو ببيوت أقرباء وخلال أشهر قليلة لا القريب والحبيب بيعود بطيء ولا اللي شايل قرشين بيبقوا بكفوه. فبعتقد نحن بمطرح يعني السؤال عن المسألة أو الأزمة الشيعية إذا بدك هلأ بنحكي شو هي المسألة أو الأزمة الشيعية بعتقد رجعنا للبديهيات الأساسية الأكل الشرب الحمام لاحقا كهرباء وماي وإنترنت هولي من بعد الأكل والشرب والحمام ولاحقا نرجع بنحكي عن إعادة الأعمار العودة التحرير آخر شيء السياسي يعني أو آخر شيء الانتخابات إذا بدك السياسي هلأ هل بيبقوا بالبيال أو بيروحوا على المدينة الرياضية. أخذنا حزب الله من طائفة ومن حيوية شيعية قادرة على التأثير في عواصم أخرى إلى أنه يكون اليوم النقاش الأكبر بالطائفة الشيعية بيبقوا هالألفين شخص بالبيال على الطريق على الزفت أو بيروحوا بيناموا بالمدينة الرياضية. هل قد نحن بالقعر فبكير كتير على الحكي
1: كتير أنت عم تاخد القصة على مطرح مأساوي بينما هي مطرح كتير حلو العملية التهجير والناس القاعدة بالبيال وما كانت قاعدة هي شيء كتير جميل اليوم عند الشيخ نعيم قاسم وبقية حزب الله. ما هم عم يحكوا انه هيدا التهجير اللي صار هو الانتصار الاساسي تبعولهم مش انتصار مش عايشين بحالة انتصار والميدان عندهم عم بيقول كلمته برأيك
2: لك حتى داخل البيئة حزب الله في هيدي الصبية اللي اسمها نهى اللي طلعوا له تويت كانت قايلة فيه فداك أرواحنا وبيوتنا وكذا ولما راح بيتها حطت بيتها وعملت تويت في غضب رجعوا يعني أجبروها رجعت كتبت تغريدة أنه كنت بلحظة غضب وغيره. هذا الشيء بيقلك يعني أعطيت هذا المثل لأقول حتى داخل البيئة المباشرة تبع عائلات حزب الله مش المناصرين مش الأنصار مش اللي بيحبوا واللي بيأيدوا لا البيئة اللصيقة جداً ما بقى الحكي عن انتصارات ابدا مش هيدا الكلام. نحن بلحظة مأساوية بلحظة نكبة اسوأ من نكبة 48 اسوأ بكتير من نكبة 48. نحن بلحظة
1: ما صار هيك بنكبة 48
2: ما صار هيك وبعتقد انه يعني ارجو الا يعني نبدأ في مرحلة المفاتيح وحق العودة لأنه القيادة التي أوصلت الشيعة إلى هذه المأساة ما زالت تعيش حالة إنكار. في شيخ اسمه أسد قصير بأسف أنا يعني أن يكون يعني يدعي أنه لبناني طلع موقف بيقول حفظ الجمهورية الإيرانية من أوجب الواجبات حتى أهم من حياة الإمام المعصوم. يعني حفظ جمهورية مجتبى خامنئي بالنسبة لهذه القيادة السياسية أهم من حياة الإمام المهدي لأنه هذه الجمهورية هي التي ستؤسس لمدري شو. فعم يدعي الشباب بهذا الموقف اللي طلعوا وانتشر عم يدعي الشباب الشيعة إلى الموت دفاعا عن بقاء النظام الإيراني هيك علنا، لا بيقول لك جنوب ولا بيقول لك كرامة ولا مثل الكذبة اللي كذبوها وقالوا مشان لن تصبى زينب مرتين لما راحوا هن ليدعموا نظام الأسد. كل هذه الأكاذيب ما عادوا مضطرين يقولوها، حتى عم بيقولوا للشباب أنتم يجب أن تموتوا دفاعا عن النظام الإيراني، نقطة على السطر.
1: بس في أناعة
2: بهذه الوقاحة بالبيئة. بهذا الوضوح وبهذه الوقاحة هذه القيادة لا تعيش فقط حالة إنكار، هذه القيادة تدعو إلى الموت في سبيل بقاء النظام الإيراني. يعني أعطيك مثل، بالنسبة إلهم، بالنسبة لبلال اللقيس وحسين فضل الله وآخرين من أبواق حزب الله بالساعات الأخيرة لما نحكى عن وقف إطلاق نار، طلعوا يقولوا أنه انتبهوا هذا فخ، بدهم يعملوا وقف إطلاق نار لنوقف قواس ويهجموا على إيران. لا، نحن يجب أن نوحد الساحات. بلال لقيس عضو قيادي بالحزب بيقول يجب توحيد الساحات بهاي اللحظة، بس لما نوقفت بإيران وكملت عنا عادي. بلال لقيس كان نايم.
1: لا، عم بيقول شي تاني هلأ بلال لقيس.
2: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول انه هيدي استراتيجية انه نحنا ننسحب ويفوتوا.
2: ايه، هاي التغريدة اللي عم بحكي لك عنه.
1: لا لا لا، سمعته عم بيقول بمقابلة انه هيدا تكتيك من الحزب بعد ما شافوا شي الاسرائيلية، عم بيجرن على مطرح حتى يكسرن مثل ما بيكسروا العظمة حرفيا. قال
2: عندي صديق
1: يكسرن
2: عندي صديق بيقول انه في كمين عاملينه على مفرق سبينس بصيدا، يعني ناطرينهم يوصلوا على صيدا وبعدين بنعمل على مفرق ال
1: محضرينه من هلأ الكمين،
2: يعني او بعدين على خلدة او بعدين بنعمل لهم كمائن بالحمرة. شو هالكلام هذا؟ كلام يعني انا ما بدي احكي بالعسكر وبال وبالهبل.
1: طيب ما دام الملائكة محمد الملائكة عم بتحارب معه، ليش ما بدهم ينتصروا ويحسوا بنشوة الانتصار الدائمة؟ ما دام الملائكة،
2: تعرف عندي سؤال هون، سؤال يعني مشروع، ماذا فعلنا لإخراج الشيعة من هذه المحرقة؟ ماذا فعل كل هذا العالم؟
1: أي محرقة؟
2: الشيعة عم يتحضروا ليكونوا جزء من هذه المذبحة من 40 سنة، من وقت ما بلش النظام الإيراني
1: صح
2: يبعث حرس ثوري على البقاع وبعدين على الجنوب، ومن وقت ما فاتوا ذبحوا حركة أمل وذبحوا الشيوعيين وذبحوا العروبيين وذبحوا مهدي عامل وذبحوا كل الناس،
1: كل الناس
2: لحتى يوحدوا البندقية التي تقاتل إسرائيل في يد الولي الفقيه ونائبه حافظ الأسد. بهذيك اللحظة كان القرار لإيران
1: والنائب حافظ الأسد
2: أو العكس، يعني حسب ما أنت وين بتشوفه. 40 سنة ترك الشيعة في فم هذا الوحش، تركون يعملوا دولة موازية، وزارة تربية موازية، مصرف مركزي موازي، نظام مصرفي موازي.
1: تركون أو انجبروا يتركون؟
2: لا، تركون.
1: مش كان تركون. هذا مش كان الحكم هون تابع للأسد؟
2: مين كان مسلمه للأسد؟
1: وأهل السلطة مين بده يسلمه للأسد؟
2: لا، بالعالم مين كان مسلمه للأسد؟
1: أمريكا.
2: كل العالم تآمر على الشيعة.
1: شو بقى مخباية إنه أمريكا مسلمته؟ أمريكا تحديدا
2: كلهم، حتى إسرائيل نفسها
1: وإسرائيل،
2: حتى العرب، حتى كل الذين كانوا جزء من السماح لتغلغل النظام الإيراني في الشيعة باعتبار أن هؤلاء الشيعة ملكية إيرانية من أيام الشاه.
1: أنا هون على هالكرسي قلت شغلي سأبت كنت قريتها طلعت عليها، أنه سنة 2000 بيروح الإسرائيلي بيروح على ألمانيا بيطلب من مدير مخابرات ألمانيا، اللي مدير المخابرات عم بيخبره، هيدا المدير مخابرات على التقاعد وقاعد عم بيخبره، بيطلبوا الإسرائيلية منه أنه نظم لنا العلاقة مع الإيرانية ومع حزب الله تنسلموا الجنوب. بيتفاجأ مدير المخابرات الألمانية بيقولوا لا، ما بتسلموها للبنان للدولة اللبنانية، بيقولوا أنه ما عنا مصلحة ونسلمها للإيرانية ولا حزب الله. أكيد ما هني صناعتهم
2: أكثر من هيك
1: تأكيدا للي عم بتقوله.
2: تماما، أكثر من هيك، إسرائيل لم تطلق طلقة واحدة على ظهر حزب الله، بل أمنت ظهره تقريبا 15 سنة هو عم بيقاتل بسوريا.
1: مزبوط،
2: طلقة واحدة ما أطلقت أبدو عليها، تركته يقاتل بسوريا وتركته يقاتل بالعراق وتركته يقاتل باليمن، وحتى تواصله مع غزة ومحاولات تهريب السلاح عبر مصر وغيرها كانت هي المكان الوحيد اللي إسرائيل موكلة من الناتو من أمريكا ومن العالم كله اعترضت عليه بعلاقتها العسكرية مع حزب الله، مش علاقتها بالريلاسيون اللي ربطتهم، يعني مش
1: العلاقة.
2: مش بال ايه باللا علاقة.
1: اوكي
2: اوكي. ف هذا العالم كله تفرج على إيران تأخذ الشيعة بالجملة، تركوهم باعتبار هاي ملكية إيرانية من أيام الشاه، من وقت ما جاء حتى الإمام موسى الصدر، إنه الشيعة للإيرانية ونحن ما بدنا نفوت على ملف إيراني. فات الشيعة على الملف السني، جاب رؤساء حكومات، جاب رؤساء جمهورية، فات على الملف الماروني، على المسيحي، فات على الملف الدرزي، غير إرسلان اخترع لهم وقام وهاب ومصاري وميليشيات واستعراضات عسكرية،
1: كلش.
2: فات على كل زواريب البلد. اليوم في ضباط مسيحيين يعملون لدى حزب الله، ضباط سنة، ضباط موارنة ومسيحيين، قضاة من كل الطوائف كانوا وبعضهم ما زال إما طوع بنان حزب الله أو من تحت لتحت أو غيره. كل هذا ترك حزب الله يأخذ الدولة بالجملة والمفرق، مش بس الجنوب، مش بس الشيعة، تحت أنظار هذا العالم. هلأ بيجوا بيطرحوا سؤال على محمد بركات أو على شباب يعني بلشوا بالعمل الإعلامي والسياسي من 10 سنين أو من 15 سنة أو من 20 سنة ولا يملكون إلا الكلمة، بيجوا بيقولوا لهم شو عملتوا لتواجهوا الحزب؟ نحن انتوا اللي ربيتوه، انتوا ربيتوا الوحش ولا تزالون جايين تسألونا نحن شو عملنا. ف يعني
1: في لوعة
2: طبعا،
1: في ألم.
2: مش بس في لوعة، في بيوتنا راحت، ضيعنا راحت، تعرف، وحياة أولادي، وحياة أولادي.
1: طب من أي ضيعة يا محمد؟
2: اسمعني، وحياة أولادي على الغالي، مش مضطر.
1: الله يخلي لك يوم.
2: اليوم تخبرني مرتي بتقلي إنه ابني الكبير سألها في عيد جمعة الجاي، عيد الأضحى،
1: صح،
2: قال له ماما طالعين على الضيعة على العيد، لو بيعرف في حرب وفي كذا يمكن نسي، يمكن عن جد لك يعني
1: ما بيقدر يقدر الولد
2: انه انه انه شو بقول لابني انا؟ بخبره الحكايه، بس راحت الضيعه، فيش ضيعه بقى.
1: وين؟
2: رب 30، نحن على الحدود.
1: أوكي.
2: مش بس مش انه راحت الضيعه وبعد سنتين وثلاثه وخمسه وعشره مش حيكون في ضيعه.
1: لا،
2: اذا بكره انسحب وبدنا 5 سنين ليصير في طريق وانترنت، صح، وكهرباء، صح، وماي، ولا نعمر، ولا تجي مصاري،
1: تقدروا تعمروا؟ ما بدك تعمر
2: انه انت لما
1: هيك بنعمر.
2: لما قلنا جاي نموذج غزة قالوا عم تضعفوا عزيمة المقاومة، وعم تقولوا خطاب اسرائيلي، وعم تحرضوا على قصف. لكن امبارح زميلنا ابراهيم ريحان قال لهم انه في ضياع بعد فيها ناسحين لازم يظهروا او شيء، قالوا انت عم تحرض. لك هاي الدرون اللي واقفه كل النهار بتسجل انفاسنا ناطرة حدا يحرض. أصروا على كل صوت يقول اوعى نوصل لهون. هيها غزة، ما خلصت غزة؟ في شوارع بغزة اليوم؟ في ماي؟ في كهرباء؟ في إعادة أعمار؟
1: الله يساعدهم اللي عايشين.
2: وهيك حنكون. في حدا لازم يطلع يقول للناس هيدا الحكي، في حدا لازم يبلش يقول لهم بدنا نشوف مناطق نقعد فيها بشكل دايم. في 10 سنين جايين، ما في بيوت، ما في جنوب.
1: إذا كان في مصاري 10 سنين، إذا ما في مصاري ما تسألني قديش.
2: هيا هون، مش مخيم هيدا اللي بنمرق فيه قبل ما نوصل؟
1: هيدا مخيم فلسطيني مبلا.
2: طيب قدي صلن؟ 70 سنة.
1: 47.
2: طيب مين قال لك مش حيصير هيك فينا يعني؟
1: ما حدا بيعرف.
2: في حدا لازم يقول للناس الله. الكلام
1: إن شاء الله حقيقي. إن شاء الله ما يصير هيك، بس أنا ما بعتقد أبدا أبدا أبدا أنه رح يصير هيك. رح تقدروا ترجعوا على الجنوب، بس كيف، شو مقومات الحياة رح تكون يومتها هونيك ما بعرف صراحة، لأن المنطقة كلها عم تغلي والمال عزيز صار وين ما كان، إنه عم بتضيق القصة.
2: طبعاً
1: مش عم ترتاح.
2: وما عم بيقولوا للناس الحقيقة، بعضهم عم بيقولوا بدنا نقاتل بعد، وكل ما يروحوا على القتال أكثر نخسر المزيد من القرى والمزيد من الأراضي.
1: هلا أسطورة الدرون رجعت كبرت العملية، أسطورة الجرحى الإسرائيلية اللي راحوا من كم يوم رجعت عززت فكرة الانتصار من أول وجديد.
2: لك كمان ما عم تخرط كتير عند الناس، لأنه هذه الطائرات صحيح عملت إرباك عسكري عند الإسرائيلي، بس هل توقف التوغل؟ لا
1: ما بتوقف.
2: هل توقف القصف اليومي امبارح بالبقاع اغتيال ومدري وين؟ لا، هيدي الدرون ما بتعمل توازن عسكري، ممكن تعمل مزيد من الخسائر وتخلي الإسرائيلي يخفف بانتشاره البشري، ولكن سيطرته من الجو على الأرض رح تستمر. ماني شايف أنا أنه هيدي الدرون رح تغير سياق المعركة، مش أنه مثل اختراع البارود أو اكتشاف البارود بلحظة ضد السيف، مش هالقد يعني. ومثل ما شفت إحصائية قبل ما فوت، 70-80% منهم ما عم يوصلوا. هيدي بحسابات يعني جهات قريبة من الحزب، من أصل 113 وحدة بآخر 30 يوم يمكن وصل 30 أو 40 وحدة. فكمان يعني حجم القدرة على أنه يضلوا عم بفوتوا هاي الدرونات، ما هي بدها تخلص يعني. إذا في إلى خط إمداد ممكن ينكشف، كمان ممكن تنضرب يعني، ما بعرف قديش بتكمل،
1: ما بنعرف. بس هي الحرب أساسا بشعة. برأيك معقول نشوف صراع حزب الله أمل سيزن 2؟
2: أنا شايفه بلش.
1: كيف محمد؟
2: في مجموعة من الناشطين
1: المحسوبين، كلنا بنذكر المعارك
2: اللي لا صار. صراع دموي عسكري؟ لا،
1: أنا عم بحكي عسكري.
2: لا ما قلت لي عسكري لا، ما بستبعد. لا الرئيس بري عنده هالمزاج، ولا حزب الله ممكن يروح لهذا المحل خصوصا بهيك لحظات. ولكن الفراق الشعبي حصل ووقع. اليوم في عدد كبير من الناشطين والتيك توكرز المحسوبين على أمل بلشوا يحكوا خطابنا، بلشوا يقولوا كلام أقسى من اللي نحن منقوله.
1: بس إذا وصلت للشارع وصار في احتكاك، مين بهديها؟
2: صار احتكاك بضيعة كتير،
1: صار احتكاك خجول.
2: لا، بس صار احتكاكات عسكرية وسقط جرحى، وما بعرف إذا سقط قتيل أو أكتر، بأكتر من ضيعة. بالأشهر الماضية قبل ما ترجع الحرب. بعتقد كمان بلش جمهور أمل يكتشف أن حزب الله تسبب بتدمير جبل عامل. إذا هلأ ما في محاسبة شعبية بالمرحلة الجاية بس يبرد الجرح، لا بده يصير في محاسبة شعبية. ما بيقدر بكرة يرجع ابن حزب الله يفوت على ضيعة تدمرت بسبب قرار قيادته، ويكون هو بهاي الضيعة قادر يكون عنده القدرة السياسية والمدى الشعبي ليحكي ويتحكم مثل ما كان يعمل قبل. بالمرحلة الجاي سيكون هناك قسوة من جمهور أمل ومن الناس العاديين والمستقلين تجاه جماعة حزب الله.
1: شو بشكل سيبقى منهم؟ شو بشكل جمهور أمل برأيك بالنسبة للشيعة؟
2: بالانتخابات أخذوا 16%.
1: 16% من مجمل الصوت الشيعي ولا من 47% اللي انتخبوا؟
2: من 53% اللي انتخبوا، لا من 100%. في 46.5% قاطعوا. 16% أمل، 30.5% حزب، و7 إلى 8% معارضة.
1: يعني 16% من اللي انتخبوا
2: أصلا؟ لا، من كل البوبوليشن الشيعية.
1: من كل البوبوليشن الشيعية.
2: يعني هني تقريبا إذا بتحسبهم مع 30 16 يعني من 16 من 53 يعني عم تقول تقريبا 35% من اللي انتخبوا. تلت.
1: أوكي. محمد خلينا ناخد سيناريو،
2: بس هادي بلحظة عظمة حزب الله ب22
1: مال كان بعده
2: وسلطة وبشار الأسد وإيران قوية وسيطر على كل مؤسسات الدولة، قضاء وأمن والبدك إيه، كل هول جاب تقريبا التلتين إلا، وأمل جابت التلت إلا، وكانوا الأقلية هني
1: أصلاً بيعتبروا أمل

0: ما بتقدر تضل تارك الشيعة عند حزب الله وأمل، وتسأل بعد 20 سنة ليش وصلنا لهون. هلأ خلص اللي صار صار، وجبل عامل تدمر، ومش بس تدمر يعني جرف عن بكرة أبيه، لا بقى في بيوت ولا بقى في ذاكرة ولا تراث ولا هيدا. ولكن بعتقد لازم نشوف مشروع بديل بالمرحلة الجاية.
1: محمد، في كذا سيناريو اليوم مطروحين على الطاولات بالعالم. سيناريو بيقول بتبريد الأجواء واتفاقية هدنة مع إسرائيل حتى ما يكون في حرب، بس ما بيوضح دور حزب الله ودور الدولة كيف، يعني خطير هيدا الأوروبيين قايمين فيه ومع الدول العربية. وفي سيناريو بيحكي عن وقف اطلاق النار من دون ما كمان تروح على مطرح تاني. وفي سيناريو عمين حكى انه بينعمل الجيش اللبناني اللي هو بيسيطر على سلاح حزب الله. طب برأيك ثلاث سيناريوهات المطروحة هل بتلاقيهم منطقية انت؟ يعني مثلا مثال هلسنكي بين لبنان واسرائيل، هدنة يعني مثل اللي صارت الهدنة بالحرب العالمية.
0: الأرجح أن يحصل في لبنان نوع من ترتيبات أمنية زائد هدنة وتؤدي لاحقا إلى سلام. يعني أنا ماني شايف السلام.
1: شو قصدك ترتيبات أمنية محمد؟
0: يعني اللي عم ينحكى عن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي واللبناني عبر الجيش الأمريكي أو عبر الميكانيزم، لن يكون مقبولا أن يبقى حزب الله حزبا مسلحا على الأقل في الجنوب وفي البقاع. هلأ بده يحتفظ بسلاح فردي ومتوسط في مناطق شمال الليطاني أو حتى شمال الزهراني وشمال الأولي، بعتقد ممكن هالشي يبقى بالأشهر أو السنة أو السنتين الأول بعد ترتيب هذه الترتيبات الأمنية. بعتقد السؤال رح يصير بعد هذه الترتيبات الأمنية هو أين يذهب قادة حزب الله ومن يضمن أمنهم؟ يعني هل ستترك اليد الإسرائيلية لتغتال هؤلاء القادة كما فعلت سابقا في يعني بالسبعينات وبالثمانينات وكما تفعل الآن مع من بقي من قادة حماس؟ يعني امبارح قتلوا قائد وقالوا بغزة، قالوا هذا آخر القادة الذين شاركوا في التخطيط لسبعة أكتوبر.
1: صح.
0: هل هذا ما ستفعله إسرائيل مع قيادة حزب الله؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، تقديري تسليم السلاح سيتم على مراحل، وفي كل مرحلة سيسلم الحزب جزءا من سلاحه، سيكون في المقابل انسحاب إسرائيلي أو ترتيب أمني إضافي من إسرائيل إلى أن نصل إلى تسليم كامل السلاح. تقديري، ما عندي معلومات، بعدها تبدأ إعادة الأعمار. يعني أنا ما شايف إعادة الأعمار قبل سنة أو اثنين أو ثلاثة.
1: تصيغ السؤال غير شيء. بالنسبة لحزب الله شو الأهم، سلاحه ولا انسحاب
0: عم إسرائيلي؟
1: لا لا لا لحظة.
0: الشيخ أسد قصير هو أحد، يعني يقال أنه مدير مكتب الخامنئي، خليني أقول أحد أقرب المقربين إداريا إلى الخامنئي، الأب والابن. حين يقول أن حفظ النظام الإيراني أهم من حياة الإمام المهدي.
1: أوكي.
0: عظيم. يعني هذا السؤال يصبح
1: خلص. إيه. بس أنا عم شوف كمان أيو أهم لحزب الله، سلاحه ولا جنوب؟
0: حفظ النظام الإيراني.
1: طب حفظه بركي يمكن حتى يكون حفظه بالسلاح.
0: حتى لو تخلى عن السلاح. هذا اللي عم جرب لك إياه.
1: إيه. كيف بيحفظ؟
0: ليس السلاح هو المقدس.
1: شو هو المقدس؟
0: حفظ النظام الإيراني.
1: بأي طريقة؟
0: هذا الحزب تأسس على عقيدة تعتبر أن حفظ النظام الإيراني الجمهورية الشيعية في إيران
1: مش بده تولز بين إيديه حتى يحافظ،
0: حتى لو النظام؟ تخلى عن هذا الحزب أو عن هذه التولز الأهم حفظ النظام. هني عم بيقولوا هيك، مش رأيي هيدا.
1: لا لا لا،
0: مش قراءتي للموضوع.
1: نحن أنا ماشي معك بالعم بيقولوه، بس كيف بدهم يحافظوا عليه من دون
0: تقديري سلاح؟ سنصل إلى مرحلة الإيراني قد يتخلى عن هذا السلاح أو قد يبدأ مسيرة التخلي
1: عنه. يعني يبيع السلاح مقابل يحافظ على
0: بشكل من الأشكال. لن يكون هناك خيار آخر أمام النظام الإيراني فيما يعني لبنان، لأنه هذه الحرب قام بها طرفان،

0: أعلنها الإيراني، ولكن يستمر في قيادتها الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي مطالبه واضحة، البرنامج النووي، البرنامج الصواريخ، كذا. نوصل للأذرع. فيما يخص الأذرع، إسرائيل واللي هي نص هاي المعركة تقريبا مع إيران، عندها تفكيك سلاح حزب الله، ما عنده طلبات أخرى.
1: بس الأمريكاني
0: ما فارق مع الإسرائيلي هرمز،
1: ما بيهم،
0: ما فارق معه المضائق، وما فارق معه سعر
1: برميل. والأمريكاني مش هم حزب الله، شو بيأثر عليه بلبنان حزب الله؟
0: لا، الأمريكاني يده اليمنى هي إسرائيل، وحليفه الأساسي هو إسرائيل.
1: نعم، بس بلحظة من اللحظات ممكن الأمريكاني يكون بعده مهتم، ويكون إيران حاجة لقله بعده. ما تسألني ليه وكيف، لأنه أساسا إيران كانت حاجة لأمريكا كل الوقت، لهالسبب كبرت ونميت وقويت.
0: يعني هذا بعلم الغيب
1: باليمن.
0: حدا لا بيعرف لا أنا ما أنا
1: لا لا لا نحن بعرف أنه معك حق، بس لأنه مثلا خد اليمن، كانوا وصلوا على ميناء الحديدة، القوة المشتركة العربية، كان بدهم 3-4 كيلومتر. إجا القرار الأمريكي الإنجليزي ومتبلغون أنه نوقفوا. وقفوا.
0: عم تحكي عن ولاية بايدن،
1: ولاية ترامب، شو اسمه، بايدن. أوباما.
0: أوباما. ورجع إجا بايدن كمان، سحب الباتريوت من السعودية وأوقف التسليح السعودية
1: 100%
0: لمواجهة الحيثيين.
1: بس صحيح؟ أمريكا إدارة مش شخص.
0: لا،
1: كمان
0: الإدارة الأمريكية حين تتغير عم يتغير القرار السياسي بهذا المطرح. بايدن سحب الباتريوت من السعودية أول ما وصل، رفع الحوثيين عن لوائح الإرهاب،
1: صح،
0: بأول أسبوع من
1: صح
0: ولايته،
1: صح،
0: ثم أوقف شحنات السلاح وصفقات السلاح مع السعودية،
1: مظبوط،
0: من أجل تريح الإيرانيين. بس راح بايدن، حتى بايدن بالنص الثاني من ولايته طار يتغير، وإجا على السعودية، ومذكرين المصافحة الشهيرة، حتى الأمير محمد بن سلمان ما حط إيده بإيده، سلم عليه هيك وقتها. واضطر بايدن أن يغير خطابه من ملاحقة السعودية تحت عناوين حقوق الإنسان وغيرها، إلى أنه يرجع يقول أن السعودية هي ضمانة المنطقة، وهي دولة كبرى، وهي ووصل رجع بآخر عهده أنه لك عن كل ما فعله في البداية، ورجع صفقات السلاح وغيرها. إجا ترامب وفتح المعركة بشكل كبير بما يتناسب مع المصالح السعودية أولا، وليس المصالح الإيرانية. يعني بتتغير الإدارة بأمريكا؟ لا، بتتغير السياسة الخارجية، خصوصي بالشرق الأوسط.
1: طيب، خلينا نروح على المعارضة الشيعية. عنا 10 دقايق من الوقت، نستفيد منهم كم سؤال هيك مهضومين. المعارضة الشيعية بحس أنه ما في حدا دعمكم،
0: يعني أنا بفضل أقول المستقلين من أصول شيعية. يعني إحنا ما نعارض اليوم،
1: يعني حسستني كأنه أنتوا جايين من برات لبنان على لبنان من أصول شيعية.
0: لا، لك ليش؟ لأنه 90% أو أكثر من الشباب والصبايا المستقلين الشيعة اللي هن على خصومة مع حزب الله لا يخاصمونه بأدوات دينية أو مذهبية. يعني نحن ما بنعمل مجالس عزة كمعارضة شيعية بين الزوجين مثل ما تفضلت حضرتك. ما بنعمل نشاطات دينية.
1: ليه؟
0: لأنه نحن معظمنا يأتي من مشارب غير دينية أو غير ملتزمة دينيا، ولا تؤمن حتى بأنه يجب أن يكون الدين أساس العمل السياسي. أنا شخصيا مع فصل الدين عن الدولة، ومع قانون مدني للأحوال الشخصية، ومع إلغاء الطائفية السياسية، وكتار والأكثرية مثلي، نحن مع بناء دولة. ولكن بهاي اللحظة، بلحظة النكبة الشيعية، ونحن نتعرض لإبادة جماعية ولعقاب جماعي لأن حزب الله يعمل داخل بيئتنا، ولأن حزب الله شيعي. يعني فات الإسرائيلي ما ترك بيوتنا، هو عم بدمر، دمر القرى كلها
1: أبدا.
0: ما نحن عم نقول 30% انتخبوه. هل دمر 30% من القرى الإسرائيلي؟
1: لا،
0: دمر كلها.
1: كله.
0: أصبح نحن نتعرض لعقاب جماعي سببه أننا شيعة، أو سببه أننا من طائفة حزب الله. لو كنا دروس كانت اليوم النكبة درزية، لو كان حزب الله ماروني كانت النكبة اليوم مارونية. ثائبت. وثائبت انه واحدة من هوياتنا نحن بالعمل السياسي هي طبقة الشيعية. نحن عنا هويات كتير عطول بقولة انا، لبنانيين، عرب، جنوبيين، بعضنا بقاعيين، لبنانيين، شيعة. واحدة من اصولنا هي الشيعة. مثل انت عندك اكتر من هوية، هوية مناطقية، هوية البلد، هوية الدين، تفوت على المسيحيين، في موارني، في أرثوذكس. فاذا اليوم نحن ونحن يعني نتواصل فيما بيننا، وإن كنا مجموعات عديدة، بس كلنا من أصول لا تعتبر أنه يجب أن نعمل في السياسة من منطلقات دينية. مسائبي هلأ مضطرين نكون بهذا المكان، ولكن نحن معظمنا مع فصل الدين عن الدولة.
1: يعني
0: ونحن خلافنا الأساسي لما كان شهر العسل شغال بين كل هذه الطوائف وأحزابها وحزب الله بحكومات سفاح القربة الوطنية اللي نهبت وسرقت بالتكافل والتضامن بين معظم أطياف المشهد المذهبي والطائفي حاليا. نحن كنا نعارض حزب الله لأنه كنا نعتبر أنه حزب طائفي، ونحن ضد الأحزاب الطائفية، وكنا نعتبر أنه ولاء لإيران أساسه أنه حزب طائفي.
1: يعني أنتوا بتروحوا صوب العلمانية إذا بدنا نسميه
0: فصل الدين عن دولة. فصل الدين عن دولة. الشيخ يقعد بالجامع ويحكي اللي بده اياه بالجامع.
1: مش اساسا الشيعة هيك اساسا؟
0: ليك اذا بدك نرجع،
1: صديقتك الاستاذة حنان جواد بحلقة معي هون حكيت بهذا الموضوع وقالت انه الشيعة عندهم فصل الحكم.
0: ليك من الامام الحسين الى اليوم، مرورا بكل الحقب الاموية والعباسية، اذا بدك نروح على الحكي عن التشيع وعن علاقة الشيعة بالعمل السياسي، عطول كانوا الأئمة، كان بالمرحلة الأموية وبعدين الأحفاد بالمرحلة العباسية، ما كانوا يشتغلوا سياسي انطلاقا من يعني كان الخليفة إن كان اسمه معاوية أو يزيد أو كان اسمه هارون الرشيد، كان عطول عنده هم الشيعة، عنده هم نسب أهل البيت، كيف بده ما يصطدم فيهم، لأنه عندهم الشرعية، شرعية النسب، وكلهم كانوا من أكثر العلماء فقها ومن أكثرهم علما بالدين وبغير الدين، فكان همه دائما ما يصطدم فيهم. ولكن من أصل 12 إمام في 10 ما اشتغلوا سياسي، اشتغلوا سياسي، قامت ثورات قام بها آخرون وتمرد على الخلفاء لم يشاركوا لا مع الخليفة ولا ضده
1: أبدا،
0: ظلوا على الحياد، وكانت الناس تلتف حولهم ببعد له علاقة بالنسب الديني ولم يعملوا في السياسي. يعني كان في فصل للدين إذا بدك بالمعنى، ما فينا نحكي اليوم لغة هذيك المرحلة ولا نخلط اللغات، بس كان في فصل بين الدين والسياسي. فالتشيع مثل ما تفضلت حضرتك بأصله ليس دعوة إلى السلطة، بالعكس مثل ما يؤمن معظم الشيعة وأنا منهم، يعني أنه قبل مجيء الإمام المهدي ما في داعي للعمل السياسي، بس يجي الإمام المهدي بنمشي وراء. هني إجوا الإيرانية طعجوها انه عينوا نائب للامام اسمه الولي الفقيه، وبدك تحضر له انت، بدك تعمل انت الاعور الدجال، وبدك تصنع انت السفياني، وبدك تحضر له الارض ليجي. هذا ليس من التشيع.
1: احنا هلا عم نحضر،
0: هلا انا مني خبير بالدين،
1: لا بس انا ما
0: على قد ما بعرف الدين. يعني على قد ما بعرف
1: الدين. بس عندي سؤال، وقت بعد عنا 4 دقائق في عندي شغلي بدي اسالك فيها. بيعتبروا انه لبنان بلد للدعارة،
0: سمعتوا هيدا مين؟ احد نواب الحزب، شو اسمه؟
1: ما بعرف شو اسمه، لا ما بدي اعرف اسمه.
0: ايه شو قال؟
1: ما بيهمني اعرف اسمه.
0: قال قبل لبنان كان مش احد النواب، لا جهاد ايوب، بعتقد جهاد ايوب. ايه تذكرت،
1: ايه حدا اسمه جهاد. ايه مظبوط،
0: جهاد ايوب.
1: مين هو هيدا؟
0: واحد يعني هو كان بيشتغل بهذا المجال يعني كان يعمل في مجال الفن وما يسم يسميه هو دعارة.
1: أوكي.
0: هذه صنعته يعني.
1: أوكي.
0: فبهذا المطرح هو يرى أن فكرة لبنان القائمة على السياحة وعلى الفن وعلى الاتصال بالعالم هي فكرة داعرة. فأنا بدعي بكل احترام فعلا وبكل محبة ولطف أنه يروح على بلاد مطرح ما هو بيشوف حاله
1: ما فيها
0: أو بيشوف هاي البلاد ما فيها دعارة يروح يعيش بإيران.
1: صحيح.
0: ليش عايش هون؟ أنا مثلا بالنسبة إلي المجتمعات الغربية هي المجتمعات التي تحترم الإنسان بداخلها.
1: أوكي.
0: بأوروبا بأمريكا أنا بتمنى أروح أخذ جنسية وربي أولادي هوني. يعني اللي عم قله يعمله أنا بعمله مطرح ما بتحب روح. إذا بالنسبة إلك لبنان بلد دعارة ليش قاعد فيه؟
1: صح. أنا
0: وهذه ليست دعوة
1: شد على إيدك
0: ليست لا دعوة لا. لترحيل الشيعة
1: لا لا
0: ولكن أنت مطرح ما بتحب تعيش
1: عيش
0: روح عيش.
1: صح.
0: تركنا نحن يا خيي بدنا نعيش ببلاد الدعارة
1: شوف شو بدك فينا الموديل اللي بناسبك عيش فيه
0: روح موجود مش انه يعني
1: لا لا
0: بدوش تعب
1: الموديل
0: وبتطلع وما بعتقد الفيزا بتعذبك بتطلع بتوصل على طهران
1: ما بده فيزا
0: بتعيش بطهران هونيك ايران بلاد الايمان وبلاد الولي الفقيه روح عيش هونيك.
1: محمد انت ضد تعدد الزوجات مع انه في ناس بيحزلوكن عليها
0: لا انا
1: منيحه منيحه منك حبيتها
0: بجربوا يصوروني انه انا ذكوري بس انه مش
1: لا مش بس منيحه منك حبيتها تستغرب انه هيدي الكرافات عليها الارزي انا اللي بسها اليوم لانها صناعه وطنيه بعتوا لي اياها جد تفاجأت بالصناعه
0: بنوعيتها المنيحه قصدك
1: ايه ايه ايه وبتمنى انه كل الناس مش يشتروا من الماركه ما بعرف ما عم نحكي بالماركه بس يشتروا صناعة وطنية هلا بأرزي بلا أرزي بس المهم تكون الصناعة الوطنية حتى نخلي هالعمال وهالموظفين عم يشتغلوا بالقليلة يكون في شي مطرح الناس عم بتعيش منه. صحيح. استاذ محمد بركات الكاتب السياسي يعني شو بدي اقول لك ما بعرف كيف كانت الحلقة انت فيك تقيمها
0: لا منيحة سألتني سؤال اذا نحن متروكين نحن مش متروكين نحن يعني من اول ما بلشنا نفوت على المجال الإعلامي والسياسي من سنوات ما كنا ناطرين حدا يعني وبعدنا مش ناطرين حدا
1: يلا شو بدي أقول لك إن شاء الله الله يعطيكم عاد نيتكم هذا كل
0: شكرا على اللقاء اللطيف
1: نحن ترفقنا سوا صوت كل لبنان أخبار البلد والبي تي في أهلا وسهلا فيك
0: شكرا لك.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. أخبار من اليونفل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً
3: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
4: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن. من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
3: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
4: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
5: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر، وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام تابعت كاندس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
3: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
4: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا.
3: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
4: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
5: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
3: Not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
4: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
5: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كاندس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا غراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: تهدئة معلقة على مسارين عفواً قيد التبلور وإقليماً يتأرجح
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع روني جابي وجان خوري وسافيو خوري

0: العناوين.
1: رئيس الجمهورية المهمة الأساسية تبعه اليوم هي استرداد السيادة اللبنانية، وهيدا هو الهدف من كل المفاوضات.
2: ركدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية.
3: إذا كنتم معتقدين والتطبيع هو مثل ما بتقولوا أنتم يمثل أغلبية اللبنانيين، لا مش صحيح.
4: أي قانون عفو عام يفترض حكماً حد أدنى من التوافق الوطني، وإذا تم التوافق على الحد الأدنى من العفو العام يأتي هذا القانون حكماً قانوناً هجيناً.
5: وفي عناوين راديو رما أيضاً: عون يواكب الدبلوماسية واجب وقف الحرب، وحزب الله يحذر. الميدان يختبر وقف النار، غارات وأنذارات متواصلة. ملف العفو العام يتقدم، تحركات واعتراضات وترقب للحسم. دبلوماسية على حافة التصعيد، طهران تسلم ردا جديدا وواشنطن تجهز خياراتها العسكرية.
6: وتتابعون في راديو رما أيضا الخاص مع وزير العدل السابق سليم جريصاتي والأحوال الجوية.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. مع انطلاق مهلة الهدنة الممددة، تبدو التهدئة في اختبار حساس لهشاشتها على الأرض، فيما تتحرك عجلة سياسية لإعادة ترتيب مسار المفاوضات وتهيئة الأرضية لإطلاق المسارين الأمني والسياسي، وسط اعتراضات وتحذيرات أطلقها حزب الله حيال الاتجاهات المطروحة، وبانتظار أن تلامس عقارب الساعة موعد 29 من أيار المحدد، يتقدم ملف العفو العام المشهد الداخلي، حيث بلغت التحركات النيابية ذروتها في محاولة لتقريب وجهات النظر وردم الهوة في المواقف، تمهيدا لاجتماع اللجان النيابية غدا يلي اجتماع هيئة مكتب المجلس. إقليميا، يبقى التأرجح العنوان الأبرز لمرحلة تتسم بالغموض، حيث يزداد المشهد بين طهران وواشنطن تعقيدا. إيران سلمت ردا جديدا عبر الوسيط، والولايات المتحدة تلوح بخيارات عسكرية جديدة، لتبقى الاحتمالات مفتوحة على أكثر من سيناريو. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: إذن يواصل لبنان الرسمي استكمال ترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار بالتوازي مع التحضير لإطلاق مسارين متلازمين، أمني لضبط الاستقرار وسياسي لفتح باب المعالجات، استنادا إلى المخرجات التي أفرزتها مفاوضات واشنطن الأخيرة.
0: مسار المفاوضات يتصدر واجهة الحركة السياسية في بعبدة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين، بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال الرئيس عون: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟
1: في نشاط بعبدة اليوم، أجرى رئيس الجمهورية جولة مع سفير الفرنسي إيرفي ماجرو، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات الجارية في واشنطن. عون عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا أوضاع لبنان الأمنية والتطورات الجنوبية في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية.
0: ومن قصر بعبدة، أكد النائب سيمو أبي رمي أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الاستقرار، مشيرا إلى أن أي خطاب خارج إطار دعم مساء استعادة السيادة هو خطاب غير واقعي، لأن الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان وأنقاذه.
2: اليوم مطلوب من كل الشعب اللبناني بكل مكوناته يعرف أنه هدف رئيس الجمهورية هو سيادة لبنان، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين. ساعتها منبلش بورشة إعادة الإعمار رئيس الجمهورية. المهمة الأساسية تبعه اليوم هي استرداد السيادة اللبنانية، وهيدا هو الهدف من كل المفاوضات.
1: النائب إبراهيم كنعان شدد على ألا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية، مشيرا إلى أن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطا بالوحدة الداخلية والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية وبتخلي إسرائيل عن مسار اعتداءاتها على لبنان. واعتبر كنعان أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تنجح ما لم تقترن بضمانات إسرائيلية واضحة في مقابل التزام الدولة بسط سلطتها الكاملة لتكون وحدها صاحبة القرار والاستقرار.
0: ومن دار الفتوى، عبر النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان عن دعمه لخيار رئيس الجمهورية في استكمال مسار المفاوضات، كما أكد مواكبة قانون العفو العام.
3: لقدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. وأكدنا أيضا أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية.
1: في المقابل، حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال الحاج حسن: إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، منبها إلى مخاطره على كل لبنان.
4: إذا كنتم معتقدين أن التطبيع هو مثل ما بتقولوا أنتم يمثل أغلبية اللبنانيين، لا مش صحيح. والسلطة يعني قالت قبل أشهر أنه هي ما بتروح على مفاوضات قبل ما يصير وقف إطلاق النار، صرتوا بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار.
0: ميدانيا لم ينعكس تمديد اتفاق وقف اطلاق النار تهدئة على الأرض، إذ تجددت الغارات الإسرائيلية والإنذارات. المشهد الجنوبي مع الزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني رغم إعلان ما سمي بالهدنة أو بوقف إطلاق النار، وقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات مستهدفا حتى الساعة أكثر من 17 بلدة وقرية. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى في كل القطاعات وفي شمال النهر. الطيران المعاد استهدف اليوم بلدات حاروف حيث سقط شهيدان وجريح، وبلدة معركة حيث سقط شهيد وثمانية جرحى، إصابة بعضهم بليغة. كما استهدف بلدات زبدين وكفر رمان وشوكين والدوي ودبعال ودير عامس ودير الزهراني وزوتر الشرقية والنبطي الفوق وكفر تبنيت. فيما استهدف الطيران المسير بلدات مجدل سلم وخرب السلم وتبنين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بالقذائف الفسفورية يحمر شكيف ومرتفع علي الطاهر. كما استهدف بلدات كفر رمان وشوكين وفرون والغندورية ووادي الحجير. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية. كما استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل وآلية اتصالات في خلة راج في دير سريان. كذلك استهدف جرافة عسكرية عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازيا، أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو بأن مسيرة مفخخة سقطت في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان من دون تفعيل صافرات الإنذار.
0: ومن الجنوب إلى البقاع، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دورس قضاء بعلبك أدت إلى سقوط شهيدين من بينهم فتاة، بالإضافة إلى جريحتين هما سيدة وطفلة جميعهم فلسطينيون. الجيش الإسرائيلي قال أنه قضى على وائل عبد الحليم قائد حركة الجهاد لمنطقة البقاع في لبنان.
1: في النشاط النيابي، دعا رئيس مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لاجتماع عند 5:30 من بعد ظهر غد الثلاثاء في عين التيني. وكان رئيس المجلس قد دعا لجان المال والإدارة والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان لجلسة مشتركة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي عند 11 من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء أيضا.
0: وفي ساحة النجمة، حضر مشروع قانون العفو العام في اجتماع دعا إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بمشاركة وزير الدفاع ميشيل منسة، الذي عرض موقف وزارة الدفاع وقيادة الجيش من مسألة العفو العام عن الإرهابيين المتورطين بقتل عناصر من الجيش. وتبعا للمعلومات، فأن لقاء نيابيا ثانيا عقد في مكتب بو صعب لاستكمال النقاش في قانون العفو العام بعد الظهر.
1: توازيا، أجرى وزير الداخلية أحمد الحجار سلسلة لقاءات مع عدد من النواب تناولت العفو العام.
0: وتعقيبا، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر أكس: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها، ختم جعجع.
1: النائب جميل السيد قال في موقف له: المشكلة في اقتراح قانون العفو أنه ليس عاما بل بنكهة خاصة، فهو لا يشمل الجميع، ولازالت الخلافات حول صيغته قائمة.
6: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الوزير السابق سليم الجريصاتي، أهلا بك.
7: أهلا فيك، شكرا، وأهلا طبعا بصوت كل لبنان.
6: أستاذ سليم، يعني قانون العفو العام لا يزال ضمن البازار السياسي والوقت يداهم، لا سيما بعد دعوة الرئيس نبيه بري اللجان غدا وهيئة مكتب المجلس. المجلس، فهل هذا يعني أننا سنكون أمام جلسة نيابية حتمية؟
7: خليني أقول لك، مهم جدا نعرف أنه أي قانون عفو عام يفترض حكما حد أدنى من التوافق الوطني، وبدك تعملي عفو عام عن جرائم يعني هذا العفو يطال الجريمة والعقوبة معا. هل أن أحد من هؤلاء المسؤولين فكر للحظة أن هذا الحد الأدنى من التوافق الوطني غير متوافر راهنا؟ هل يعرف أحد من هؤلاء المسؤولين أن العفو العام، أن الحكومة أيضا اعتمدت سياسة عصابية معينة؟ هل يعرفون أن قانون العفو العام يجب أن يأتي بشكل مشروع من الحكومة طالب أنه يتعلق بالسياسة العقابية؟ كلا. لذلك تجدين كل هذه العراقيل، وإذا تم التوافق على الحد الأدنى من العفو العام يأتي هذا القانون حكما قانونا هجينا.
6: يعني كيف تتوقع أن يكون مسار الجلسة التي ستعقد بشأن هذا القانون، وما هو السيناريو؟
7: إما أن ينال هذا القانون أكثرية عادية كسائر القوانين ويحتاج لأكثرية عادية ومن ثم لا يأتي على مستوى أمال اللبنانيين، أو أنه سوف يسقط بالاقتراع بالنظر إلى التشظي الطائفي والمناطقي.
6: هل سيكون القانون عرضة للطعن في حال التصويت عليه ومروره، أم في حال تم إسقاطه؟
7: في إمكانية أن نواب 10 يطعنوا بهذا القانون، في إمكانية رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة ولا أراهما يطعنان فيه، وفي إمكانية رئيس مجلس النواب، ولكن الأرجح في إمكانية أنه 10 نواب يقدروا يطعنوا فيه لدى المجلس الدستوري لأكثر من سبب.
6: الوزير السابق سليم الجريصاتي، شكرا جزيلا لك.
0: في السرايا الحكومية، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري، وبعد الاجتماع قال وزير الإعلام بول مرقس إن هذا الاجتماع الدوري لا يغني عن انعقاد مجلس الوزراء، ولذلك ستكون هناك جلسة مبدئيا يوم الجمعة المقبل على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة.
1: ماليا، طلع وزير المال ياسين جابر من السفير المصري علاء موسى على الخطوات الإصلاحية وإجراءات تخطي المرحلة التي تقوم بها وزارة المال بما يضمن سلامة الاستقرارين المالي والنقدي. وبعدما أطلع وزير المال السفير المصري على الخطوات الإصلاحية، عقد اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للتنمية والتعمير خصص لعرض التحضيرات الجارية للاجتماع السنوي للبنك الدولي. في سياق آخر، أصدر الوزير جابر قرارا حدد بموجبه منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة، وردا على المعلومات التي تحدثت عن أن 47,000 موظف عمومي يتقاضون أجورهم وهم في القبور بكلفة تزيد عن 140 مليار ليرة شهريا، أعلنت وزارة المال أن أبوابها مفتوحة لأجهزة الرقابة للتدقيق في صحة هذه الشائعات.
0: إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد عامل لبساط الحصول على قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة والوسطى.
8: اليوم عم يمروا بأزمة وجدانية من خلال الحرب، قسم منا تراكم الأزمات من 7 سنين، وقسم منا الأزمة اللي عم نمرق فيها اليوم. من المنطلع هيدا، وزارة الاقتصاد أخذت مبادرة تجمع نوعين من الفرقاء، المانحين العالميين خاصة الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي وغيرهم من المانحين، لكن أيضا المؤسسات العامة والخاصة في لبنان.
1: أمنيا، نفذت وحدات الجيش في طرابلس تدابير أمنية أسفرت عن توقيف 7 مواطنين وسوريا بجرم إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم، كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش في بعلبك 14 سوريا لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية ومواطنا كان يعمل على نقلهم.
0: رسميا، سلمت إيران ردا جديدا بشأن المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني الذي سيتولى نقله إلى الأمريكيين، ويركز الرد على مفاوضات إنهاء الحرب والإجراءات التي يفترض أن يتخذها الجانب الأمريكي لبناء الثقة.
1: في غضون ذلك، أفادت CNN نقلا عن مصادر مطلعة في البنتاغون بأنه أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال استمر الرئيس الأمريكي في حال أمر بشن هجمات جديدة. وأشارت الشبكة الأمريكية لأن البنتاغون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.
0: توازيا صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان بشكل مكثف لاحتمال استئناف حرب إيران، ووصفت الاستعدادات بالأكبر منذ وقف إطلاق النار.
1: وسط هذه الأجواء أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد. وقال شريف: نبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق سلام دائم بين إيران وأمريكا.
0: إلى تل أبيب، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراض القوات البحرية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، معتبرا أن ما جرى هو أحباط مخطط عدائي. وقال نتنياهو لقائد البحرية الإسرائيلية المشرف على العملية: أعتقد أنكم تقومون بعمل استثنائي.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة، انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب فوق المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: تهدئة معلقة على مسارين، عفو قيد التبلور، وإقليم يتأرجح، عون يواكب الدبلوماسية، واجب وقف الحرب، وحزب الله يحذر، الميدان يختبر وقف النار، غارات وأنذارات متواصلة، ملف العفو العام يتقدم، تحركات واعتراضات وترقب للحسم، دبلوماسية على حافة التصعيد، طهران تسلم ردا جديدا وواشنطن تجهز خياراتها العسكرية. تابعنا ضمن الخاص أيضا وزير العدل السابق سليم جريصاتي والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: دايماً

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود. نكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس
6: وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين.
5: موسكو تعلن أن روسيا لم تتلقى أي إشارات من أوكرانيا بشأن الاستعداد لتسوية الأزمة.
6: أنقرة تطالب حزب العمال الكردستاني بخارطة طريق لإلقاء السلاح.
5: ومجلس الدوما يصادق على قانون على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ الحلقة بملف العملية العسكرية الخاصة. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين الذي شارك في أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا في جنيف بأن موسكو لم تتلقى أي إشارات من كييف بشأن استعدادها للتحرك نحو تسوية.

0: يمكن أن يخضعوا ويتنازلوا ويخرجوا، ولكن ما دام هذه النخبة موجودة من المستحيل إنتاج أي شيء حاليا.
1: سؤال أخير دكتور محمود، يعني هناك من يعتقد بأن الغرب يستخدم أوكرانيا في حربه ضد روسيا كقفازات مطاطية سيتم إلقاؤها لاحقا في سلة المهملات، هل توافق على هذا الرأي؟
0: أوافق 100%، لأنه ماذا يعني حرب الوكالة؟ أنا قلت في بداية اللقاء يعني الوكيل يستخدم بعده ويرمى في القمامة، شيء طبيعي. أنت تحارب الآن، وهو يعني حتى الحكومة تقول بذلك، نحن نحارب نحمي أوروبا. طب إذا خسرت الحرب أنت ستكون يعني خارج المعادلة. لذلك دائما السيادة هي أهم شيء، قرار حرب السلم يجب أن يكون من البلد نفسها، وإكرام تملك السيادة على قرار حرب السلم. يعني فعليا هي تؤدي مهمة الوكيل، والوكيل عاجلا ما أجلا سيذهب إلى القمامة إذا اتصل بالحرب أو خسر الحرب إلى القمامة. دائما هذا الأمر المعروف يعني في كل الدول، هذا تقود بحل بروكسي وور، هذه دائما تنتهي بسلة القمامة.
2: من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي إسرائيل، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية والمعروف باسم قانون إعدام الأسرى، الذي دفع به وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، حيث يمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيا بعد ارتكابه جريمة قتل لإسرائيليين.
2: ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر زوم الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد. أهلا بك دكتورة تمارا معنا في برنامج بلا قيود.
4: تحياتي لكم ولكل المتابعين الكرام.
2: أهلا بك. أبدأ من هذا القانون يعني الذي أصدرته إسرائيل لإعدام الأسرى، وليس فقط إعدام الأسرى وإنما أيضا في الضفة الغربية، لأي هجوم يحق لهم الإعدام مباشرة للفلسطينيين، دخل هذا القانون حيز التنفيذ والآن سيتم تنفيذه بشكل فعلي. ما ردود الفعل المتوقعة دكتورة تمارا؟
4: أولا هذا القانون إذا تحدثنا من ناحية قانونية هو باطل وغير شرعي، لكن تم عملية وضع صياغة جديدة، لأن أي قانون تحت إطار يتم تفعيله في أراضي محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي هو غير قانوني حسب القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، لكن تم وضع صياغة جديدة لأن حتى المحاكم العسكرية أيضا هي تأتي في سياقها يجب أن تنفذ هذا القانون. يعني بمعنى حتى أراضي الضفة الغربية سوف يتم تطبيق القانون الإعدام، سواء كان الأسرى سواء كان حتى المواطنين الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية تحت حجة وذريعة أن هناك إرهاب ويجب إزالة هذا الإرهاب. طبعا كيف سوف تكون التوقعات؟ هناك عدة توقعات قد تحدث، سواء كان في الداخل السجون الاحتلال الإسرائيلية بمعنى أن الأسرى قد يتم أن يكون هناك حالة من الوقفة الداخلية، لأن هذا الأمر سوف يطبق على جميع الأسرى تحديدا الذين جاءوا بعد 7 أكتوبر، يعني بمعنى أسرى النقبة أو حتى الأسرى الذين قاموا بالمشاركة في هذه العملية، وأيضا قد ينطبق على الصالح لأن لا توجد هناك تمييز بين أسير سابق وأسير لاحق أسير في المستقبل. قد يكون هناك تحركات في داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي، قد يكون هناك تحركات على صعيد الأهالي الأسرى الفلسطينيون، لأن أيضا سوف يتم المساس بكرامة أولادهم وكرامتهم، لأن سوف يتم عملية اغتيال أولادهم أو أسرهم في داخل السجون، وهذا ما يؤدي إلى إعدامهم بواقع أو عملية تقويض واقع أي أفق حياة مستقبل. هذا يعني أن يتم إنهائه قصرا، إنهاء حياته قصرا، وهذا مخالف لأبعاد القانون الدولي. وبالتالي قد يكون على صعيد الشارع الفلسطيني تحركات، لكن باعتقادي التحركات على مستوى قانوني يجب أن تفعل على أرض الواقع، بمعنى أن التحركات يجب أن تأتي في سياق على مستوى المجتمع الدولي أو واقعا أمميا، لأن هذا يمس القانون الدولي. لكن باعتقاد نتيجة هناك المعايير المستوجة أو تناقض المصالح بين إسرائيل وحلفائها في العالم قد لا يتم فرض عقوبات شديدة، لأن هذا الأمر يمس بواقع الاتفاقيات الدولية، لأن بالطبع إسرائيل لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي، علاقات مع عدد من الدول.

0: وبالتالي هناك هذه الاتفاقيات تشير إلى الواقع أن قانون الأعدام أصبح اليوم غير موجود، أو لماذا يتم تطبيقه على أرض الواقع؟ لأن بعض الدول الأوروبية ترفض إقرار واقع الإعدام لأنها تعتبره هو يعمل
1: طيب
0: عملية
1: تتوقعين يعني موجة تصعيد؟
0: باعتقادي لا، باعتقادي لا. لماذا؟ لماذا التصعيد لن يكون هو القائم؟ لأن إسرائيل فعلا تستعمل سياسة القبض الأمنية الثقيلة في الضفة الغربية، تضع كل يوم حاجز ما بين قرية وقرية أخرى وبين محافظة ومحافظة أخرى ومدينة ومدينة أخرى حتى لا تتحرك الضفة الغربية. وبالإضافة أن هناك انقسام الحالة الفلسطينية، ضعف الحالة الفلسطينية وهوانها، هذا ما ينعكس على قدرة الفلسطيني على مجابهة مثل هذه المخططات، مثل هذه القوانين. وهذا ما رأيناه، كان هناك تحركات إعلامية لكن لم يكن هناك توازيها مع تحركات قانونية أو تحركات شعبية أو تحركات سياسية دبلوماسية، لأن لابد أن يكون هناك تفعيل كل الحيثيات السياسية والدبلوماسية مع التطابق مع الإعلامي. إذا لم يكن هناك تطابق مع هذه الأمور فتبقى الأمور أن إسرائيل هي سوف تنفذ هذا القانون دون أي إجراءات عقابية.
1: طيب دكتورة تمارا، هنا يعني السؤال التالي فيما يخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعني كيف ستؤثر هذه الخطوة على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان يعارضان تقليديا عقوبة الإعدام؟
0: باعتقادي قد يتم الحديث بطريقة سياسية دبلوماسية وأيضا إعلامية أن ما تقوم به إسرائيل اليوم يخالف الأبعاد القانون الدولي فيما يتعلق أن عقوبة الإعدام اليوم هي أصبحت غير مقبولة لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا على مستوى الاتحاد الأوروبي. قد يتم عملية فرض عقوبات بسيطة هنا وهنا، ولكن لا أعتقد أن تكون هناك سياسة خطة ممنهجة من جميع الاتحاد الأوروبي لعملية وقف هذه القانون. يعني لابد أن تكون هناك فرض واقع سياسة تفعل فيها كل الأدوات المتاحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن تطالب بإسرائيل إيقاف هذه العقوبة، أو أن إذا لم تقف هذه العقوبة أن يتم فرض عقوبات بطريقة أخرى. قبل عدة أيام كان هناك الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الشخصيات لكن لم يفرض سياسة مثلا منع تصدير البضائع من المستوطنات إلى أوروبا. كان هناك لا توجد هذه الإشارة عن هذا الموضوع أو
1: يعني
0: عن
1: الإجراءات برأيك يعني لا ترتقي لمستوى ردع العدوان أو ردع هذا القرار؟
0: بالفعل يعني هي عبارة عن عقوبات رمزية لا
1: رفع
0: تعطي
1: عتب
0: أي
1: كما يقال، رفع
0: نعم
1: عتب.
0: هي اللغة العامية. صحيح باللغة العامية هي رفع عتب بس على أساس أنه يمتص غضب الشارع أو رأي العام الداخلي لتلك الدول حتى لا تنتفض ضد حكوماتهم وصناع القرار، لكن على أرض الواقع لا توجد هناك عقوبات حقيقية، هي فقط شكلية، وهذه الشكلية والرمزية لا تعطي أي نتائج للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الانتهاكات.
1: لا خلاف مع إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
0: باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية هي المساهم أو المساعد أو المعاون الأساسي لإسرائيل في كافة الاتجاهات، لا توجد هناك اختلاف. قد يكون هناك بعض الدول الأوروبية قد غيرت من وجهة نظرها أو حاولت أن تغير من مواقفها، مثلا الدول مثل إسبانيا، إسبانيا كان لها موقف إيجابي في بعض الأمور، بعض الدول تحاول قدر المستطاع تغيير المنهج لكن بحاجة إلى وحدة الحال الاتحاد الأوروبي لإخراج سياسة موحدة منسقة لفعلا تفعيل أدوارها للضغط على إسرائيل على الأقل إيقاف قانون الإعدام الذي هو أصلا هو مخالف قانونيا.
1: نعم، يعني أيضا إسرائيل بهذا القانون اليوم وتنفيذ هذا القانون بالرغم من الرفض من قبل عدة دول كما ذكرت حضرتك، إلا أنها مستمرة في هذا القانون. يعني هناك غاية محددة من قبل إسرائيل، ربما هي تريد إغلاق هذا الملف نهائيا، تفريغ السجون نهائيا بحيث لا يكون هناك أحد يطالب بهم مستقبلا، ولا يوجد أصلا أي صفقة تبادل أسرى.
0: الهدف من هذا القانون هي إنهاء حالة تسوية سياسية بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، لأن انتهت واقع الشراكة السلام، كل الاتفاقيات التي تم إبرامها حتى على مستوى الواقع اتفاقية أوسلو سوف يتم إنهائها من الجانب الإسرائيلي. هذه بعض الأمور التي تحدد نوعا ما تسوية نهائية سواء كان في قضية الأسرى أو قضية اللاجئين أو القضية المقدسة. وبالتالي هم يريدون تفريغ كل الاتفاقيات السلام بعملية افتعال أو إخراج قوانين تتلائم مع وجهة اليمين الائتلافي أو اليمين الأيديولوجي في داخل الحكومة الائتلافية. الهدف الآخر ردع الشعب الفلسطيني، بمعنى تخويف الشعب الفلسطيني عن مجابهته عن مقاومة الاحتلال. الهدف الثالث وهو عملية فعلا تفريغ السجون الاحتلالية من وجود أشخاص، لأن هؤلاء وجود الأشخاص أيضا يرهق ميزانية الواقع الإسرائيلي، لأنهم هم في نهاية المطاف هم داخل السجون الاحتلالية، كهرباء ومياه وغيرها، فالاحتلال هو مسؤول عن هذا الأمر، وبالتالي هذا يرهق الجانب الإسرائيلي ولا يريد فتح سجون جديدة لأعداد كبيرة. أصبح حتى هذه اللحظة الأسرى في داخل السجون يعني يقدرون أكثر من 10,000 أسير، وبالتالي لا يريدون هذه الأرقام، فبالتالي يستخدمون واقع قانون الإعدام للتخفيف على وطأة السجون، عدم فتح السجون، لتخفيف وطأة الشرطة الفلسطينية، عفوا الشرطة الإسرائيلية بعملية الاهتمام بواقعهم. لذلك نرى اليوم أن هناك في عقوبات في داخل السجون بتقليل الطعام، عدم إعطاء الدواء اللازم، التمييز بين هذا وذاك، أصبحوا في حالة مزرية صحية صعبة جدا، عدم زيارة أهاليهم إلى داخل السجون، بالتالي هم يريدون قطع الطريق من منتصف أو قطع الطريق من بدايته، أن لا يكون هناك أعداد جديدة من الأسرى ولا أن يتم مطالبتهم سواء كان في حالة أي تسوية مستقبلية. هم يريدون إنهاء أي حالة تسوية حتى فيما يتعلق قضية الأسرى.
2: نعم، طيب كيف سيؤثر هذا القانون على المجتمع الإسرائيلي نفسه؟
0: باعتقاد المجتمع الإسرائيلي بمجمله هم لا يتقبلون أي واقع وجود لا دولة فلسطينية ولا حتى على مستوى أي جهات تسوية. لكن باعتقادي هناك في اختلاف بين المجتمع الليبرالي الإسرائيلي وبين أيضا اليمين الأيديولوجي كبن غفير وسموتريتش، يفرضان بعض العقوبات هي غير قانونية باطلة وغير شرعية. الجيش الإسرائيلي والتقارير العسكرية الأمنية تشير أن هذا القانون أيضا قد لا يكون مقبول، لأنه قد يحرك الشارع الفلسطيني، قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي يعتبرون أن هذا القانون قد يتم عملية تأثير على الأمن الداخلي الإسرائيلي والأمن القومي الإسرائيلي. اليمين المجتمع الليبرالي يتحدث أو اليمين القومي يتحدث أن هذا قد يؤدي عزلة إسرائيل ما بينها وبين الدول الأوروبية، لأن هذا أيضا غير مقبول بالنسبة لدول أوروبا بشكل يعني يتم عملية فرض عقوبة الإعدام. أعتقد سوف يؤدي إلى انقسام في المجتمع الإسرائيلي ما بين مؤيد وبين معارض. المعارض هو يعلم تماما أن هذه العقوبة هي أصبحت ملغية تمام في صلب أو عقر الواقع القانون الدولي، لكن اليمين المتشدد مثل بن غفير هم عبارة عن أيديولوجيين متشددين متطرفين يريدون إقرار أي قانون حتى يحقق لهم أي قاعدة يمينية انتخابية مستقبلية لها علاقة بالانتخابات القادمة، وبالتالي هم يريدون أن يسارعوا الزمن كسب الوقت ويسارعوا الوقت لفرض أيضا عقوبات أو قوانين تعزز لها مستواهم في هذه الانتخابات.
1: نعم، أيضا الرئاسة الفلسطينية أدانت هذا القانون واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب، لأنه طبعا مخالف للقانون الدولي المتعلق بالأسرى والمعاملة الحسنة للأسرى. ما إمكانية الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون؟ هل هناك أوراق بيد السلطة الفلسطينية يمكن أن يعني تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى روسيا، إلى الصين؟
0: أولا عليها أن تواصل بشكل قانوني دبلوماسيا سياسيا أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي، وبالتالي يجب الإشارة لكل الدول المتاحة والأحزاب والقوى الحية التي كانت معنية للدفاع عن قضية الأسرى والتحرك بشكل عاجل قبل فوات الأوان وإقرار هذا القانون. لكن باعتقادي السلطة اليوم هي ضعيفة، لا تملك أوراق قوية نتيجة الحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني وعدم قدرتهم على مواجهة المخططات. ما نراه اليوم أن أصبحت السلطة هي بلا سلطة، وكان سلطة فقط خدماتية للتعليم والصحة بلا أفق سياسي، أمام أن إسرائيل تحاول أن تقودها سياسيا واقتصاديا، وبالتالي لا توجد هناك أي واقع يعزز نوعا ما وجودها أو تستخدم الأوراق. لكن في نهاية المطاف على يعني واقعها أو على مستوى ما تملكه من أوراق يعني عليها أن تتحرك بشكل مستمر، أن لا تقف عند حد معين، أن هناك قضية لا بد الدفاع عنها، لا بد استخدام كل الأدوات، تحريك الجاليات، تحريك القوى الحية، الدول الصديقة، الدول الأوروبية أو روسيا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها عليها أن تتحرك بشكل معمق، حتى لو كانت هي ضعيفة لكن لا بد أن تتحرك، لأن هناك قضايا قد تحدث مستقبلا أعمق مما قانون الإعدام. ما نراه في فلسطين يعني أعتقد أن قادم الأيام صعب جدا على الفلسطينيين، وقد يحدث في أي لحظة ما واقع النزوح القسري أو التهجير الطوعي، لأن على أرض الواقع الأرض تصادر، الأرض أصبحت محتلة كليا من قبل إسرائيل، الأمن أصبح يدخلون ويخرجون وقتا ما يشاءون، السيادة الإسرائيلية يريدون تثبيتها على أرض الواقع، حول المعادلة من معادلة إدارة مؤقتة إلى سيادة ثابتة على الأرض الفلسطينية ضفة وغزة، وبالتالي الأمور معقدة إذا لم يكن هناك قوة داخلية فلسطينية وأن تتبعها بواقع خارجي أو إقليمي أو دولي، فبدون ذلك لا أعتقد سوف يكون لها قدرة على فرض أوراقها.
1: طيب بهذه الحالة القانون الدولي أين؟ يعني ألا يشكل ذلك ضربة للقانون الدولي للمنظمات؟
0: طبعا سؤال مهم جدا، أين القانون الدولي مما تقوم به إسرائيل؟ هل هناك أحد يستطيع أن يشير إلى إسرائيل؟ بلا، لا أعتقد ذلك، نحن نتحدث بواقعية حيادية، العالم كله لا يتحرك، ما حدث في غزة لأطفال للضفة الغربية لجنوب لبنان لجنوب سوريا وما يحدث في المنطقة، لا أحد يشير إلى إسرائيل بكلمة لا، هم يتحدثون إعلاميا لإسرائيل أنت تقومين وتقومين وتفعلين وانتهاك القانون الدولي، أين القانون الدولي؟ مجلس الأمن الدولي، أي أيضا جمعية العمومية الأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية، المنظمات التي تعنى بالطفل والمرأة والنساء وحقوق الإنسان والغذاء، كلها اختفت في خلال هذه الفترة الماضية، وبالتالي القانون إلى أين؟ أعتقد أن نحن نعيش في صراع الغاب وليس في قانون الدولي.
2: هذا ما يخص القانون الدولي وتخاذله مثلا، لكن ما الذي يمنع وحدة الموقف الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، يمر بها الشعب الفلسطيني؟
0: بالطبع يعني للأسف الداخل الفلسطيني نتيجة اختلاف البرامج والأيديولوجيات بين أكبر الفصائل فتح وحماس، ما يؤدي إلى نوعا ما عدم قدرتهم على إيجاد آلية أو طريقة للوحدة، رغم أن كل الظروف يجب أن تهيئ إلى وحدة الداخل الفلسطيني، على مستوى أحزاب وفصائل منقسمة بعضها البعض، لا توجد هناك قدرة على إيجاد برنامج وطني لمجابهة الاحتلال، سواء كان برنامج السلطة لن يحقق أهداف، برنامج حركة حماس يحقق أهداف، وبالتالي لابد إيجاد برنامج ولكن مشترك، أن يجلسا على طاولة حتى يتم مناقشة ما يحدث اليوم على أرض الواقع، لأن هذا لا يضر فقط المواطن الفلسطيني، هو يضره قبل أن يضر الفلسطينيين، يضر الجميع، يضر أي شخص يعيش في الأرض الفلسطينية، وبالتالي هذا بحاجة إلى تفكر ملي ووضع خطة لمجابهة هذه الاستراتيجيات الاحتلالية التي أصبحت إحلالية وليست احتلالية فقط، إحلالية للهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وبالتالي أين واقع الوحدة؟ الوحدة هذا طبعا بحاجة إلى تفسير وسؤال من أطراف ذات العلاقة، أين أنتم من هذا المشروع الذي أصبح يضر في الواقع الأرض الفلسطينية والديمغرافيا الفلسطينية، وقادم الأيام سوف يضر بأصعب من ذلك بما يتعلق القضية برمتها، وبأصل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي سوف يتحول إلى واقع اقتصادي، وحتى الواقع الاقتصادي لن يتم إعطائه بالشكل الطبيعي للفلسطينيين.
2: وهنا أيضا أين الموقف العربي يعني من القضية الفلسطينية؟
0: الموقف العربي إذا تحدثنا بكل واقعية، الكل يتحدث مع أن القضية الفلسطينية هي الأساس، لكن الكل منشغل بالحرب الإيرانية الأمريكية، الكل منشغل بأزماته الداخلية، الكل منشغل بواقعه الداخلي، الكل منشغل كيف يدافع عن حالته، المنطقة كلها برمتها في أزمة حقيقية، وبالتالي لا نتيجة لعدم إدراككم أن أزمة الصراع في منطقة الشرق الأوسط هي أصلها قضية فلسطينية، عدم إيجاد حلول لهذه القضية أصل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تقع الأمور أن تجر الأزمات، ليست هي أصبحت صراع فلسطيني إسرائيلي، هي أزمة صراع عربي إسرائيلي، أو بالأحرى أزمة جغرافيا، لأن إسرائيل تريد أن تمحو الجغرافيا التي تم إقرارها في بعض اتفاقيات سايكس-بيكو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أعتقد إسرائيل اليوم تمحو هذه الجغرافيا العربية كما محت الجغرافيا الفلسطينية.
1: نعم، أيضا دكتورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث عن الوضع الإنساني في غزة وأن غزة تواجه حرب إبادة وتجويع وإسرائيل حولتها إلى منطقة منكوبة. أين مجلس السلام الذي تم الحديث عنه؟ لماذا لا تدخل المساعدات الإنسانية؟ لماذا تم الهجوم على أسطول الصمود وتركيا طبعا أدانت هذا الهجوم؟ هل هو بالفعل حصار مطبق على غزة للقضاء على ما ومن بقي فيه؟
0: إذا تحدثنا بكل واقع مجلس السلام فشل على أرض الواقع، والدليل أن حتى هذه اللحظة جلسات ميلاد بنوف مع نتنياهو قبل عدة أيام أشاروا أن لا توجد هناك تمويل لمجلس السلام، التمويل الذي جاء ذهب إلى مواقع أخرى سواء كانت الحرب الإيرانية أو غيرها من الأمور. لكن ميلاد بنوف طلب، أو بالأحرى هناك مطالبات أمريكية من إسرائيل أن يتم تحويل أموال المقاصة التي تقدم إلى السلطة أن تتحول إلى غزة، وبالتالي هذا عبارة عن أيضا انتهاك واضح لعملية تحقيق الهدف وهو تقويض السلطة أو إضعافها حتى تتحول إلى فقط بلدية صحة وتعليم، وما تبقى من الأموال لأنه يشيرون الولايات المتحدة الأمريكية حتى إسرائيل ذات تشير أن السلطة لا تقوم بإصلاحات طبعا هي من أجل أخذ الأموال وتحويلها إلى واقع قطاع غزة. لكن أنا باعتقادي طالما أن إسرائيل هي مسيطرة على كل المعابر في أرض قطاع غزة وأكثر من 68% إسرائيل سيطرت عليها، ويعيش الفلسطيني في أقل من 34% في أرض قطاع غزة، أمام هذا الأمر والتحركات إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كملفات أمنية ودون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس السلام كان هو يتم إنشائه بديل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة حتى يتم السيطرة عليه إسرائيليا دون أن تكون تدخلات من العالم الخارجي، وهذا ما رأيناه أنه حتى هذه اللحظة أين مجلس السلام؟ هو على أرض الواقع غير موجود، الموجود هو إسرائيل، الموجود هي قوات الجيش، الموجود هناك فلسطينيون يريدون أن يأكلوا وهم اليوم في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا بلا أصلة إدخال المساعدات الطبيعية، ولا يوجد هناك أي بعد إعمار. يعني هم يتحدثون أن لابد أن تكون أموال، وهذه الأموال قد تؤخذ من أموال السلطة الفلسطينية أو بالأحرى المقاصة تتحول إلى مجلس السلام برعاية أمريكية، وهم يقومون بعملية البدء في بناء أماكن التي لا يتواجد فيها حركة حماس.
2: الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى تركيا، حيث كشفت تقارير إعلامية أن الاستخبارات التركية طلبت من حزب العمال الكردستاني خارطة طريق لإلقاء السلاح، مشيرة إلى أن أنقرة تدرس اعتماد نظام السحاب وهو نموذج أمني يضمن تزامن الخطوات.
2: ونقلت صحف مقربة من الحكومة عن وفد أمني رفيع المستوى ضم مسؤولين من الاستخبارات والمنظومة الأمنية أنه أجرى اتصالات مع قيادات الحزب في جبال قنديل، وطالب بتقديم خطة تتضمن إخلاء المغارات وتحديد مواقع مستودعات الأسلحة وجرد الاعتاد الموجود.
1: وتعيد مصادر في حزب العدالة والتنمية التأكيد أن الخطة المقترحة تميز قانونيا بين فئتين من عناصر التنظيم. الأولى ستمنح ترتيبات وتسهيلات لإعادة الانتقال داخل تركيا وتسليم نفسها، أما الفئة التي تبقى خارج البلاد خصوصا في شمال العراق وسوريا فستخضع لقوانين وسيادة الدول المضيفة.
2: وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من جنوب كردستان العراق الخبير في الشأن الكردي كاوى نادر قادر. أهلا بك أستاذ كاوى في بلا قيود. يعني ونسألك، بعد كشف تقارير إعلامية أن تركيا طلبت من العمال الكردستاني جدولا زمنيا مفصلا وخارطة طريق لنزع السلاح الكامل من قادة حزب العمال الكردستاني، يعني هل حزب العمال الكردستاني قادر على الموافقة على نزع السلاح الكامل أم أن هذا شرط مستحيل أساساً؟
4: في الحقيقة تركيا العملية اللي حالياً يعمل بها أو المفاوضات اللي يجريها مو لأجل يعني العملية السلام، إنما وأنتوا تعرفوه هو يطلق عليها اسم إنه تركيا بلا إرهاب. كل شروطها، شروط اللي يريد تركيا يريد يفرضها على حزب العمال الكردستاني. أحد الشروط هو أنه ينزع السلاح بلا مقابل، بلا شروط، بلا قوانين، بلا شيء. الطرف الثاني حزب العمال الكردستاني المنحل طبعا حاليا أو جماعة القنديل حاليا يطلبون بأنه يصدر قرار هؤلاء الموجودين حاليا الحاملين السلاح يرجعون لتركيا ويمارسون عملية سياسية ما كان يناضل من أجل بالسلاح هناك بتركيا، يمارسون العملية بالسياسة. فتركيا لا يفتح، لأنه لا يفتح هذا الباب، باب السياسي، لأنه هو ليس غرض منه أنه يحاول أن يدمج هؤلاء مع المجتمع، إنما يريد أن يعاقب هؤلاء ويعاقب حسب قوانين السابقة بالنسبة لتركيا. فالمشكلة حزب العمال الكردستاني كيف يلقى سلاحه بدون ما يكون ضمان لعملية سياسية. فهنا الموضوع الثقة، الثقة غير موجودة لا بين تركيا يثق بالحزب العمال الكردستاني ولا حزب العمال الكردستاني يثق بالتركيا. فمشكلة ما أدري، أنت تعرف توازن القوى في المنطقة، توازن القوى الموجودة حاليا في المنطقة يؤثر على العملية. تركيا لم يقتنع بعملية السلام، إنما يريد أن يبعد قضية الكردية عن مدى الساحة الدولية، لا يريد أن يتطور قضية الكردية إلى خارج أقليم الشرق الأوسط.
1: ما هي التنازلات أو الضمانات السياسية التي ترغب أنقرة في تقديمها للأكراد مقابل تسليم أسلحتهم؟
4: أكراد مثل ما قلت هو العملية يسميها عملية تركيا بلا إرهاب حسب قوله، طبعا العملية يريد بدون أي شرط أو مطالب تركيا حزب العمال الكردستاني أن يستسلموا جماعة حزب العمال الكردستاني السابق إلى الدولة التركية بدون أي شرط، بدون أي مطالب، وهذا لم يحدث. طيب لماذا حاربوا 40 عاما ولماذا سفكوا الدماء من أجل كردستان؟ هم يطالبون بدول تركيا ديمقراطية وحرية حرية لحقوق وحقوق القضية الكردستانية. إذا لم يتوفر حقوق قومية الكردية ولم يتوفر الديمقراطية لتركيا بشكل سليم، كيف يلقون السلاح؟ يجب أن يكون هناك عملية ديمقراطية بدون تفرقة، بدون أن يكون فقط للأتراك إنما يكون للأكراد، للأكراد أيضا العملية، وأن يمارسوا بكامل حرياتهم. ثانيا الانتخابات، نص الانتخابات ملغية من خلال مثل ما يسمون قيوم يخلون مكان المنتخبين. فلن يكون هناك ثقة بين حزب العمال الكردستاني، يعني جماعة حزب العمال الكردستاني بأي عملية يجريها تركيا، يتردد حتى في صياغة قوانين جديدة، ويتردد حتى في أي عملية أنه ينشط الديمقراطية في تركيا.
2: نعم، هل ستقبل الأجنحة المسلحة المتطرفة لحزب العمال الكردستاني خارطة الطريق أم أنها ستؤدي إلى انقسام داخل الحزب؟
4: تقريبا وصل أكثر من سنة وشوية عملية السلام. تركيا لم يخطو أي خطوة نحو عملية السلام، إنما مثل ما قلت يخطو من أجل إلقاء السلاح بدون شروط، وهذا ليس يكون صعبا، هذا يكون يعني عكس النضال الأربعين سنة. وثانيا وماذا يستفيدون الكرد في تركيا من إلقاء السلاح إذا لم يفتحوا باب الديمقراطية أمام الكرد وأمام حقوق الكرد؟ فالخارطة الطريق التركي المعلن اللي يريد بها حكومة أردوغان لن يخطو أي خطوة إلا بهذا الطريقة، بهذا التفكير، بهذا النوعية. يجب أن يكون تركيا للجميع، ويجب أن يشارك الجميع، ويجب أن يمارس الكرد حقوقهم على الأقل في المناطق الموجودة المتواجدين فيها. فهذا بالنسبة للترك صعب، يقولون حسب دستورهم بأن تركيا ليس هناك في تركيا غير الترك، وهذا ما يثبت حاليا بأنه أكو قوميات أخرى ككورد والشركس والأرمن وأقوام أخرى عرب موجودين في تركيا، فيجب الحقوق هؤلاء مضمونة. إذا لم يكن مضمونة فنضال موجود، يعني ناس يناظرون، حتى إذا ما يناظرون من طريقة الكفاح المسلح راح يناظرون من أجل من طريق السياسي، مثل ما هسه دم بارتي اللي يناظر وموجود مثل ما تعرف عنده مقاعد بالثالث حزب بالبرلمان التركي يمارسون من أجل القضية الكردستانية.
1: كيف تنظر الولايات المتحدة إلى إمكانية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني نظراً لعلاقته الوثيقة بالحركات الكردية في المنطقة أستاذ نادر؟
4: الولايات المتحدة ليس لديه أي خطة أو حل برنامج لحل قضية الكردية في منطقة. قضية الكردية وقضية فلسطين قضيتين كبيرتين في الشرق الأوسط. بالنسبة للقضية الكردية، الولايات المتحدة لا يوجد لديه أي برنامج للحل، بالعكس الولايات المتحدة منحازة إلى دولة تركيا وعنده وكثير من الحالات الضربات اللي تركيا استطاعت أن يضرب حركة الكردية سواء في شمال كردستان أو في غرب كردستان، هو كانت بمساعدة وموافقة أمريكية. أمريكا فقط يساعد الكرد أو لديه علاقات من أجل أغراضها الخاصة، والكرد يفتهمون ويعرفون هذه القضية بأن أمريكا ممارساته تكتيكية أو مساعداته وعلاقاته تكتيكية. ليس هناك علاقة وثيقة استراتيجية بين كرد وبين أمريكا. كرد لديهم ضغوط أقليمية من خلال دولة تركيا ودولة الدول المنطقة، ويريدون أن يبعدوا أو يستطيعون أن أمام هذه الضغوط أن يقفوا، فمرات يلعبون لعبة سياسية من أجل تقليل من أضرار هذا إلى أمريكا. ليس لديه أي حل سياسي ولن يكون لديه سياسي. الرأسمالية العالمية التي يقودها أمريكا حاليا في الشرق الأوسط المخططات ليس لمصلحة الشعوب، إنما لأجل مصالحها الخاصة.
2: سؤال أخير أستاذ كاوا، ما هو برأيك يعني هدف تركيا على المدى البعيد؟
4: هدف تركيا بعيد كما كانت هدف مصطفى كمال في وراء حرب العالمية الأولى، أراد أن يستغل الكرد من أجل مصالحها من أجل بناء دولة تركيا، وحاليا بخشلي وأردوغان نفس الطريقة يريدون يستغلون طاقات وقدرات وإمكانات الكرد من أجل الصراعات التي تضغط على دولة تركيا ومن المحتمل أن تحدث في المستقبل. يريدون أن لن يستغل الكرد من قبل تلك القوى، إنما هم يستغلوها لأجل مصالح الدولة التركية. فليس هناك اعتراف بقضية الكردية ولا يعترفون بوجود الكردي، ما يقولونه فقط للاستهلاك المحلي، وما يعملونه فقط عملية تكتيكية مؤقتة. يوما ما بعد إلقاء حزب العمال الكردستاني إذا ألقت السلاح، ولو لن يلقي السلاح بدون ضمانات إلا قانونية وحتى دولية، إذا ألقوه سوف يحاسبون ويحاكمون حسب ما هم يريدونه.
1: الخبير بالشأن الكردي كاوا نادر قادر، كنت معنا من جنوب كردستان العراق، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى العراق. في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات عن الاستثمار بوصفه مفتاحاً للتنمية وإنعاش الاقتصاد، تتصاعد في العراق أصوات تحذر من الوجه الآخر لبعض المشاريع الأجنبية التي باتت بحسب مختصين ومزارعين تشكل تهديداً مباشراً للقطاع الزراعي والأمن الغذائي والبيئي.
1: خلف الواجهات الحديثة للمجمعات السكنية والمشاريع التجارية تختفي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من 300 عام بعد أن تحولت من بساتين ومزارع منتجة إلى كتل إسمنتية وسط اتهامات بغياب التخطيط الحقيقي وتغليب المصالح الاستثمارية على حساب الثروة الزراعية الوطنية.
2: ويرى مراقبون أن العراق يخسر مليارات الدولارات سنوياً نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد بالتزامن مع تآكل الحزام الأخضر المحيط بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات، الأمر الذي ينعكس على البيئة وارتفاع درجات الحرارة ونسب التصحر فضلاً عن تهديد مصادر رزق آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
1: وقال النائب إياد الجبوري لسبوتنيك:
5: القرار كان خلل في رئاسة الوزراء، خلل في رئاسة الوزراء، القرار 175 لاتخذ بدون أي جدوى وبدون ما يكون أكو دراية كاملة. قسم من الوزراء تكلمنا معهم يقول والله ما أعرف، نحن صوتنا أدري أنت من تصوت على على على قرار ما تعرف شنو تبعاتها القانونية. كل حزام بغداد هي أراضي ساكنتها قسم من العشائر، لها دور أساسي في مساندة الدولة، في مساندة الاستقرار الأمني، كان لها دور في تقديم الشهداء والعمل على النهوض بالبلد في حال أفضل. لذلك إحنا ماضين مع مجلس النواب وماضين مع الوزارات المعنية بالموضوع، وزارة الزراعة جادة في حل هذه المشكلة.
2: في المقابل حذر أصحاب أراضي زراعية في مناطق حزام بغداد من تداعيات تحويل الأراضي الزراعية أو تقليص مساحاتها، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى تهجير آلاف العائلات التي تعتمد بشكل مباشر على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للعيش. وتحدث المزارع أثير محمد لسبوتنيك:
6: احنا اذا راحت هاي الاراضي من اهلها ما معنى تهجرت الوف الناس، والوف الناس من تروح اي من راحت الوف الناس يعني وين تعيش؟ يعني بغداد هي هسه مزدحمه، العامل هسه بغداد يدور على عمل ماكو، زين هنا مزارع، مزارع مغذي بغداد ومغذي المحافظات الاخرى ومغذي الناس اللي ما عندها عمل، يعني هسه بالمحاصيل الزراعيه وبالحبوب وبالمنتجات الالبان يعني وباللحوم وغيرها، كل هذه من فضل الله ثم الفلاح، يعني الفلاح من يزرع جاني الحلال الابقار والاغنام وحتى حقول الدواجن، هذه هي كلها سد حاجه البلد، ويعني نقول هذه فضيحه وهي كارثه كبيره اذا راحت الاراضي للفلاحين.
1: بدوري أكد المزارع أبو أحمد الجبوري لسبوتنيك:
7: لكن أكو ملاحظة مهمة أريد أسأل بها الدولة أو المستثمرين، إذا هم فعلا المستثمرين فهي هاي الخريطة أنه أنت الاستثمار بالأراضي الزراعية اللي يوصلها مي؟ بالعقل، حدث العاقل بما يعقل، الاستثمار لازم يكون وين؟ بالأراضي اللي ما بها زراعة ما يوصلها مي، حتى على مود تستثمر فعلا كل استثمار انه اولا ارض ما مستفاد من عندها لا زراعه وتستفاد من عندها سكن، لكن هاي الاراضي الزراعيه اللي تحيط بحزام بغداد اللي هي اسمها حزام بغداد اللي هي ارض خضراء زين وبنفس الوقت هي بيها سكن، فانت راح تخربها ما راح تستثمر، لان انت راح تخرب هاي الاراضي الزراعيه بعد ماكو زراعه، ومن بعد ايش راح يصير؟ راح يصير صحراء. فهنا إذا أنت بغداد حزام بغداد اللي هي خضار وزراعة ومن بعدها هم تجمعات سكنية فهذا هو الاستثمار بعينه، إذا هم فعلا يريدون يحرصون على الاستثمار.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي موضوعنا التالي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا والحرص المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة، صدق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية الحكومية موقعة مع دولة الإمارات حول تجارة الخدمات والاستثمارات.
1: ووقعت الاتفاقية في موسكو خلال أغسطس آب الماضي، وتهدف إلى تحقيق تحرير متبادل لشروط الوصول إلى أسواق الخدمات وممارسة الأنشطة فيها، وتعكس بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار وترسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي. لبحث هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف خريجة برنامج دراية للمتحدثين الأستاذة ريم الظاهري. أهلا بك أستاذة ريم معنا في برنامج بلا قيود.
8: مرحبا عزيزتي.
1: أهلا وسهلا. أبدأ من قرار مجلس الدوما، أقر قانونا يصادق على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار. كيف تعكس هذه الاتفاقية بين الإمارات وروسيا توجه الإمارات نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية بما في ذلك مع موسكو؟
8: تعكس هذه الاتفاقية النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في بناء شراكات اقتصادية متنوعة ومستدامة مع مختلف دول العالم، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتعاون التجاري، كما تؤكد مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع ببيئة أعمال تنافسية وانفتاح اقتصادي يجذب الشراكات والمستثمرين من مختلف الأسواق. ومن وجهة نظري فإن مثل هذه الاتفاقيات تعكس رؤية طويلة المدى تركز على التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.
2: أستاذة ريم، يعني ما أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية على مستوى التجارة والخدمات والاستثمار؟
8: هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية، خصوصا القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، الطاقة، البنية التحتية، الخدمات المالية والتجارة. كذلك قد تفتح الاتفاقية المجال أمام مزيد من التعاون في مجالات الابتكار والخدمات المهنية وتبادل الخبرات، والأهم أن هذه الشراكات تخلق فرصاً جديدة للقطاع الخاص وتدعم بيئة الأعمال في البلدين.
1: نعم أستاذ ريم، يعني كيف يمكن أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في خلق فرص جديدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال؟
8: مثل هذه الاتفاقيات تمنح القطاع الخاص مساحة للتوسع وبناء شراكات جديدة والدخول إلى أسواق مختلفة بثقة أكبر، كما تساعد رواد الأعمال على الاستفادة من فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات والتجارة والاستثمار. واليوم نرى أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الترابط والتعاون، لذلك فإن وجود أطر واضحة للتعاون الاقتصادي يعطي الشركات مرونة وفرص نمو أكبر.
2: نعم أستاذ ريم، يعني ما الذي يميز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ويجعلها جاذبة للشركات العالمية؟
8: دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية بناء بيئة استثمارية متطورة تقوم على المرونة والانفتاح وسهولة ممارسة الأعمال، كما تتميز ببنية تحتية قوية وتشريعات اقتصادية متقدمة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك هناك تركيز واضح على الابتكار والاقتصاد الرقمي والاستدامة، وهذا ما يجعل الإمارات واجهة جاذبة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
1: نعم أستاذ ريم، برأيك ما أهمية هذه الاتفاقات الاقتصادية في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام يعني على المدى الطويل؟
8: هذه الاتفاقيات تلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع الشركات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما أنها تدعم النمو المستدام وتشجع على تبادل المعرفة والخبرات وخلق فرص اقتصادية جديدة. وفي ظل التغييرات الاقتصادية العالمية أصبحت الشراكات الاقتصادية المرنة والمتوازنة من العوامل الأساسية لدعم التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
2: نعم، خريجة برنامج دراية للمتحدثين الأستاذة ريم الظاهري، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لك.
8: الله يعطيكم العافية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ليبيا تتزايد الدعوات المطالبة بمواجهة ظاهرة العنف الأسري في ظل تكرار حوادث مروعة طالت نساء وأطفال داخل المنازل وسط تحذيرات من تنامي هذه الانتهاكات في غياب آليات الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.
2: وفي هذا السياق أطلقت حملة وطنية وإعلامية تحت عنوان لن ننسى أسماءهم بهدف تسليط الضوء على ضحايا العنف الأسري وتوثيق قصصهم وكسر حالة الصمت المحيطة بهذه الجرائم، إلى جانب المطالبة بتشريعات رادعة ومؤسسات مختصة بحماية الأسرة.
1: وتفتح هذه الحملة الباب أمام نقاش واسع حول أسباب تفاقم الظاهرة ودور المجتمع والدولة في الحد منها وإمكانية أحداث تغيير حقيقي يضمن حماية النساء.
2: وقالت رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف في تصريحات لسبوتنيك:
9: أطلقت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حملة وطنية وإعلامية تحت عنوان لن ننسى أسماءهم، بهدف تسليط الضوء على ضحايا العنف الأسري وتوثيق قصصهم وكسر حالة الصمت المحيط بهذه الجريمة، إلى جانب المطالبة بتشريعات رادعة ومؤسسات مختصة بحماية الأسرة. وكذلك سوف تفتح هذه الحملة باب للنقاش واسع حول أسباب تفاقم الظاهرة ودور المجتمع والدولة في الحد منها وإمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن حماية النساء والأطفال في ليبيا. وكذلك للأسف تصاعد جريمة العنف الأسري في ليبيا خلال السنوات الأخيرة يرتبط بجملة من العوامل المتراكمة، أبرز هذه العوامل الاستقرار الأمني وضعف مؤسسات إنفاذ القانون وانتشار ثقافة الصمت والخوف داخل المجتمع، إلى جانب الظروف الاقتصادية والنفسية. وكذلك للأسف غياب التوعية القانونية والاجتماعية بحقوق النساء والأطفال ساهم بشكل كبير جدا في استمرار انتهاك داخل الأسرة دون تدخل فعلي أو توفير حماية حقيقية للضحايا. كذلك غياب قوانين واضحة ومفعلة تجرم العنف الأسري وتحمي النساء والأطفال، إلى جانب ضعف آليات الإبلاغ والحماية والإيواء ساهم بشكل كبير جدا في استمرار هذه الجريمة وتكررها. وإن حملة لن ننسى أسماءهم الحقيقة هي خطوة مهمة جدا في إعادة تسليط الضوء على ضحايا العنف الأسري الذين تم تجاهل قصصهم أو نسيانهم، معتبرة أن الحملة الحقيقة نجحت في فتح مسافة مجتمعية للحديث عن هذه الجرائم باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية تمس المجتمع بأكمله وليست شأنا خاصا داخل الأسرة. إن الحملة ساهمت في كسر حاجز الصمت والخوف، وأيضا عاجزت الوعي بخطورة هذا العنف الأسري، وكذلك كما دفع باتجاه المطالبة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب تشجيع العديد من الأسر والضحايا على الحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. الحقيقة نحن بحاجة عاجلة لإقراء تشريعات واضحة تجرم العنف الأسري وتنظم حماية فاعلة للضحايا، مع إنشاء وحدات مختصة داخل الأجهزة الأمنية والقضائية للتعامل مع هذه القضايا الحقيقة بأكثر سرية وحساسية، بإضافة إلى توفير خطوط دعم ومراكز حماية وإيواء للنساء والأطفال، وإلى أيضا إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والرصد والتوعية. نؤكد أن المنظمة الليبية حقوق الإنسان سوف تواصل متابعة وتوثيق حالات العنف الأسري وإصدار بيانات رسمية المطالبة بالمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
2: يعني للأسف الشديد لا تزال يعني في بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات العربية يعني هذه المشكلة، مشكلة العنف الأسري والتعامل مع المرأة والزوجة والأخت، للأسف الشديد يعني.
1: نعم عماد، يعني للأسف المرأة العربية الآن ليست في أفضل حالاتها، فبالإضافة إلى هذا العنف الأسري والضرب والإهانات والطلاق وحرمان من أطفالها، أيضا تعيش أزمة اقتصادية، يعني تتحمل مع الزوج الوضع الاقتصادي السيء وربما الجوع والعوز، ولكن رغم ذلك يعني يأتي الزوج ويزيد هموم الحياة على المرأة.
2: نعم، يعني هناك نظرة غير عادلة بالنسبة للمرأة، يعني يجب أن ينظر إليها كليس فقط نصف المجتمع، بل هي العضو الكامل لهذا المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي كل شيء في المجتمع يعني بالنهاية.
1: بهذا الملف نختم هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. اختتمت في مدينة قازان الروسية أعمال منتدى روسيا العالم الإسلامي، وسط مشاركة واسعة ضمت ممثلين عن أكثر من 100 دولة، وبمشاركة واسعة من دول عربية وإسلامية، إضافة لحضور شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية من مختلف أنحاء العالم. البيان الختامي للمنتدى شدد على أهمية الرؤية الروسية لتعزيز الركائز الحضارية والثقافية بين الدول، باعتبارها قاعدة يمكن البناء عليها لإقامة شراكات اقتصادية وسياسية متينة تقوم على مبدأ الشراكة المتبادلة والمنفعة المشتركة، بعيدا عن منطق الهيمنة وفرض الإرادات، مع احترام خصوصية المجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري. منتدى قازان هذا العام شكل منصة حوار دولية ناقشت قضايا التنمية والتعاون الاقتصادي والتحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى آفاق تعزيز العلاقات بين روسيا ودول العالم الإسلامي ضمن رؤية ترتكز على الشراكة المتكافئة واحترام السيادة الوطنية. انعقاد منتدى قازان روسيا والعالم الإسلامي جاء في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل منظومة الاقتصاد الدولي، بما في ذلك الأنظمة المالية وطرق التجارة الدولية. فما دلالة الدعوة خلال منتدى قازان لبناء شراكات اقتصادية دولية مع العالم الإسلامي على أسس جديدة؟ وكيف يدعم ذلك السيادة الاقتصادية لدوله؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة من بيروت، ومن موسكو الدكتور عمار قناة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور بلال وأسألك في البداية، منتدى قازان رفع شعار الانتقال من التعاون للتكامل الاقتصادي مع العالم الإسلامي. السؤال هنا يا دكتور بلال، ما هي متطلبات هذا التحول؟
13: أولا دعنا نقول أن حقيقة مواضيع الاتفاقات الاقتصادية أو التحالفات الاقتصادية وصولا إلى التكامل الاقتصادي هي تحصل نتاج تطور العملية الاقتصادية العالمية، بعد أن أصبح الدول العربية والإسلامية بعد أن أصبحت أمام حائط مسدود لناحية هيمنة الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية على كل ما يسمى التجارة العالمية والمصالح الاقتصادية، أرادت أن تبحث عن منافذ أخرى، وتحديداً التطلع نحو روسيا كمنفذ أو كمرجع استراتيجي لناحية العلاقات الاقتصادية والتبادلات التي من الممكن لاحقاً أن تكون نوعاً من إنقاذ للشعوب العربية والإسلامية وتخفيف قيود الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك مما لا شك فيه أن سابقا كان هناك بداية منذ سنوات لعلاقات مع روسيا لناحية التبادل الاقتصادي والمصالح الاقتصادية. اليوم بعد أن تأكد معظم الدول العربية والإسلامية أن روسيا هي منفذ استراتيجي، تذهب الأمور باتجاه طرح التكامل الاقتصادي على قاعدة المنفعة المشتركة سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة للدول العربية والإسلامية. هنا نتكلم عن مصالح اقتصادية متبادلة وليس على طريقة الهيمنة الغربية التي تبين أن كل علاقاتها أو السيطرة على العلاقات الغربية على العلاقات التجارية تكون لمصلحة طرف واحد أي الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب، ودائما الدول العربية والإسلامية هي غير مستفيدة أو بالأحرى هي من يدفع ثمن هذه العلاقات حتى ولو كانت الشعارات أو الطروحات الغربية تغلف بقالب مصلحة الدول العربية والإسلامية.
12: وما هي المجالات الحيوية في الدول العربية والإسلامية التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتكامل اقتصادي مع روسيا؟
13: من الواضح جدا أن روسيا أثبتت عن قدرات اقتصادية في قطاعات ومجالات متعددة، لا سيما بعد كل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، ولم تستطع هذه العقوبات أن تحقق أهدافها لناحية خنق التعاطي الروسي المتبادل مع باقي الدول. هنا أثبتت روسيا أن لديها قدرات كبيرة جدا، سواء في مجال الطاقة أو في مجال الصناعات، وطبعا نتكلم هنا عن الصناعات الاستراتيجية الكبيرة. أيضا لديها إمكانيات كبيرة للتبادل التجاري على مستوى الحبوب والغذاء والمصالح التي تعتازها الشعوب، وطبعا الشعوب العربية والإسلامية تعتاز كثيرا الحبوب والزيوت وغيرها، وروسيا تعتبر من بلاد المصدر لهذه السلع الاستراتيجية، إضافة إلى كثير من السلع الغذائية التي يحتاجها العالم الإسلامي والعربي. هنا يطرح موضوع التكامل الاقتصادي بناحية تنفيذ التبادلات ما بين الدول العربية والإسلامية التي تمتلك بعض الموارد سواء في الطاقة أو في غيرها، وروسيا التي تمتلك إمكانيات كبيرة في موارد كثيرة، ولناحية القطاعات الكبيرة التي تمتلك إمكانيات لإجراء اتفاقات على تبادلها مع باقي الدول الإسلامية والعربية.
12: روسيا عقدت شراكات اقتصادية واسعة خلال هذا المنتدى مع دول عربية وإسلامية مثل مصر والإمارات وعمان، ما أهمية ذلك للجانبين؟
13: دعني أوضح شيء أساسي في هذا الإطار، أن روسيا عقدت اتفاقات لتثبيت ما كان بدأ أو ما كان طرح سابقا وبدأ التنفيذ لناحية التبادلات. لم تقتصر الأمور على مصر أو الإمارات، إنما أيضا الأردن والعراق وغيره من الدول التي من الممكن جدا أن إذا فعلت هذه الاتفاقات والتبادلات التي تنتج عن هذه الاتفاقات أن تحقق كثير من المنافع والفوائد، لناحية كما ذكرت محاولة تأمين المتطلبات الأساسية للمجتمعات العربية والإسلامية من ناحية، ثم روسيا حلت أيضا كقطب وكمرجع أساسي منافس، أو دعني لا أقول منافس إنما أساسي في مواجهة أيضا ما كان قائما في العالم سواء الهيمنة الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سمعنا مسبقا كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هواهنه أو مزاجه يطرح زيادة الرسوم وفرض الضرائب و معاقبة الشعوب بطريقة عشوائية أو مزاجية. حلت روسيا كمرجع أساسي في هذه العملية إضافة إلى الصين، وطرحت استراتيجيات وعلاقات مبنية على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا الشعبين، أقصد هنا روسيا الاتحادية، شعوب روسيا الاتحادية والشعوب العربية والإسلامية. هنا يتم توضيح المسألة بشكل كبير لمعرفة لماذا روسيا اليوم تجني أو تحصد هذه الاتفاقات أو تفعيل هذه الاتفاقات، لأنه أثبتت التجربة أن روسيا قد أصبحت مرجعا وقد أصبحت قطبا أساسيا في جذب هذه المصالح المتبادلة، وأعود وأكرر المتبادلة للشعوب بالتعاطي مع روسيا ومصالح روسيا في العالم، إضافة إلى مصالح الدول التي تتعاطى مع روسيا من هذه تفعيل هذه الاتفاقات. بينما بالسابق كانت كل الاتفاقات تميل إلى كفة واحدة وتخضع لمزاج الهيمنة الأمريكية ومصالح هذه الدولة التي تحولت إلى تقريبا ما يسمى الشرطي الذي يتحكم بمصالح العالم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب وفوائدها.
12: وإلى أي مدى يمكن أن تقود هذه الشراكات لنقل الخبرات الروسية للعالم العربي والإسلامي في كل المجالات التي يتم التعاون بشأنها؟
13: هنا ما ذكرته تحديدا عن الصناعات الاستراتيجية الكبيرة، وهذا الأمر سيكون فيه منفعة لنحو

0: قدرات لاحقا، امتلاك قدرات انتاجيه عاليه في الصناعات الاستراتيجيه. وعندما نتكلم عن الصناعات الاستراتيجيه اليوم، هناك صناعات الصلب والحديد والامور الاخرى، عندنا ايضا صناعات التكنولوجيا والحاسوب والاتصالات بكل تفاصيلها، لدينا ايضا الصناعات التي تتعلق بالطاقه واستخراج الطاقه وغيرها، نتكلم ايضا عن الصناعات التي تتعلق بإنتاج الآليات والسيارات وغيرها. إذن روسيا تمتلك كثيرا من هذه الخبرات والمعرفة والقدرات، وتستطيع نقلها إلى الدول التي لاحقا من الممكن أن تؤمن أرضية أو مكان صالح للاستثمار الخارجي، أي بمعنى أن تذهب الشركات الروسية إلى هذه الدول وتستثمر في الإنتاج وفي إنشاء المصانع ونقل هذه الخبرات.
1: دكتور بلال، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه ممر النقل الدولي شمال جنوب في تحويل هذا التكامل المنشود إلى واقع حقيقي؟
0: هو للحقيقة هذا الممر وممر النقل الذي يسمى شمال جنوب، أو إذا ذهبنا أكثر باتجاه النقل باتجاه آسيا أو أطراف آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية، هو ممر أساسي ويجب أن يحصل. ولكن هنا أقول أن روسيا استطاعت أن تؤمن ممر بديل أو مؤقت صالح لهذه العملية، هو ممر الاتحاد الأوراسي الذي يمر عبر كل الدول التي موجودة ضمن إقليم أوراسيا، التي تصل في نهاية الأمر إما إلى مدخل أوروبا آسيا من خلال تركيا أو إلى إيران أو إلى الالتفاف من خلال مضيق هرمز بعد أن تنتهي العملية إلى الدول العربية والإسلامية. أي بمعنى أوضح أن روسيا قد أمنت بديلا أوليا بانتظار أن يتم تفعيل الممر الشمالي جنوبي أو الشرق الغربي باتجاه تأمين الممر الآمن الذي يصلح لاحقا لاعتباره هو الشريان الذي يصل روسيا ودول روسيا الاتحادية باتجاه الشرق والدول الإسلامية والعربية.
1: لكن ألا ينافس هذا الممر الاقتصادي ممرات مشابهة مثل طريق الحرير مثلا؟
0: طبعا، وهنا ما ذكرته سابقا بأن روسيا تحولت إلى قطب إضافة إلى الصين. لطالما كان الحديث عن أن منفذ أو متنفس الدول العربية والإسلامية هو بتأمين مرور آمن لممر الحزام والطريق، ولكن الأحداث التي حصلت في العالم والتطورات التي فرضت على منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية جعلتهم يبحثون عن متنفس آخر أو قطب آخر يستطيعون الركون إليه وبناء الاتفاقات التي تؤمن مصالح لهذه الشعوب. فتبين أن روسيا رغم كل العقوبات التي فرضت عليها خلال السنوات السابقة استطاعت أن تكون البديل الصالح أو الذي يؤمن مصالح الطرفين. وقد عملت روسيا على إنشاء ممر دول أوراسيا أو الاتحاد الأوراسي وصولا إلى كما ذكرت إلى منفذ أو باب البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى الدول الموجودة في المنطقة كإيران وغيرها، وبالتالي قدمت نموذج صالح. لذلك حتى لو كنا نريد أن نعتبر أن روسيا بطرحها الممر الشمالي الجنوبي هو منافس لما يسمى الحزام والطريق أو منافس لما سمي الممر الهندي الذي طرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين أو أكثر، يبقى هذا الممر الروسي الشرق أوسطي العربي هو الأساس أو الصالح لأنه يأمن مصالح الدولتين مع تأمين مرجع يستطيعون الدول العربية والإسلامية الركون إلى التعاطي معه بطريقة تؤمن المصالح المشتركة.

0: المنافع المشتركة بعيدا عن الاستغلال أو بعيدا عن الهيمنة التي كانت تفرض عليه.
1: شكرا للدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي من بيروت. ومن موسكو أرحب مجددا بالدكتور عمار قناة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. دكتور عمار، يعني هذه زاوية تحليلية لهذا المنتدى، زاوية سياسية إذا شئنا الدقة من سيادتك، وأسألك في بداية هذا التحليل السياسي للمنتدى الاقتصادي منتدى قازان، ما أهمية انعقاد هذا المنتدى في الوقت الذي يشهد فيه العالم إعادة تشكيل منظومة الاقتصاد الدولي بما في ذلك الأنظمة المالية وطرق التجارة؟
2: سيدي الكريم، هذا المنتدى هو ليس يعني وليدة الحاضر، لكن له مسار، يعني مسار طويل من خلال يعني تعاطي روسيا مع العالم الإسلامي كمجموعة، وهناك أيضا يعني منظمة روسيا والعالم الإسلامي والتي تعمل على توطيد يعني الشراكات مع العالم الإسلامي. ولا ننسى بأن روسيا يعني تعتبر يعني جزء من ثقافتها وأيضا يعني من وجودها ضمن المفهوم الإسلامي، لأنه في جمهورية روسيا الاتحادية يعيش تقريبا أكثر من 20% من المسلمين. لكن لو تكلمنا اليوم يعني عن هذه المخرجات لنقل يعني والتعزيز مفهوم يعني التجارة البينية وأيضا مسارات اقتصادية جديدة، وخاصة فيما يتعلق في منظومات يعني الدفع النقدية الدولية، هذا يعني يمكن اعتباره ضمن جزء يعني أو من الإنجازات التي اليوم يعني تتحقق ضمن عالم مرتبك، وخاصة في مفهوم المنظومة الاقتصادية الدولية مع محاولة الولايات المتحدة والغرب يعني السيطرة والهيمنة على مسارات الاقتصادية والمالية. فلذلك يعني نحن أمام مرحلة يعني جديدة، يمكن القول يعني بدايات تتفعل من خلال مثل هذه المنتديات من جهة، وأيضا لا ننسى يعني أن لدينا أيضا مجموعة بريكس والتي هي تعتبر يعني تحديا لمنظومة الهيمنة المالية والاقتصادية الغربية. فلذلك يعني أرى بأن اليوم يعني الاقتراب من روسيا من قبل العالم الإسلامي هي مؤشرات إيجابية نحو أو للتطلع نحو عالم يعني أكثر شراكة اقتصادية وأكثر ابتعادا عن عسكرة للأزمات السياسية.
1: لدينا نسبة مشاركة زائدة هذا العام في المنتدى بنسبة 15% عن العام الماضي، وسط حضور واسع من الدول العربية والإسلامية، ما دلالة ذلك دكتور عمر؟
2: باعتقادي يعني إعادة التقييمات يعني في العالم الإسلامي وأيضا يعني الشرق الأوسط للأدوار التي تلعبها اليوم روسيا، والتي أراها أنها متزنة يعني في عالم يعج يعني بالأزمات السياسية والاقتصادية، وخاصة يعني من يربك هذه المنظومة بالذات يعني من خلال الإجراءات يعني الغير محسوبة هي الولايات المتحدة. فلذلك يعني هذه الدول اليوم وهذا التزايد هو مؤشر واضح بأن العالم يعني نحو يريد الاستقرار، يعني الاستقرار والعودة إلى مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهنا يعني تظهر روسيا وأيضا يعني الصين من الأطراف يعني الفاعلين بهذا التوجه. وإن تكلمنا حتى عن المشاركين الجدد يعني يمكن أن نطلق عليهم، هم جزء أيضا من مفهوم أو المصطلح يعني الجديد السياسي من دول جنوب العالم، والتي ترفض يعني هذه الهيمنة بهذا الشكل يعني الذي يتجه تجاوز حتى مفهوم نطاق يعني القانون الدولي. فلذلك يعني أعتقد أنه أيضا ستكون هناك ازدياد يعني في المشاركة والسعي نحو تعزيز المصالح القومية وعدم التدخل في شؤون الغير أو الهيمنة على مصادر طاقة أو ما نراه اليوم يعني من تفاعلات للأزمة في الشرق الأوسط من خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
1: منتدى قازان يدعو لبناء شراكات دولية خصوصا مع العالم الإسلامي على أسس جديدة، كيف يسهم ذلك في تعزيز السيادة الاقتصادية لهذه الدول دكتور؟
2: سيدي الكريم، يعني مسألة السيادة اليوم هي مرتبطة بعدة عوامل، وأهمها يعني العامل الجيوسياسي والجيوالاقتصادي. اليوم العالم يعني في حالة تشكل، انتقال من منظومة أحادية القطبية إلى التعددية، فمن هذه الصفات يعني هي اولا ليست فقط يعني لتوقيع الاتفاقات ولكن ايضا يعني لطرح وجهات النظر حول كيفية العالم الجديد وما هي التعددية القطبية وكيفية المشاركة للحفاظ على المصالح الوطنية ضمن يعني معادلات شراكية يمكن ان تصل الى مستواها الاستراتيجي بمفهوم يعني رابح رابح رابح. فلذلك يعني اليوم العالم في حالة او المنظومة الدولية يعني جزئيا لو نظرنا اليها هي في حالة تخبط. الولايات المتحدة فقدت القدرة على إدارة يعني الأزمات ونرى ان الأزمات خاصة يعني الاقتصادية هي تضرب في الداخل الأمريكي ناهيك عن الداخل الأوروبي. فلذلك الكل يسعى اليوم يعني بخطى ثابتة وعدم تسرع لحماية يعني منظوماته الاقتصادية والوصول إلى مفهوم الاستقرار النسبي في المناطق يعني للدول الإقليمية وأيضا في كل العالم.
1: دكتور عمار، العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي اكتسبت طابعا شاملا وأكثر بنائية ومتعدد الجوانب، كيف يخدم ذلك استراتيجية موسكو نحو بناء عالم متعدد الأقطاب؟
2: سيد الكريم، يعني موسكو تتبع مفهوم يعني الشراكات والعلاقات بمفهوم يعني عزل الملفات. هناك الكثير من الملفات الشائكة حتى يعني مع بعض الدول يعني الإسلامية، لكن هذا لا يمنع من التوصل إلى معادلة اقتصادية من خلالها يمكن يعني أن تكون الاستفادة للجميع. وأيضا يعني الدول الإسلامية تنظر إلى روسيا بدورها يعني الضابط لمفهوم الاستقرار الدولي، والذي بدونه يعني لا يمكن تحقيق أي إنجازات. ونحن نتكلم في هذه المرحلة والعالم مقبل على أزمات اقتصادية، أزمات مالية، ولدتها يعني هذه السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المناطق. فلذلك يعني روسيا لديها يعني مشروع متكامل من حيث يعني التوصل إلى هذه المعادلات الاستراتيجية جزئيا مع هذه الدول. ونرى بأن لروسيا وجود يعني فاعل في منطقة الشرق الأوسط، علاقات استراتيجية أيضا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين موسكو والقاهرة، إن كانت في المجال يعني الاقتصادي أو الطاقوي أو حتى يعني مع توافق المواقف السياسية من جميع الأزمات تقريبا في الشرق الأوسط.
1: وكيف تخدم استراتيجية التنمية الروسية حتى عام 2030 أهداف التكامل الاقتصادي مع الشرق والعالم الإسلامي خصوصاً؟
2: الكريم، يعني نحن نتكلم عن مشاريع يعني جزئيا هي مشاريع جيوسياسية، وهنا يعني مسألة الربط في المرحلة الحالية من الصعب يعني الحديث عن تفعيل أدوات لهذا المشروع، وذلك يعني كما أسلفت لكثرة يعني الأزمات السياسية وعدم الوضوح يعني واليقين فيما يتعلق حتى في مستقبل يعني جزئيا الشرق الأوسط، والذي هو يشكل يعني النواة الكبرى لنقل يعني لمفهوم العالم الإسلامي. لكن يعني هي وجهة النظر الروسية يعني كمشروع هي واضحة جدا، وقد لقت يعني الكثير من الإيجاب يعني والقبول بالنسبة للدول المشاركة. أعتقد يعني نحن بحاجة لقليل يعني من الزمن لتهدئة الأوضاع، أو لوصول يعني الأمريكيون إلى قناعة بأن العالم فعلا قد انتقل من الأحادية إلى التعددية.
1: البعض ربما يقول إن العالم الإسلامي ككتلة سياسية قرارها ليس بيدها بشكل كبير، بدليل أن المنظمة الحاكمة لهذا التكتل منظمة ضعيفة وهي منظمة التعاون الإسلامي. ما هي المقاربة الروسية في التعامل مع هذا التكتل؟
2: سيدي الكريم، يعني لا يمكننا الحديث بأن العالم الإسلامي كتلة سياسية يعني أو جغرافية. نحن نتكلم يعني عن كتلة ثقافية تجمع يعني المبادئ اللي نقول يعني المبادئ الدينية، لكن هناك الكثير من التباينات حتى في داخل يعني هذه الكتلة. هذا ليس يعني كيان كامل متكامل من خلاله يمكن يعني الحديث مع طرف معين أو مشروع يعني أن نعقد مشروع مع هذا الكيان بشكل كامل. لكن يعني روسيا تتعاطى مع هذه الدول ضمن المفهوم يعني مفهوم المؤسسي، مفهوم المنظومة القيمية لهذه الدول. هنا تتشارك معها روسيا بمفاهيم عدة أهمها يعني، وهي المنظومة القيمية التقليدية والتي تقترب يعني من الإسلام والمسيحية واليهود واليهودية. فلذلك يعني المبدأ الأساسي لروسيا وهو مبدأ التشاركي وليس الهيمنة والإملاءات. لكن نعم يعني هناك أجندات كثيرة تتخالط يعني بها وتتضارب المصالح حتى في داخل يعني هذه الكتلة. ولا ننسى أيضا التأثير يعني التأثير الغربي إن كان أوروبي أو أمريكي يعني اتجاه أيضا توحيد يعني هذه المصالح لكي لا تصبح في المستقبل هذه الكتلة الإسلامية كطرف جيوسياسي منافس في العالم.
1: كيف ترى الحاجة إلى هذا المنتدى يا دكتور عمار في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة التي تعصف بالعالم؟
2: مما لا شك فيه طبعا يعني هذه من منصة يعني كما قلنا لتبادل يعني وجهات النظر وأيضا محاولة إيجاد يعني بعض يعني الحلول. والأهم ما في الأمر أعتقد وهو الابتعاد يعني عن الانخراط يعني المباشر في الحالة العسكرية والتي تريد يعني الولايات المتحدة كما نراها جاهدة يعني هي وإسرائيل لزج يعني العديد من الأطراف في هذا المعترك والذي يعني يمكن أن نعتبره قد يعني قد خسرته الولايات المتحدة استراتيجيا. فهذا المنتدى منصة أعتقد يعني ممتازة لنقل يعني لتبادل وجهات النظر أيضا ولبحث المشاريع القادمة بغض النظر عما يحدث أو لتفادي بعض التبعات يعني السلبية لهذا الصراع في الشرق الأوسط.
1: دكتور عمار قنا، ما حجم التداخل والتخارج هنا بين السياسة والاقتصاد في هذا المنتدى وهو ذو طابع اقتصادي بالأساس؟
2: بداية يعني من الصعب أن نعزل مفهوم يعني مفهومين السياسة والاقتصاد. يعني هذه يعني مثلا حتى يعني في العلوم السياسية يعني جزءان من مسار واحد. السياسة تعمل يعني لتعزيز الاقتصاد لتدعيم يعني المواقف السياسية وبناء يعني الدول. فلذلك يعني المنصة بظاهرها نعم يعني اقتصادية، لكن أيضا يعني العامل السياسي هو موجود من خلال يعني التمثيل أو حتى فقط يعني الحضور، لأننا متوافقون يعني في الطرح أو في وجهات النظر، فعليه نحن الآن في قازان. فلذلك يعني هذا المسار مسار يعني يعتبر من أحد يعني مسارات السياسية أيضا من خلال يعني الدبلوماسية وتفعيل العامل التجاري.
1: شكرا للدكتور عمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي من موسكو. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم مقتل المينوكي، هل تعود واشنطن لقلب معركة الإرهاب بإفريقيا؟ البنتاغون يعلق على إلغاء نشر قوات أمريكية في بولندا. ونبدأ التفاصيل مستمعينا الكرام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية والنيجيرية نفذت مهمة للقضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش أبو بلال المينوكي. أثار إعلان مقتل هذا الإرهابي في تنظيم داعش تساؤلات بشأن دلالات تلك الخطوة وما إن كانت مؤشرا على عودة أمريكية أكثر انخراطا في الحرب ضد التنظيمات المتطرفة في القارة الإفريقية، وذلك بعد سنوات من تقليص الوجود العسكري المباشر والاكتفاء بالدعم الاستخباراتي والتدريب. تعليقا على هذا الموضوع، تحدث لسبوتنيك بمداخلة هاتفية من القاهرة لواء أركان حرب رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق زميل الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الشهاوي.
6: مقتل أبو بلال المنوكي في عملية أمريكية نيجيرية مشتركة ليلة 15 مايو 2026 في حوض بحيرة تشاد ليست مجرد خبر عسكري عابر، بل ضربة موجعة لعمود فقري لداعش في إفريقيا، حيث أن أبو بلال المنيوكي مكانته مش عادية. واشنطن كانت مصنفة من عام 2023 كإرهابي عالمي، وترامب نفسه وصفه أن الرجل الثاني في داعش عالميا والأكثر نشاطا وإجراما في العالم. هذا الرجل كان المدبر والمدير الفعلي لفرع داعش في غرب إفريقيا إسواب، ومعنى إسواب هي اختصار لكلمة إسلاميك ستيت ويست أفريكا بروفنس، أي ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وكان ذلك منذ عام 2018، وهو الذي أشرف على تحول التنظيم من مجرد خلايا محلية إلى شبكة تمتد عبر نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. وهناك تقارير أممية بتقول أن تحت قيادته حصلت زيادة كبيرة جدا في ضحايا الإرهاب في منطقة الساحل. إذن لماذا هذه الضربة مهمة؟ لأنها بتحقق ثلاث حقائق مرة واحدة. الحقيقة الأولى هو تدمير القيادة، حيث أن أبو بلال المنوكي كان حلقة الوصل بين قيادة داعش المركزية وفرحة الإفريقية، وأن سقوطه يحدث فراغ قيادي مؤقت ويقطع خط التواصل المباشر. ثانيا التمويل والتخطيط، حسب تقارير استخباراتية هو كان العقل المدبر لشبكات التمويل واللوجستيات في الساحل. ثالثا فهي ضرب المعنويات، حيث أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا مع بعضهم البعض أنهم استطاعوا أن يوصلوا للرجل الذي كان مختبئ في أصعب تضاريس إفريقيا، دي رسالة ردع قوية لباقي قيادات التنظيم. أيضا داعش في إفريقيا ليست تنظيم مركزي زي ما كانت في سوريا والعراق، هي شبكة مركزية، وهذه الشبكة المركزية يعني ليست نشطة الشبكات الأخرى. إذن الولايات المتحدة الأمريكية رجعت بقوة لإفريقيا لأن مركز الثقل اتغير بعدما داعش خسرت أراضيها في الشرق الأوسط. إفريقيا أصبحت الملاذ الأخطر، منطقة الساحل والصحراء لوحدها مسؤولة عن أكثر من 40% من وفيات الإرهاب عالميا في عام 2025. وواشنطن ترى أنها لو تركت الوضع كذلك الساحل سيتحول لقاعدة انطلاق جديدة تهدد أوروبا وأمريكا. الاستراتيجية الحالية تسمى الاحتواء عبر استهداف القيادات، بمعنى بدل ترسل قوات برية ضخمة زي أيام أفغانستان، الولايات المتحدة بتعتمد على عمليات نوعية جراحية بالطائرات المسيرة والعمليات الخاصة وبالتنسيق مع جيوش محلية زي نيجيريا. الهدف ليس القضاء النهائي لأن ذلك محتاج حل سياسي وتنموي، بينما الهدف هو إبطاء تمدد داعش وكسر سلاسل التمويل واللوجستيات وإعطاء فرصة حقيقية للحكومات الإفريقية تلتقط أنفسها. مقتل المنوكي هيبطئ ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش مؤقتا، وسيعمل حالة ارتباك، ولكن لو لم يتبع ذلك ضربات أخرى وضغط عسكري واستخبارات مستمر وحلول سياسية لمعالجة جذور التطرف في الساحل، التنظيم ممكن أن يرجع يعود الخسارة خلال شهور. الحرب على داعش في إفريقيا لسه طويلة، وهذه الضربة مجرد جولة فيها.
5: كانت هذه مداخلة لواء أركان حرب رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق زميل الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الشهاوي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب. أهلا بحضرتك دكتور حسام في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش أبو بلال المنوكي في عملية أمريكية مشتركة مع القوات النيجيرية. بداية دكتور أسألك، ماذا يعني اغتيال هذا الرجل الثاني لداعش؟
7: طبعا اغتيال مينوكي في أفريقيا يدل على أن أيضا الجيش النيجيري هو يتابع تحركات التنظيم، وهو أيضا يراقب التحركات، وهو يخشى أيضا من توسع للتنظيم سواء في نيجيريا أم حتى في أفريقيا عموما، وبالتالي الخشية أن يكون هناك توسعا متزايدا في القارة الإفريقية عموما وفي نيجيريا على وجه الخصوص، وبالتالي يتحول التنظيم من خلايا قد تكون مصغرة أو حلقات هي بشكل منفرد تعمل إلى حلقات قد تشكل فيما بعد خطورة، وبالتالي تتحول إلى شبه تنظيم لدولة كما يعلن عن نفسه التنظيم نفسه. وبالتالي هذا الاغتيال إن دل فيدل على أن هناك متابعة حقيقية، وأن هناك مراقبة، وهناك خشية من قبل القائمين على الحكومات عموما في القارة الأفريقية لا سيما نيجيريا.
5: وأي ضربة جديدة برأيك لتنظيم داعش في غرب أفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟
7: لا شك أن مقتل المينوكي الرجل الثاني كما تم التصريح في وسائل إعلام نيجيريا بأنه الرجل الثاني في تنظيم داعش له أهمية ودلالات كثيرة. التنظيم أولا مبني على إيديولوجيا، وبالتالي لن تتأثر الإيديولوجيا المتطرفة، أو دعني أقول الإيديولوجيا التي يحملها ويؤمن بها تنظيم داعش، وبالتالي الفكرة لن تموت وستبقى. وأيضا يعني الإدارة بطبيعة الحال ستبقى، وهكذا تنظيمات لطالما اعتدنا عليها أنها قادرة دائما على سد الفراغ، وهي لديها مجموعة من سلسلة الحلقات، وبالتالي عند فقدان حلقة من الحلقات في ترتيبها الإداري فإن الإدارة مباشرة أو القائمين مباشرة هم حاضرون للمبايعة لشخصية أخرى ثانية، لا سيما أن مسألة الاغتيالات هم يطلقون عليها بأنها الشهادة في سبيل الجهاد، وهم يعتبرونها بأنها شرف، وهذا قد يزيد من وجهة نظر التنظيم في التمترس بالأفكار، وأيضا في مسألة أن يكون هناك نقاط أو قد تستحدث نتيجة هذا الاغتيال عمليات انتقامية من التنظيم في بعض المناطق المعينة في نيجيريا، لأن الرجل قد اغتيل في نيجيريا، وبالتالي هذا الاغتيال بتقديري قد يكون له دلالات سياسية، أو حتى قد يكون له أهدافا سياسية تحققت بالنسبة للأمريكي أو حتى بالنسبة لنيجيريا كحكومة، ولكن بالنسبة للتنظيم لا أعتقد هذا أبدا، لا سيما أننا أمام خلايا، هذه الخلايا قادرة على التشكل وقادرة على الانتقال، وهي أيضا قادرة على التلون، إضافة إلى أن مسألة التمويل دائما موجودة، وبالتالي لن تتأثر كثيرا بفقدان قائد من قادتها ولو كان الرجل الثاني. وشاهدنا سابقا اغتيالات قد حصلت لتنظيم داعش عندما تم استهداف أبو بكر البغدادي مثلا، ولكن التنظيم في حينها لم يتأثر، بل على العكس استمر في بقائه وتمدد، وهذا ما سيحصل في تنظيم داعش الموجود في القارة الأفريقية، تنظيم ما يسمى بغرب أفريقيا أو إصواب، وأيضا تلك الفروع الموجودة بطبيعة الحال في بقية أركان أفريقيا. وهذا الاغتيال سيزيد هذا التنظيم إصرارا على البقاء وإصرارا على العمليات التي يقوم بها.
5: دكتور حسام، هل ستعود واشنطن لقلب معركة الإرهاب بإفريقيا؟
7: مسألة علاقة الولايات المتحدة الأمريكية دائما بالإعلان عن تنظيم داعش سواء في أفريقيا أو حتى في مناطق أخرى من العالم، بتقديري وتحديدا الحديث اليوم عن التنظيم في أفريقيا، هي يعني رافعة سياسية، دعني أقول أستاذ محمد، لخيبات الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جبين، وبالتالي الخيبات أيضا بعد عدم وصول لاتفاق واضح في خصوص ما يتعلق بإيران. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن روافع إعلامية وسياسية لها، أتحدث عن الإدارات الأمريكية طبعا، ونجد أن هذا الكلام واضحا من خلال نفي مدير الإعلام في الجيش النيجيري الجنرال مايكل أونوغا عندما قال في لقاء تلفزيوني بالأمس، ونقلت صحيفة الديليست تراست النيجيرية هذا الكلام، عندما قال الرجل وهو مدير الإعلام في الجيش النيجيري أنه لم يشارك أي جندي أجنبي في العملية التي أدت إلى القضاء على القائد الإرهابي أبو بلال المينوكي. إذن هذا الكلام ينفي لمشاركة فعلية عملياتية للقوات الأمريكية للقضاء على الرجل الثاني في داعش. وأشار الرجل، أتحدث عن مدير الإعلام في الجيش النيجيري، عندما يقول أن أمريكا قدمت المساعدة في مجال الاستخبارات والمراقبة فقط، ولكنها لم تقدم المساعدة في مجال العمل الميداني بمعنى القتالي وبمعنى إلقاء القبض أو العملية بمقتل الرجل الثاني. إذن نحن أمام مشهد، قد يكون هذا المشهد بتقديري هو محاولة لرافعة سياسية كما أسفت سابقا للإدارة الأمريكية. علاقة تنظيم داعش والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في أفريقيا تريد أن ترسل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية دائما أنها ما زالت تلاحق الإرهاب، وهي تحاول أيضا في هذه الملاحقة بين الحين والآخر أن تعلن عن اغتيال شخصيات من هذا التنظيم. بالمقابل نجد أن هذا الأمر هو لإرسال رسالة لخصوم الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أولئك الذين لديهم قوات أو مصالح في أفريقيا عموما. أتحدث عن دول كأوروبا، يعني فرنسا قد تكون مثالا، أيضا روسيا الاتحادية، أيضا لأن روسيا الاتحادية هي تلاحق أيضا تنظيم داعش هناك وتلاحق الإرهاب، وهي يعني تريد أمريكا أن تقول أنها تنافس روسيا الاتحادية أو حتى تنافس أوروبا في مسألة الملاحقة، بمعنى أنها حريصة على تطبيق القانون والقضاء على كل تلك الخلايا الإرهابية المتطرفة في العالم بما فيها تلك المتواجدة في القارة الأفريقية.
5: بنفس السياق أسألك، لماذا أمريكا تكثف عملياتها النوعية ضد قيادات التنظيم وتظهر استراتيجية احتواء تمدد التنظيمات المتطرفة؟
7: أشكركم أستاذ محمد، وهذا السؤال يعني جاء عطفا على ما كنت أتحدث به. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس الازدواجية في المعايير القانونية الدولية، فهي تارة تدعم تنظيمات متطرفة في أكثر من دولة، وهي تغض الطرف أيضا عما يجري في فلسطين المحتلة جراء الانتهاكات وأيضا جراء الإبادة الجماعية التي تحصل سواء في غزة أو حتى في مناطق الضفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الصهيوني، وتدعم حركات أيضا قد تكون متطرفة في مناطق أخرى من العالم، إلا أنها نجد أنها هنا تتحدث عن ملاحقة لتنظيم داعش في أفريقيا. إذن المسألة كما كنا نقول دائما أن هناك مصالح سياسية لطالما ترتكز عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أننا إذا عدنا إلى مذكرات السيدة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي أشارت في حينها لضلوع الاستخبارات الأمريكية في مسألة تأسيس تنظيم داعش. وإذا نحن نتحدث عن تنظيم داعش بالمناسبة الذي تأسس للتو يعني منذ سنوات قليلة، نحن نتحدث فقط في العقد الأخير، في حين أن تنظيم داعش أساسا خرج من رحم القاعدة، وكلنا يعلم ويدرك أن القاعدة التي كانت في أفغانستان والتي كانت تطلق عليها الولايات المتحدة الأمريكية في يوم ما بأنهم إرهابيين وبأنهم متطرفين، هي تعاونت معهم فيما بعد، وكان الهدف والغاية هي إلحاق خسارة بالقوات والجيش الروسي في حينها للاتحاد السوفيتي. إذن المسألة هي بقدر ما تتحقق أو يتحقق منها مصالح للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا قيمة بالنسبة للأمريكي الذي يزعم الحضارة ويزعم القانون ويزعم أنه مع الإنسانية ويرفع شعارات العدالة وكل ذلك، لا قيمة لكل هذه الشعارات مقابل البحث عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ولو كان ذلك على حساب دول بعينها. فما بالنا عندما نتحدث عن قارة مثل قارة الأفريقية والتي تواجد بهذا التنظيم. ودعني أستاذ محمد يعني أيضا هنا فقط للإشارة أن هذا التنظيم أساسا لم يكن يستطيع أن يكون أو أن يصل إلى أفريقيا لولا أن هناك دعما حتى في مسألة غض الطرف عن تلك التحويلات المالية التي تصل إليه وتلك المراكز التي يقوم بافتتاحها. نحن نتحدث عن تنظيم وسط أفريقيا ونتحدث عن تنظيم أيضا القارة الأفريقية ونتحدث أيضا عن الجنوب، وبالتالي هناك فروع أصبحت متواجدة. ماذا تنتظر أمريكا؟ هي تريد أن يكون هناك خلايا إرهابية متطرفة سواء كانت تحت مسمى تنظيم داعش أو غيرها من التنظيمات. الغاية بتقديري هي محاولة إشغال الشعوب هناك والجيوش والحكومات، ومحاولة إشغال أيضا الأوروبيين الذين لديهم مصالح في القارة الأفريقية، وأيضا قد تكون روسيا والصين. ونحن نعلم أن أفريقيا فيها من الثروات الباطنية وفيها من المعادن ما يجعل الجميع يبحث عن مصالح واتفاقيات مع تلك الحكومات. أمريكا لا تريد لأي حكومة أو دولة في العالم أن تستأثر أو حتى أن تستفيد من القارة الأفريقية، وبالتالي تحاول دائما زعزعة الأمن والاستقرار وإشغال تلك الدول الموقعة مع تلك الحكومات أو ذاك الشعب، أتحدث عن الشعب الأفريقي عموما، بمسألة تنظيم داعش وأيضا تلك التنظيمات المتطرفة الإرهابية.
5: المينوكي الذي يصنف نائب زعيم تنظيم داعش عالميا وأكثر الإرهابيين نشاطا في العالم، برأيك يا دكتور حسام كيف سيكون تأثير مقتله على شبكات داعش في إفريقيا والعالم وعلى تعطيل قنوات التمويل وهياكل القيادة داخل التنظيم؟
7: حقيقة أستاذ محمد يعني المعلومات ضئيلة جدا باتجاه تأثيرات مقتل أبو بلال المينوكي لجهة يعني خلفية الرجل، تاريخ الرجل، متى ظهر هذا الاسم الحقيقي، وهل هو اسم حركي أم أنه اسم حقيقي فعلا. لا نملك حتى اللحظة سواء كمحللين أم إعلاميين معلومات دقيقة، بتقديري حتى الأمريكيين لا يملكون دقة في مسألة المعلومات، لا سيما بعد تصريحات الجنرال النيجيري بأن العملية يبدو أنها متابعة من قبل الجيش النيجيري أكثر، وبالتالي لا أحد يستطيع يعني أن يقول تأثيرات تلك العملية على مستوى التنظيم ككل. ولكن الأهم بتقديري أن اغتيال شخصية بحجم الرجل الثاني هذا يطرح مجموعة من التساؤلات. إذا كانت أمريكا كما يقول الجنرال النيجيري مايكل أونوغا بأن أمريكا قدمت المساعدة في مجال الاستخبارات والمراقبة فقط، إذن هذا الأمر يبعث على تساؤلات. إذا كان في مجال المراقبة وأيضا في مجال الاستخبارات فذلك يعني أن أمريكا لديها معلومات على تحركات الرجل أو على تحركات التنظيم، وإذا كنا نتحدث عن تحركات التنظيم فهذا أيضا يعطي مؤشرات أنها تعلم تماما تلك التحويلات المالية وهي عبر أي بنوك تمر وتصل إلى الفروع أو حتى إلى تلك الشخصيات القيادية. إذن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات كاملة، حتى قد يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخباراتها والCIA معلومات عن أصالة تلك الأموال التي تصل إلى التنظيم، بمعنى أنها من أين وصلت تحديدا؟ من الذي قدم؟ لأن التنظيم يعتمد دائما على فكرة الحالة الجهادية، بمعنى التبرعات المالية تحت بنود دينية، وأيضا قد يكون هناك تحت بنود ما يسمى من وجهة نظرهم يعني زورا وبهتانا، بأنها دفع أموال زكاة أو نصرة للجهاد. إذن من الذي يستطيع هنا في هذه الجزئية أستاذ محمد أن يقدم تبرعا أو زكاة أو مالا تحت مسمى أنه يدعم الحركة الجهادية في إفريقيا؟ إذن بتقديري أن هذا مؤشر على أن هناك معلومات لدى الاستخبارات الأمريكية، وهذه المعلومات هي تتحفظ بها ولا تريد أن تقول أو أن تدل عنها. لذلك برأيي هي تصرح بين الحين والآخر على مثل هذه العمليات، لأنها تريد أن تستفيد من هذه العمليات وتريد أن تستثمر بها، لا سيما بعد الخيبات التي أصبحت لدى الأمريكي في الحرب الإيرانية وبعد اللقاء دونالد ترامب في اللقاء الأخير في الصين. إذن أمريكا تريد أن توجه الأنظار بخلاف ما هو حاصل في العالم، وهي تستخدم كل ما تريده في المصالح السياسية، وهذا من جديد يعيدنا للتأكيد على أن أمريكا هي من تتحكم بالإرهاب، وهي أيضا من تساعد أولئك الإرهابيين على التنقلات وأيضا على وصول الأموال وحتى على مسألة التحكم في تلك التحركات لهذه القيادة.
5: الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وفي ملفنا التالي، ما قالته وزارة الحرب الأمريكية في تعليق لها بأن قرار إلغاء أرسال قوات أمريكية إضافية إلى بولندا كان متعمدا وتم بعد دراسة معمقة وتدقيق ولم يتخذ عشوائيا على عجل. في وقت سابق اتخذ وزير الحرب الأمريكي قرارا أحاديا بإلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا، وهي خطوة شكلت مفاجأة لكل من البنتاغون وحلفائه الأوروبيين. عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك. أهلا بحضرتك دكتور حسين في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بإلغاء نشر 4000 جندي أمريكي في بولندا. لماذا اتخذت أمريكا هذا القرار المفاجئ برأيك في هذا التوقيت، مع العلم أن هذه القوات كانت مخصصة لدعم الناتو في شرق أوروبا؟
8: هذا القرار يأتي ضمن سياق استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جنودها وقواتها من أوروبا، والأمر الطبيعي ألا تنشر قوات في بولندا، لأن هناك قرارا استراتيجيا لدى إدارة ترامب بسحب القوات الأمريكية من أوروبا وليس نشر المزيد من القوات. لذلك بتقديري هذا القرار لم يكن مفاجئا. ثانيا يبدو أن تداعيات الملف الأوكراني والملف الإيراني كان لها دور في اتخاذ هذا القرار. هناك نوع من الخلاف الأمريكي الأوروبي حول الأزمة الأوكرانية والحرب في أوكرانيا، وهذا توج أيضا بخلاف أوروبي أمريكي حول الحرب على إيران، لأن أوروبا لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران. لذلك أرى أن لهذين الملفين تداعيات وأسباب كبيرة في عدم نشر هذه القوات الأمريكية في أوروبا.
5: وما مصير 5000 جندي آخرون موجودون في بولندا الآن؟
8: الجنود الموجودين في بولندا يبدو أن السؤال حولهم في هذه المرحلة غير واضح، ولكن هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول بقائهم كما هم موجودين، السيناريو الثاني نقلهم إلى مكان آخر في أوروبا، والسيناريو الثالث عودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقا للاستراتيجية الأمريكية التي انطلقت نحو تخفيف قواتها في أوروبا وتركيز وفقا لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي ديسمبر 2025 على أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية باعتبارها الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، استنادا إلى مبدأ الرئيس جيمس مونرو الذي ساد في القرن الثامن عشر. الآن يعود ترامب بنفس الآلية نحو التركيز على أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، فلذلك هذه القوات ربما تبقى، ربما تنتقل إلى مكان آخر، ربما تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
5: دكتور حسين، إلى أي مدى هكذا قرار يثير مخاوف الدول القريبة من روسيا، ولا سيما أن بولندا ودول البلطيق يعني حقيقة تعتمد هذه الدول على الوجود الأمريكي فيها كعنصر حماية لها؟
8: نعم، هناك مخاوف كبيرة لدى بولندا ودول البلطيق باعتمادها على هذه القوات، ولكن من الواضح أن لا يوجد هناك أطراف عدوانية في أوروبا الشرقية. هذه المخاوف بتقديري غير مبررة. لم تعلن روسيا في أي يوم من الأيام أن لديها أطماع في البلطيق أو في بولندا، وأنها تريد أن تشن حرب على بولندا أو على البلطيق، دول البلطيق. لذلك يوجد هناك مخاوف، ولكن هذه المخاوف غير مبررة. ثانيا، من السذاجة أن نقول أن 4000 جندي أو 5000 جندي في بولندا هم الذين يمنعون روسيا من إعلان حرب على بولندا أو احتلال بولندا أو دول البلطيق. هذا كلام ساذج. يوجد مخاوف ولكنها مخاوف غير مبررة، والدولة الروسية لديها قرار سياسي وفق حماية أمنها القومي، وكما يبدو أن لا مطامع روسية في بولندا أو دول البلطيق، ولذلك وجود هذه القوات أو عدم وجودها بالنسبة لروسيا لا يضيف أي شيء ولا يؤثر أي شيء على علاقة روسيا مع هذه الدول أو نظرتها إلى هذه الدول.
5: هل هذا القرار هو بمثابة إرسال رسائل سياسية، أم أنه فعلا يوجد تصدع داخل القيادة الأمريكية؟
8: هذا القرار يمكن وصفه بشقين. أولا، هو رسائل سياسية لأوروبا وللعالم وخلفاء أوروبا، وثانيا هو يشكل حالة تصدع في الموقف الأطلسي الذي ساد سابقا. ولذلك عندما نتحدث عن هذا القرار هو يعبر عن سياسة جديدة وواقع جديد بين الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن السياسة التي سادت العلاقة بين الضفتين الأطلسي منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا في طريقها إلى التبديل والتغير، ولن تبقى كما كان في السابق نظرا للعديد من التزامات على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية وعلى صعيد القارة الأوروبية أيضا.
5: وكيف تقيم دكتور حسين قدرات الناتو العسكرية مع عدم وجود جزء كبير من القوات الأمريكية ضمن الردع الدائم؟
8: الواضح أن قدرات الناتو العسكرية وقوات الردع التي تمتع بها خلال العقود الماضية، سبعة عقود ماضية، ربما تراجعت كثيرا وأصبحت ضعيفة جدا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي يمثل العمود الفقري لقوة الناتو وردع خلف الناتو. عندما يتم تحييد الجيش الأمريكي أو انسحاب الجيش الأمريكي أو تراجع الحضور الأمريكي في قوات الناتو، هذا يؤثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على الناتو وعلى حضوره على المشهد الدولي وعلى الساحة الدولية، وهذا يشير بكل وضوح إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب.
5: الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
11: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الام تي في المسائية.
12: مزوروا جوازات السفر في قبضة القوى الأمنية، والام تي في تكشف القصة بالأسماء. شبكات تمويل حزب الله عالمية تتجاوز القرض الحسن. قرار بنقل عدد من النازحين من الواجهة البحرية لضبط وتنظيم الوضع. العفو العام بين التوافق والخلاف، القانون في مهب التصويت في جلسة عامة. الام تي في تكشف تركيبة الوفد اللبناني المفاوض في اجتماع البنتاغون.

0: مساء الخير. رغم تمديد وقف إطلاق النار، الجنوب لا يزال تحت النار، فالإنذارات تواصلت والغارات استمرت، وقد امتد مسرح العمليات الإسرائيلي إلى البقاع وتحديدا إلى بعلبك. في المقابل أعلن حزب الله عن استهدافين طالا منصة للقبة الحديدية وتجمعا عسكريا إسرائيليا. وسط هذه الأجواء صعد حزب الله مواقفه السياسية، إذ حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني بين لبنان وإسرائيل يتم التحضير له في البنتاغون في 29 من الشهر الحالي، مشددا على مخاطره على لبنان كله. توازيا أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أنه لا اليونيفيل ولا القوات الأوروبية ولا القوات الدولية ولا حتى قوات الدولة اللبنانية قادرة على وضع حد لممارسات حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي الوحيد القادر على ذلك، مؤكدا من جهة ثانية أنه لن يكون هناك هدوء في لبنان ما دام حزب الله موجودا على الأرض. على صعيد آخر، ملف قانون العفو سيأخذ طريقه إلى اللجان المشتركة قبل ظهر غد، على أن يستكمل الحراك المجلسي بعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا بعد الظهر، والهدف تحديد موعد لجلسة عامة لإقرار القانون بصيغته الأخيرة. ووفق المعلومات فإن الجلسة المذكورة ستنعقد مبدئيا الخميس المقبل. إقليميا، إيران سلمت الوسيط الباكستاني ردا على المقترح الأمريكي يتضمن 14 بندا، وفيما كشف مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا تبدي مرونة في المناقشات الجارية مع طهران، فإن مصادر أمريكية أعلنت لشبكة CNN أن الرئيس ترامب بدأ ينفد صبره من تعثر المفاوضات بشأن لبنان. البداية من تفاصيل جديدة تكشفها MTV عن فضيحة الباسبورات المزورة الممنوحة لإيرانيين، تقرير يارا الهندي.
1: خيوط الفساد الحاصل في ملف الباسبورات المزورة والممنوحة لإيرانيين بدأت تتكشف، فثلاثة عناصر من عديد الأمن العام تورطوا في شبكة تزوير الجوازات، إلا أن المفاجأة أن التزوير لم يكن للجواز نفسه بل للبيانات الشخصية مثل إخراج القيد وطلب الباسبورات التي يعدها المختار. بحسب معلومات MTV، كشفت التحقيقات هوية العناصر، وهم عسكري من آل برجي وآخر من آل الموسوي وثالث من آل الزين، وكان الأخير يدير شبكة، فيما العنصر من عائلة برجي كان يضيف أسماء إلى اللوائح المرفوعة إلى مكتب المدير العام مقابل $500 لكل اسم لتسهيل إصدار جوازات مزورة. بين 2021 و2022 حصلت أكثر عمليات التزوير على خلفية الأزمة الاقتصادية، ما دفع بالأمن العام لإصدار جواز النموذج 2003 غير البيومتري. وعادة لم يكن التزوير يطال من يتقدم للمرة الأولى للحصول على جواز، لأن بيانات الأمن العام تكشف أي تزوير سابق، وقد تم إصدار أكثر من 50 جوازا بهذه الطريقة، وتم تعميم كل أرقامها وبياناتها على المعابر والمطار. إلى ذلك، العسكريان من عائلتي برجي والموسوي حكما أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت قراراً بسجنهما 5 سنوات بحسب مصادر MTV، بينما العسكري من آل الزين لا يزال متوارياً عن الأنظار، وهو العنصر الأهم في القضية، علماً أن معظم عمليات التزوير حصلت ضمن ولاية اللواء عباس إبراهيم، لكن ذلك لا يعني تورطه أو تبرئته.
2: جوازات السفر قد يكون عددها فوق 1000، يعني برأي الشبكة الأساسية الحرس الثوري الإيراني يلي اخترقت لبنان عبر حزب الله، وطبعاً كانت تستخدم الدولة اللبنانية وكل مؤسساتها كجناح لوجستي لحتى تسهل أمورها. قد يكون هدف تزوير الباسبورات هو العمل في خارج لبنان، انطلاقاً أن لبنان دولة منوعة منا تحت العقوبات من مجلس الأمن، وبالتالي بيستطيع جماعة حرس الثوري الإيراني يخترقوا دول أخرى.
1: واليوم سيركز التحقيق على جوازات منحت لإيرانيين، رغم أن غالبيتهم تتنقل بجوازات عراقية وليس لبنانية.
3: ومن تزوير جوازات السفر إلى ما كشفته دراسة إسرائيلية عن تمويل حزب الله الذي يتخطى القرض الحسن وإيران. التفاصيل في تقرير مجدلين لحم.
4: القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين.
5: رئة التنفس الاجتماعي،
1: حزب الله نفسه ما بيخفي مركزية القرض الحسن، وكون هذا المصرف غير المرخص هو جهاز بقاء اجتماعي واقتصادي داخل بيئة الثنائي الشيعي. وكل ما بالغ حزب الله بتقديم القرض الحسن كحاضنة لناسه لدرجة غير واجهته لجود، استشرست إسرائيل بضرب هالشبكة اللي بتربط المال بالولاء وبالقدرة على الصمود. وبهالإطار نشرت دراسة خطيرة لمعهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب بتقول إنه قدرة حزب الله على الصمود ما بترتكز فقط على الدعم الإيراني، بل على شبكة مالية عالمية بتمتد عبر القرض الحسن، الحوالات غير الرسمية، شركات الواجهة والاغتراب اللبناني. وبتربط الدراسة ذلك بطبيعة الاقتصاد اللبناني نفسه، وهون الخطر بعينه. فبينما منصات حزب الله الإعلامية نشرت تطمينات على أنقاض مصرف حزب الله لمسؤول منطقة جبل عامل الحاج عبد الله ناصر قال فيها:
5: القرض الحسن في كل بيت وفي كل ساحة وفي كل حي وهو قائم وسيبقى.
1: العين الإسرائيلية على تحويلات الاغتراب إلى لبنان اللي بلغت عام 2023 نحو ثلث الناتج المحلي، فيما لا يمر نحو 95% من هالتحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي، بل عبر الاقتصاد النقدي اللي بيوازي بدوره حوالي نصف النشاط الاقتصادي بلبنان. مش بس حرب الثأر استجلبت خطر القصف الإسرائيلي، صارت الحوالة اللي بتوصل للمواطن اللبناني من أهله برا والصراف والذهب وشركات الواجهة أكثر من أدوات مالية عند حزب الله، وصار الكل تحت المجهر. بما أنه حزب الله بحسب الدراسة عم يستخدم حاجة المواطن لدعم الاغتراب كدرع، كل الممرات البديلة للتمويل اللي بيصعب تعقبه صارت نوع من هدف غير مباشر، خصوصاً أنه الدراسة ركزت على الاغتراب واقتصاد الكاش ووضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف اللي ما بيعيق حزب الله كتير بسبب قدرته على الالتفاف عليها. خلاصة الدراسة واضحة: ضرب فروع القرض الحسن قد يربك الحزب تكتيكياً لكنه ما بيكسر منظومته مالياً، فالنظام ما بيقوم على فرع واحد بل على عقد مالية قابلة للاستبدال، صرافون، حوالات، شركات ووسطاء.
0: النزوح حبء آخر من أعباء الحرب، قرار بنقل عدد من خيم النازحين بالواجهة البحرية في بيروت لضبط وتنظيم المشهد. الصورة من هناك يوافينا بها الزميل صبحي قبلاوي. صبحي مساء الخير. إذا نقل نازحين من ساحة إلى ساحة، على الأقل من ساحة إلى ساحة تعود إلى بلدية بيروت، تفضل.
6: أولا دعنا نوضح أمر هام جدا. مصادر حكومية أكدت للإم تي في أن قرار الحكومة اللبنانية بما يخص النازحين على الواجهة البحرية لبيروت واضح وصريح. من يريد من النازحين الخدمات مثل المياه والكهرباء والمساعدات الاجتماعية عليه التوجه إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات، وواحدة منها هي المدينة الرياضية. أما ما حصل على الواجهة البحرية لبيروت في الأيام الأخيرة، كان هناك ظاهرة بناء الخيم على الواجهة البحرية، من استخدم الإسمنت ومن استخدم الخشب ومن استخدم بعض المواد من الحديد وغيرها. فهذا الأمر دفع بالحكومة اللبنانية وأيضا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وأيضا محافظ بيروت لتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بضبط هذه المخيمات. بمعنى آخر، كانت هذه الخيام تنتشر على مساحة حوالي 300,000 متر، وبالتالي الآن هناك أرض لبلدية بيروت 5,000 متر تجهز بخيام من النايلون ليست قابلة لأن يزداد إليها أي نوع من الخدمات، لا مياه لا كهرباء ولا حتى أي خدمات صحية، أي بمعنى مراحيض. وطبعا هناك قرار بأيضا وضع نقطة تفتيش على باب هذا المجمع أو هذه النقطة، وبالتالي هناك إحصاء لغير اللبنانيين سيغادرون. هناك كان عائلات فلسطينية وسورية، وبالتالي سيكون هناك مسموح فقط لبعض العائلات المعروفة، وسيكون هناك 3 عائلات بخيمة واحدة. ولكن كما قال وزير الداخلية منذ قليل للنازحين، لن ترضى الدولة اللبنانية إلا أن يعودوا إلى بيوتهم، وهذا حل مؤقت. وأكد لي مصدر حكومي أن لا خوف على أي بناء في هذه المنطقة، وعندما تنتهي هذه الحرب كل شيء سيعود كما كان.
0: بس صبحي كانت عم بتقول انه في استخدام للحديد والبيتون، تم تهديم هذه الأمور أو بعد

0: بوصعب يحضره بعض النواب وتغيب عنه الأكثرية. وبوصعب لمن حضر، أنتم الجديون وسيمتعضون من إنجازاتكم. تفاصيل الانقسام النيابي الذي لم يمنع الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة في تقرير ماريان زوين.
1: تمت الدعوة إلى جلسة للجان النيابية المشتركة صباح الثلاثاء، تليها مساء جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي، لكن المشهد السياسي بقي منقسما بين نواب كانوا شاركوا في اجتماع بعبدة وآخرين غابوا عنه. انضم بعضهم إلى اجتماع غير رسمي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الاثنين. غاب عن الاجتماع نواب من كتل الاعتدال الوطني، كتلة التوافق الوطني، إضافة إلى النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ووضاح الصادق، إلى جانب كتل القوات اللبنانية، الكتائب، التيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين. أما المشاركون فشملوا النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر، حسين الحش حسن، جميل السيد، بولا يعقوبيان، ألا عون، إضافة إلى نواب السنة عماد الحوت، نبيل بدر، وليد البعريني، وبلال الحشيمي.
2: الجديين هن الموجودين اليوم فعليا بالأرقام، اللي صار اليوم إنجاز أفضل من قبل. بعض بده يمتعد من إنجازاتكم، أنا عم لكم إياها من هلأ.
1: أحد نواب اللقاء الديمقراطي قال لأم تي في إن جلسة اللجان كان يفترض أن تعقد منذ الأسبوع الماضي، معتبرا أنهم لم يحضروا اجتماع الاثنين كونه غير رسمي، ومشددا على أن اللقاء مع رئيس الجمهورية هو من حق النواب لمقاربة أي ملف حساس وطني مع رئيس الدولة، رئيس كل السلطات. في السياق قالت مصادر نيابية غير مشاركة في اجتماع بوصعب للأم تي في إن الاجتماعات التي يدعو إليها تشكل غطاء لثنائي أمل حزب الله في ظل غياب مسيحي ودرزي شبه شامل، معتبرة أن أي خروج عن سقف تفاهم بعبدة وما سبق الاتفاق عليه في جلسات اللجان المشتركة يعد بمثابة تفجير لقانون العفو العام. وعلى هذه الأجواء رد بوصعب:
2: اللي موجودين جوا هول النواب، هول النواب الذين يدورون بفلك حزب الله، بالربكم حدا منكم بيصدق هيك خبرية؟ هول الزملاء النواب اللي قاعدين هون، هول عم بنفذوا مقارب إيرانية. والله عيب هيدا الحكي، لنشنج الشارع بلا طعم. ليش؟ في أكترية رايحة باتجاه إقرار هذا القانون باللجان المشتركة غدا بالصيغة اللي توصلنا عليها اليوم.
1: وزير الدفاع كان حضر الاجتماع لدقائق وقدم ورقة تضمنت ملاحظات المؤسسة العسكرية على ما تم الاتفاق عليه في بعبدة. واعتبرت المصادر النيابية غير المشاركة في الاجتماع أن ما جرى التوصل إليه في بعبدة شكل أصلا تسوية بالحد الأقصى الممكن، متسائلة كيف يمكن الاجتماعات كهذه أن تنتج ما هو أبعد منها في ظل موقف المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية والتوازنات القائمة. وبحسب معلومات أم تي في، تركز النقاش في اجتماع الاثنين على ملف الإدغام وقضية المسجونين منذ أكثر من 12 سنة وهم غير محاكمين بعد. بوصعب يعد أن ما تم التوصل إليه هو التسوية الناجحة، وجلسة اللجان الثلاثاء ستثبت هذا الخبر أم تنفيه.
0: إلى ملف التفاوض وآخر مستجداته، الأم تي في تكشف تركيبة الوفد اللبناني المفاوض في اجتماع البنتاغون والغرفة العسكرية الجديدة. فكيف تعاطت إسرائيل مع تعهد بري؟ رامي نصار.
3: 6 ضباط من الجيش اللبناني سيمثلون لبنان في اجتماع البنتاغون المقرر في 29 من أيار مع وفد مماثل من الجيش الإسرائيلي وبإشراف أمريكي. كل من هؤلاء الضباط صاحب اختصاص معين، عملاني وأمني وقانوني وحدودي وما شابه مما تقتضيه عملية التفاوض، ويحمل الوفد اللبناني معه تصورا محدثا لحصر السلاح في كل لبنان انطلاقا من جنوب الليطاني، وفق رؤية تشمل تعديلات على الخطة المقدمة أساسا في 5 أيلول. الخطوات هذه وإن كانت حاسمة لكنها مرتبطة بمساعدات مطلوبة للجيش، كما بخطوات سيطلب إلى الجيش الإسرائيلي اتخاذها بالنسبة إلى الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وهنا الغموض، إذ أن إسرائيل سبق وقالت خلال مفاوضات واشنطن الأخيرة أن لا أطماع دائمة لها في لبنان، ووجودها الأمني مؤقت ومرتبط بتفكيك سلاح حزب الله. وتكشف المعلومات الخاصة بالأم تي في أن جزءا من الكلام الإسرائيلي تركز على تنفيذ نموذج أو بايلوت في رقعة محددة يتم فيها مثلا الانسحاب وينتشر الجيش اللبناني فورا.
4: ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا
3: طبعا بقي هذا الكلام غامضا ومن دون تفصيل، لكن المؤكد أن اجتماع 29 من أيار سيخلص إلى إنشاء غرفة عسكرية مشتركة لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي مع آلية فرض أو ضمان لكلا الطرفين، ويمكن أن تضاف إليها مجموعة عمل تقنية أمريكية تتحقق من عملية حصر السلاح ميدانيا وعبر تقنيات شبيهة بالأوبزرفاتوري بلاتفورم.

0: المعتمدة سابقا في الميكانيزم. والمؤكد أيضا أن الجيش اللبناني سيتجنب أي صدام مع حزب الله في الداخل، وسبق أن رفضت أكثر من فكرة كانت طرحت للمؤازرة الخارجية المباشرة في نزع السلاح. في هذا الوقت انقضى منتصف ليل الأحد الاثنين وتلاشت معه تباعا الأمال اللبنانية بتحقيق وقف كامل لإطلاق النار. فحزب الله يطلب جوابا واضحا من إسرائيل، وهي بدورها أعلنت استعدادها لتخفيف الضربات مع الاحتفاظ بحق استهداف أي تهديد فوري أو imminent threat. هذا ويكشف مصدر دبلوماسي أن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع ما قاله الوفد اللبناني في المفاوضات، حول أن الرئيس بري أعلن أنه سيضمن حزب الله بمجرد حصول وقف كامل وشامل لإطلاق النار.
1: أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم سكان بلدات حاروف، برج الشمالي ودعبال للإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وإليكم الضربات التي حصلت خلال الساعات الماضية، وأبرزها غارة في بعلبك، والتي أكد أدرعي أنها استهدفت قائد تنظيم الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم.
2: الله

Ja.

0: من الحجار إلى الحاج، ساعة الاتهام الكبرى تقترب، فليحمل الرابع من آب مفاجآت مدوية. تقرير نخلة عظيمة.
1: شهر وتسعة عشر يوما مر على إحالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته على النائب العام التمييزي لإبداء مطالعته بالأساس، ولكن في 30 نيسان تغيرت الوجوه من القاضي جمال الحجار إلى القاضي أحمد رامي الحاج الذي عين مدعيا عاما تمييزيا قبل أن يتسلم مهامه رسميا منذ أيام بعدما أقسم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية. وفي المعلومات أن الحاج يولي أهمية خاصة للملف وقد وضعه ضمن الملفات الأولى التي باشر بدراستها علما أنه يبدي رأيه به، لكن هذا الرأي غير ملزم للقاضي بيطار الذي يعود له التمسك بتحقيقاته وإصدار القرار الظني على أساسها.
2: رح نطلب موعد مفروض يكون إن شاء الله بهالجمعة. هلأ اللي بنعرفه اللي حاسين فيه إنه القاضي حجار كان مبلش بالمطالعة، هلأ الرئيس الجديد ممكن بده يعيد المطالعة أو بده يكفيها أو يكلف حدا يكفيها. هون الفكرة إذا طلب من حدا يكفيها بيكون عم بيسرع الموضوع، وله حق يعيد أكيد هذا الشيء إنه نتهو يطلع عليها شخصيا، وكمان له حق بس كمان بيكون عم ياخد وقت زيادة.
1: قانونا لامها الأمام الحاج لدراسة ملف انفجار المرفأ، فالقانون لم يلزمه بفترة محددة لإحالته مجددا على القاضي بيطار، لكن مصادر حقوقية تعتبر أن هكذا قضية متشعبة يمكن دراستها بالأساس خلال 2 أو 3 أشهر، ولا سيما أن القاضي الحاج كما يؤكد مقربون منه يريد تحقيق أكثر من صدمة إيجابية منذ تعيينه، وكانت الأولى عبر قرار أصدره بملاحقة من تطاول على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
2: أنا بحس 4 آب هذا مش هنكون عم نضطر نعمل مطالبة بالعدالة، هنكون يمكن عم ننزل مش هنقول نحتفل بس نعتبر أنه نحن قطعنا أول مرحلة، ثبتنا موقفنا وكفينا ورح ناخد قرار اتهامي ونروح، ويكون في عنا 70 موقوف في الحبس ونوقف المجلس العدلي نحن بمال وهن بمال ويتحاكموا بالقانون.
1: إذن الرابع من آب 2026 له طعم آخر، فقضبان السجن اقتربت من المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين أكثر من أي وقت مضى، فلننتظر.
3: الإعلان الفيروس يعود.
0: والإم تي في على متن USS نيو جيرسي.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش.
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
6: القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
8: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: Cover Twerk.
1: في جديد التفاوض الأمريكي الإيراني مقترح إيراني معدل يؤكد قلق طهران من استئناف واشنطن القتال، فيما إسرائيل تلوح بالتصعيد. أبرز مضامين المقترح في تقرير رنا نمر.
2: في ذروة الضغط الأمريكي تحاول طهران قلب المعادلة من بوابة مضيق هرمز، فإيران التي لوحت بفرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا في مقابل مرور كابلات الإنترنت البحرية تحت المضيق عادت وقدمت عبر باكستان مقترحا معدلا لواشنطن. المقترح يطالب بإنهاء دائم للحرب ورفع العقوبات وفتح تدريجي وآمن لهرمز في مقابل تأجيل الملف النووي إلى مراحل لاحقة. لكن خلف هذه الصياغة السياسية تبدو الأزمة أعمق. واشنطن لم توافق سوى على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تطالب طهران بكل الأموال. أما نوويا فتتحدث التسريبات عن قبول إيراني بتجميد طويل بدل التفكيك الكامل، مع نقل نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب إلى روسيا لا إلى الولايات المتحدة في محاولة لحفظ ماء الوجه. لكن تصريحات الداخل الإيراني تكشف حجم المأزق. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أقر بأن بلاده لا تملك القدرة على تصدير النفط وتأمين الدولارات لاستيراد البنزين، قائلا إن إيران لا يمكنها الادعاء بأن العدو هزم وأن الوضع جيد. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر ويؤكد أن واشنطن تقوم بعمل عظيم والنصر قادم، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 84 سفينة وتعطيل 4 أخرى. أما في إسرائيل فسيعقد رئيس الوزراء نقاشا أمنيا محدودا مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية وعدد من الوزراء، وذلك في ظل حال التأهب المتزايدة بشأن إيران.
3: إلى حرب المضائق، هدوء البحر الأحمر خدعة، الحوثي يعود من بوابة الصومال وتهديد باب المندب يتجدد. رنا نمر.
2: الساحل الصومالي لم يعد مجرد ممر عادي للتهريب، بل تحول بحسب تقارير ومصادر يمنية إلى الرئة السرية التي تبقي ترسانة الحوثيين حية. فبعد تراجع الهجمات في البحر الأحمر لم تتوقف شبكات الإمداد الحوثية، بل غيرت تكتيكها. بدلاً من شحنات السلاح الكبيرة بات التهريب يعتمد على مكونات صغيرة تدخل في تصنيع الصواريخ والمسيرات، مثل أنظمة الملاحة والمحركات ولوحات التحكم والهوائيات وأجهزة الاتصال. وتكشف المعطيات أن أكثر من 800 مكون عسكري مرتبط بصواريخ ومسيرات حوثية تم توثيقها ضمن شحنات بحرية مضبوطة خلال عامي 2024 و2025. وتتم عمليات النقل عبر زوارق صيد وواجهات تجارية محلية مستفيدة من السواحل الصومالية الممتدة لأكثر من 3300 كيلومتر، ومن شبكات تهريب مرتبطة بحركة الشباب تؤمن الحماية والتخزين وتبديل القوارب بعيدا عن الرصد التقليدي. خطورة هذا المسار لا ترتبط فقط بتهريب السلاح، بل بقدرته على إبقاء باب المندب وخليج عدن تحت التهديد الدائم، وخصوصا أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر هذا الممر البحري الحيوي. أما الرسالة الأخطر فهي أن الهدوء الحالي في البحر الأحمر لا يعني انتهاء التهديد الحوثي، بل ربما مرحلة إعادة تموضع استعدادا لجولة جديدة من الضغط البحري.
1: ودائما في أخبار الحرب وأسلحتها، الجميع يعلم أن الأورانيوم هو عنصر كيميائي مشع يستخدم أساسا لإنتاج الطاقة النووية فضلا عن استخدامات أخرى. أين يوجد ومن اكتشفه وكيف يتحول إلى مخصب وإلى سلاح نووي؟ التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع برنا نعم شديد. برنا مساء الخير. أسئلة كثيرة
4: صحيح،
1: يعني شوقتينا تنسمع شو عندك من معطيات.
4: هنشوفهم كلهم فادي بهذا التقرير. أبدأ بالإشارة إلى الدول التي تملك اليورانيوم في جبالها بشكل طبيعي أو في القشرة الأرضية أو في التربة وحتى في مياه البحر. نجد اليورانيوم في جبال أستراليا، كازاخستان، كندا، نامبيا، النيجر وروسيا مثلا، كما يوجد في دول أخرى مثل أوزباكستان، الولايات المتحدة، البرازيل وإيران وغيرها بنسب متفاوتة، يكون على شكل يورانينيت مختلط مع معادن أخرى، والكمية الخام منه لا تتعدى 0.1%. لاستخراجه هناك ثلاث طرق: تعدين سطحي إذا كان الخام قريب من سطح الأرض، أو تعدين تحت الأرض إذا كان في الأعماق، أو عبر استخراجه من الموقع عبر ضخ محاليل كيميائية لإذابة المعدن ثم ضخه إلى السطح. لكن ورغم كل ذلك، ليس كل يورانيوم موجود في الطبيعة هو صالح للاستخراج، وذلك بحسب السماكة النوعية، القوانين البيئية. بعد استخراج اليورانيوم الخام يطحن في المصنع ويعالج كيميائيا ليتم تحويله إلى الكعكة الصفراء، ثم يتحول إلى يورانيوم مخصب. كيف؟ اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نوعين من اليورانيوم: 238 بنسبة 90% و235 بنسبة 0.7%. واليورانيوم 235 قادر على الانشطار وتوليد الطاقة، لكنه لا يساعد على تشغيل المفاعل النووي، لذا يبدأ التخصيب. هذه العملية المعقدة نستخدم فيها أجهزة الطرد المركزي، نحول اليورانيوم إلى غاز UF6، وتفصل المواد الثقيلة عن الخفيفة وترفع نسبة اليورانيوم 235. إذا ارتفعت النسبة إلى 5% تستخدم في توليد الطاقة، 20% للأبحاث العلمية، وإذا تجاوزت 90% هنا نتحدث عن التخصيب للأسلحة النووية. لكن لنعود قليلا إلى مكتشف اليورانيوم. عام 1789 اكتشفها العالم الإلماني مايكل كلابروث بعد إجرائه التجارب على معدن أسود استخرجه من مناجم أوروبا. أثناء التحليل لاحظ وجود عنصر غير موجود من قبل، سماه يورانيوم على اسم كوكب أورانوس الذي كان تم اكتشافه قبل 8 أعوام. في تلك الفترة كان يستخدم للتلوين، تلوين الزجاج أو السيراميك باللونين الأصفر والأحمر. وصولا إلى العام 1896 مع الكيميائي الفرنسي أنري بيكيريل الذي اكتشفه بالصدفة، واكتشف أن أملاح اليورانيوم تصدر شعاعا في الصور حتى من دون تعرضها للضوء، ما فتح الباب أمام النشاط الإشعاعي الذي استخدمته فيما بعد ماري كوري وزوجة. وفي القرن العشرين وجد العلماء أن ذرات اليورانيوم 235 يمكن أن تنشطر وتطلق كمية هائلة من الطاقة، فتغير حينها استخدامه ودخلنا عالما جديدا من سلاح فتاك قد يقضي على البشرية. عودة لكم فادي، بتمنى أكون جاوبتك على كل الأسئلة.
1: شكرا لك. وفي خبر عاجل فقد نقلت نيويورك بوست عن ترامب يقول غير منفتح على تقديم تنازلات لإيران، وهي ستدرك ما سيحدث قريبا، وأن إيران تعرف قدرتنا على إلحاق المزيد من الألم لها. ومن أسلحة الحرب إلى سفنها الأمتيفي على متن البارجة USS نيوجيرسي، فكيف تحولت هذه المدينة العسكرية العائمة إلى جزء من أخطر مراحل الحرب اللبنانية؟
0: الأمتيفي على متن السفينة التي دخل اسمها في ذاكرة اللبنانيين بالنار USS نيوجيرسي. من هنا حيث أتواجد أنا والزميل ربيع شمعون، أطلقت الولايات المتحدة قذائفها عام 1984 نحو مواقع قالت أنها تعود لفصائل مرتبطة بالجهاد الإسلامي التي أصبحت تعرف لاحقا بحزب الله بعد استهداف القوات الأمريكية ومنشآت المارينز في بيروت عام 1983، والتي سقط ضحيتها أكثر من 240 عنصر. هذه البارجة العملاقة دخلت الخدمة عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وشاركت لاحقاً في الحرب الكورية وحرب فيتنام، قبل أن يعيد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تشغيلها عام 1982 ضمن مشروع توسيع القوة البحرية الأمريكية. على متن عاش آلاف البحارة، وفي ذروة خدمتها كانت بتحمل نحو 2800 عسكري، إضافة إلى مستشفى داخلي حيث كانت تجرى العمليات الجراحية للمصابين خلال المهام العسكرية. لكن شهرة USS نيوجيرسي في لبنان جاءت من ليلة 8 شباط عام 1984، فقبالة شواطئ بيروت أطلقت البرجة 288 قذيفة من عيار 16 إنش باتجاه مواقع سورية ومواقع للحزب الاشتراكي في البقاع والجبل، في واحدة من أعنف عمليات القصف البحري الأمريكي منذ الحرب الكورية. كل قذيفة كان وزنها يقارب وزن سيارة فولكسفاجن صغيرة، لذلك أطلق اللبنانيون عليها اسم الفولكسفاجن الطائرة.
5: This ship served in Beirut, served off the coast for almost an entire year, which is one of the, still to date, this date, one of the longest Navy deployments in history.
0: ففي أعماق هذه البارجة لا تزال توجد وثائق وتقارير سرية لم تكشف بالكامل حتى اليوم، تتضمن تفاصيل دقيقة عن المهمة العسكرية قبيلة الساحل اللبناني خلال الثمانينات، من أحداثيات القصف إلى تقييمات الأضرار والاتصالات العسكرية السرية خلال الحرب.
6: And we've got a very cool document that we just recently found. It is labeled as the NGFS, Naval Gun Fire Support, Firing Report for 15 December 1984, 5-inch mission fired in Lebanon. That's a typo. It would be December of 83, not 84.
0: القصف جاء بعد تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983 الذي قتل فيه 241 جندي أمريكي، ليتبين لاحقا بحسب الرواية الأمريكية أن واشنطن اعتبرت أن هنالك مجموعات مرتبطة بإيران وسوريا تستهدف القوات الأمريكية، وأن جزءا من هذه المجموعات كان مرتبط بما أصبح معروف اليوم بحزب الله المدعوم من إيران. وفي الثمانينات خضعت يو اس اس نيوجيرسي لتحديثات ضخمة أضيفت خلالها صواريخ توماهوك والهاربون وأنظمة رادار وحرب إلكترونية، لا تزال بعض تقنياتها تستخدم حتى اليوم في حرب إيران. أما مدافع العملاقة فكانت قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 30 كيلومترا وأحداث حفرة هائلة عند سقوط القذائف. اليوم يو اس اس نيوجيرسي تعوم على نهر دلوير، لكن بين المدافع العملاقة وغرف القيادة والممرات الضيقة ما زالت آثارها السياسية والأمنية مستمرة حتى اليوم، في مرحلة دخلت فيها الولايات المتحدة مباشرة إلى قلب الحرب اللبنانية.
3: إلى أخبار الفيروسات المتفشية، فيروس إيبولا يعود بسلالة أخطر في دول إفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية تعلن حال طوارئ صحية عالمية. رنين إدريس والتفاصيل.
7: سلالة جديدة من فيروس إيبولا تسمى بوندي بوغيو لقت ناقوس الخطر الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسط مخاوف متزايدة من توسع رقعة الانتشار في المنطقة. أكثر من 350 حالة مشتبه بها سجلت، وأكثر من 90 حالة وفاة حتى اليوم بحسب السلطات المحلية، والتي بدورها شخصت السلالة الجديدة كأخطر سلالة لفيروس إيبولا، إذ تصل نسبة وفيات المصابين إلى 50%، ما يزيد من صعوبة احتواء المرض، والأخطر هو عدم وجود لقاح لهذا الفيروس. وفي هذا الإطار أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل حال طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً من دون تصنيفه كجائحة عالمية. ويعرف فيروس إيبولا بأنه شديد العدوى، ينتقل عبر ملامسة سواء الجسم المصاب أو الأدوات الملوثة. أبرز أعراضه الحمى الشديدة، الإرهاق الحاد، آلام العضلات، الصداع، التقيؤ والإسهال، فيما قد تتطور الحالات المتقدمة إلى نزيف داخلي وخارجي خطير. محلياً وعلى مستوى لبنان، أكدت وزارة الصحة للأم تي في أن الوزارة في مثل هذه الحالات تتبع توصيات منظمة الصحة التي لم يصدر عنها أي توصية بشأن السلالة الجديدة من إيبولا، وبالتالي لا قلق من الفيروس في لبنان.
1: فيروس هانتا وغيره من الأخبار في هذا التقرير.
8: وصلت السفينة الهولندية MV هونديس الواقع في صلب تفشي فيروس هانتا إلى ميناء روتردام، حيث أعدت السلطات ترتيبات حجر صحي ل 23 فردا من الطاقم، وشخصين من الفريق الطبي ما زالوا على متنها. وقالت السلطات إن منشآت حجر جهزت لبعض أفراد الطاقم غير الهولنديين، من دون اتضاح ما إذا كانوا سيبقون فيها طوال فترة الحجر الموصى بها والبالغة 42 يوما على أن تخضع السفينة للتعقيم. استدعت مولدوفا السفير الروسي المعين لديها بعدما بسطت موسكو إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان إقليم ترانسنستريا الانفصالي، وذلك بعد أيام من عبور مسيرة روسية الأجواء المولدوفية. في المقابل بدأت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية تكتيكية روسية تدريبات على نشرها بالتعاون مع موسكو، قائلة إن المناورات تختبر الجاهزية ولا تستهدف أي دولة. ميدانياً جرح 21 شخصا بينهم طفلان بعدما أصاب قصف صاروخي روسي منطقة سكنية في دنيبرو. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن تعزيز الوحدات الأمامية على الحدود مع كوريا الجنوبية ضروري لردع الحرب بشكل أوسع. وجاء كلام كيم خلال اجتماع مع قادة الفرق والألوية في الجيش، دعا فيها إلى تعديل نظام التدريب وتوسيع المناورات العملية بما يواكب تغيرات الحروب الحديثة. من جهتها تشير سيول إلى أن بيونغ يانغ كثفت تحصين الحدود منذ آذار مستفيدة من دروس أوكرانيا والشرق الأوسط. في المكسيك قتل 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم مسلح في ولاية بويبلا، فيما أفادت السلطات أن هوية المنفذين لا تزال مجهولة في حلقة جديدة من العنف المرتبط بالجريمة المنظمة. وفي عملية منفصلة أعلنت البحرية المكسيكية تفكيك 5 مختبرات سرية لإنتاج الميتانفيتامين في 3 ولايات وضبط أكثر من طن من المادة ونحو 10,000 لتر من المواد الكيميائية الأولية.
4: في فقرة الصحة، بين الشباب والرياضيين خصوصا قد يختبئ خطر قاتل خلف قلب يبدو طبيعيا، ومع تطور الذكاء الاصطناعي والتصوير القلبي بات الكشف المبكر عن اعتلال عضلة القلب الضخامي أكثر دقة وقدرة على إنقاذ الحياة.
9: في عالم الطب القلب الكبير ليس دائما علامة جيدة، فقد يكون دليلا على اعتلال عضلة القلب الضخامي. Hypertrophic cardiomyopathy هو مرض ينمو بصمت وتزداد معه سماكة جدران القلب لدرجة تعوق تدفق الحياة في الشرايين. يعد هذا المرض السبب الأول لسكتات القلبية المفاجئة لدى الشباب والرياضيين، فيما تدق أحصائيات عام 2026 ناقوس الخطر. شخص من بين كل 500 يعيش بهذا التحدي الجيني، وكثر لا يدركون ذلك حتى فوات الأوان. ولأن الدقة هي الفارق بين الحياة والخطر، أحدث مركز كليماسو الطبي ثورة في التصوير القلبي عبر دمج منصة CVI-42 القائمة على الذكاء الاصطناعي مع تقنية الرنين المغناطيسي Cardiac MRI، لينتقل من مجرد التصوير إلى مرحلة الاستباق الرقمي. هي تكنولوجيا متفوقة تكشف أصغر تليفات العضلة Fibrosis التي تعجز الأجهزة التقليدية عن رصدها، مما يمنح الأطباء رؤية مجهرية لسلامة القلب. تمكن من تحويل صور القلب إلى بيانات رقمية دقيقة تحلل فوريا لضمان أعلى مستويات الأمان التشخيصي وتقليل احتمالات الخطأ البشري. الكشف المبكر لم يعد مجرد خطوة وقائية، بل أصبح السلاح الأقوى والضمان الحقيقي لمستقبل ينبض بالأمان.
1: بعد الإعلان خلينا نحكي.
4: وترامب مع كائن فضائي.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات لكريستال مسلسل أكشن
7: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية
8: تمثيل المسرحية جيد جدا
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو
10: الممثلين رائعين
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة
11: مع علي بليلي وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح
0: في جعفر توك خطوة بخطوة تقنين الموت الرحيم ما الحل الجزء الثاني في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم
12: بعيدا من لبنان وإليه قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا
0: بودكاست سوريا لوين منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان
13: بخطوة قد تحول الشمال اللبناني إلى مركز اقتصادي ولوجستي جديد تقدم 18 شركة للمشروع والشركة المتقدمة يجب أن تكون لبنانية أو شركة أجنبية بيملك اللبنانيون فيها ما لا يقل عن ثلث رأس المال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل المطار أما الدولة اللبنانية فحددت حصتها بعمولة تبلغ 8% من الإيرادات وبحد أدنى 200,000 دولار سنويا وذلك على مدى 4 سنوات قبل أن يعود المطار إلى الدولة اللبنانية كما بلغت كلفة الدخول إلى المنافسة 150,000 دولار والشركة الفائزة بتشغيل المطار ستقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل وتجهيز المطار بكل المتطلبات التقنية واللوجستية إضافة إلى شراء طائرتين مخصصتين لتشغيله إلى مطار بيروت حيث 90% من شركات الطيران عادت لتسيير رحلاتها ولكن رغم ذلك حركة السفر ما زالت أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية بحسب نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر رئيس النقابة جون عبود أوضح أن الحجوزات لفترة الأعياد والمواسم ما زالت ضعيفة وأن نسبة إشغال الطائرات لا تتجاوز 50% حركة المسافرين عبر مطار بيروت حاليا تتراوح بين 3500 و4000 راكب يوميا مقارنة بنحو 9 إلى 10,000 راكب في الظروف الطبيعية قبل الحرب والأزمات مدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب يسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوبيل الذهبي للمصرف، والرسالة الأساسية من هذا اللقاء كانت طمأنة اللبنانيين بأنه ملف الإسكان لم يتوقف.
1: في عائلات لبنانية اشترت شقق مفرزة ب 62 مليون دولار و 662 ألف، ويطلع عددهم 886 عائلة. أما قروض البناء وعددهم مع الأسف أقل، وهن 44 وقيمتهم 3 مليون و 715 ألف، وقروض الترميم كذلك الأمر، المجموع هن 957 عائلة لبنانية استفادت من قروض مصرف الإسكان.
13: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، مؤشر سوق دبي، كما أيضا الكويت. تحولت الأسهم الأوروبية للارتفاع مدفوعة بتراجع عوائد الديون السيادية بالقارة الأوروبية وتقارير حول تقديم إيران مقترح تفاوضي إلى الولايات المتحدة. تبينت الأسهم الأمريكية مع تراجع عوائد السندات رغم استمرار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، ما يزيد توقعات المستثمرين ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تباينت أسعار الذهب مع استمرار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4550 دولار للأونصة، الفضة 77 دولار، أما النفط 110 دولارات لبرميل برنت، بعد ما تباينت أسعار النفط مع متابعة التطورات في الشرق الأوسط بعد تقارير أفادت بأنه إيران قدمت مقترح جديد لإنهاء الحرب. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1651، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت أسعارها بظل استمرار المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 76500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2100 دولار. لهم منكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
14: شكرا أنطوان.
15: شكرا أنطوان. آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
16: مرحبا. الرئيس ترامب رجع يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد ما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على تروث سوشيال، بتبينه ماشي مع كائن فضائي ايديه مربطين داخل قاعدة عسكرية. اللافت انه الموضوع اجى بعد خطوات رسمية مرتبطة بملفات اليو اف اوز، والحديث عن خطاب جاهز محضره عن الحياة خارج الارض وناطر الوقت المناسب ليعلنه. وبالتزامن نشر كمان صورة جديدة مرتبطة بيونايتد ستيت سبيس فورس ليزيد الغموض والتفاعل حول الموضوع. بعد ما شغلت قصة الحوت تيمي الانترنت والسوشيال ميديا لأسابيع وتابع الملايين حالته يوم بيوم خلال محاولات إنقاذه بألمانيا، أكدت السلطات الدنماركية العثور عليه ميت على سواحل الدنمارك. تيمي هو حوت أحدب صغير كان علق سابقا بمناطق بحرية قليلة العمق وخضع لعملية إنقاذ معقدة أثارت جدل عالمي واسع قبل إطلاقه مجددا بالبحر من أسبوعين بس. خبر وفاته أثار حالة حزن كبيرة بين المتابعين يلي كانوا متأملين نجاته. منختم مع مشاهد استثنائية من ماراثون سور الصين العظيم، حيث خاض حوالي 1500 عداء من أكثر من 50 دولة، واحد من أصعب سباقات الركض بالعالم مع آلاف الدرجات والطرقات الجبلية الصعبة. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشط بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
14: وإلى الصفحة الرياضية،
17: قدم صفا هدية للأنصار اللي تأهل إلى نهائي دورة التضامن الوطني لكرة القدم بعد فوز الأول على العهد 2-1 بختام مباريات المجموعة الأولى بهدفين لعبد الله دويك وحسن مهنا مقابل هدف لمحمود زبيب. فاز الصفا ليتساوى مع العهد والأنصار بثلاث نقاط، لكن بطل لبنان ورغم خسارته الافتتاحية أمام العهدويين 1-2 تأهل بفارق الأهداف، كان فاز على الصفا 4-1 بالجولة الثانية. أما ليلة الساعة 10 فبيلعب جوية مع الحكمة بلقاء منقول مباشرة عبر شاشة وان تي في، ورح يحدد الطرف الآخر بالنهائي، حيث بيحتاج جوية للفوز أقله بفارق هدفين لحسم صدارة المجموعة الثانية اللي بيتصدر النجمة بأربع نقاط. دوليا، تم اختيار الكندي شاي جيلجس ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر أفضل لاعب بالموسم المنتظم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. جلجس ألكسندر حصل على 83 صوت كخيار أول للجائزة بتصويت شارك فيه حوالي 100 صحافي ومذيع بغطوا الدوري بأمريكا الشمالية. وحل نجم دنفر ناجتس أثر بنيكولا يوكيتش ونجم سان أنطونيو سبورز الفرنسي فيكتور ويمبانياما بالمركزين الثاني والثالث على التوالي. ودخل النجم الكندي إلى نادي نخبة وبيضم 14 لاعب فقط أحرزوا جائزة أفضل لاعب بموسمين متتاليين مثل يوكيتش، ستيف كوري، ليبرون جيمس، مايكل جوردن، ماجيك جونسون ولاري بيرد. إلى بطولة العالم للدراجات النارية والحادث الكبير اللي تعرض له الإسباني أليكس ماركس مبارح بسباق فئة الموتو جي بي لجائزة كاتالونيا. حادث ضخم بالفعل رح نشوفه بالمشاهد تعرض له ماركس بعد مرور 12 لفة من أصل 24 عندما اصطدم بسرعة عالية بدراجة مواطنه بيدرو أكونيا، وذلك بعد تعرض دراجته لعطل مفاجئ على الخط المستقيم، الأمر اللي أفقده القدرة على التحكم الكامل فيها. الاصطدام العنيف أدى إلى تحطيم الدراجة بشكل مرعب وإصابة ماركس بكسر بإحدى فقرات الرقبة وأيضا بكسر بالكتف، وهو خضع اليوم لعملية جراحية ناجحة وخرج من المستشفى. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
15: شكرا شربل. خلينا نحكي برنامج جديد عبر One TV و One FM.
18: مرحبا. ضمن التوسع البرامجي ل One TV و One FM بينطلق برنامج خلينا نحكي. البرنامج بتقدمه المحلل النفسي الدكتورة أليل حسيني بأسلوب علمي وواقعي، وكان لنا هاللقاء الخاص معه.
19: بنتي بتقعد على التليفون أكثر ما بتقعد معنا.
20: بطل في شغف بهالعلاقة.
21: بروجرام خلينا نحكي تلاتة أربعة خميس من الأربعة للأربعة ونص. تلاتة وخميس هو بخص الثنائي، ومنتلقى نحن رسائل مكتوبة وصوتية، والأربعة هو كل شيء بخص العائلة والروابط العائلية، وطبعا في الأنونيما يعني عدم كشف الهوية.
22: تربية صعبة بس من أجمل التحديات.
21: هي أبدا منا جلسة عيادية، هي مساحة تالشخص شوية يحكي، شوية يسمع حاله، يسمع غيره، ويقدر من وراء يمكن نظرية معينة، فكرة معينة، سؤال معين هيك يكوع ويقول في إشياء بدي غيرها. كتير بدي شدد إنه البرنامج أخذ وقت للدراسة بعمق مع كل الإكيب ومع زملاء لإلي. الهدف الأساسي هو إنه أقدر أنقل المعرفة مثل ما قلتي بطريقة بسيطة. خلينا نحكي ونسمع مع بعض ونغير أمور معينة لمجتمع يكون أفضل.
18: وبالنهاية منتمنى لكم متابعة ممتعة مع خلينا نحكي.
23: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
24: يلا حبيبي كل هودي الأبعاد الطلاب، يلا مبلا يا شادر يلا.
25: اسم الله ابنك؟
24: ايه.
25: الله يخلي لك. ايه
24: الله يخليك.
25: عم تبعتي على المدرسة هالأيام؟
24: ايه. ليش؟
25: لا ولا شيء ولا شيء.
24: لا إذا في شيء خبريني.
25: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
24: اي مرض؟
25: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
24: شو هيدا؟
25: اوقات الصوره بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
24: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
25: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
24: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتي ابنك على المدرسة.
25: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. اوقات صورة من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
26: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
27: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير وفي عناوين نشرتنا الليلة: العدو يواصل خرق وقف النار، الاعتداءات مستمرة جنوبا والمسيرات تواصل التحليق. رئيس الجمهورية الإطار الذي وضعناه للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار. قانون العفو في جلسة اللجان المختصة غدا، وأبو صعب على خط تذليل التباينات. إيران ترد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، وأكسيوس عن مسؤولين أمريكيين لا يكفي لإبرام اتفاق.
3: LBCI. مساء الخير. الهدنة التي كان يفترض أن تمدد اعتبارا من منتصف الليلة الفائتة سقطت، فكيف ستتطور الأمور حتى 29 من هذا الشهر، موعد اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون، وحتى 2 و3 من حزيران المقبل، موعد جولة جديدة من المفاوضات على المسار الدبلوماسي في الخارجية الأمريكية. الميدان في الجنوب وتطورات الوضع مع إيران يؤثران على خطي الخارجية الأمريكية والبنتاغون، وحتى الساعة لا شيء في الأفق يشير إلى أن المعادلة تغيرت. إسرائيل مستمرة في عملياتها واغتيالاتها، وحزب الله يواصل ضرباته وإطلاق المسيرات. ماذا في الوقائع والمعطيات؟ المعلومات من الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل تلقت من الولايات المتحدة موافقة لتوزيع هجماتها في لبنان ليصبح وقف النار هشاً أكثر من أي وقت مضى. وتصدر المشهد مطلب إعادة بحث مدى الحاجة إلى استكمال مفاوضات واشنطن مع لبنان. وفيما صدر موقف لافت عن رئيس الجمهورية أكد فيه أنه لن يقف متفرجاً، وأننا اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان. سأل: هل يستطيع أحد تحمل تكلفتها بعد؟ صدر بالتوازي موقف عالي السقف من حزب الله بلغ حد تخوين الوفد اللبناني إلى المفاوضات. التخوين جاء على لسان النائب إيهاب حمادي الذي رأى أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما فريق واحد يعمل خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. لم يكتف حمادي بهذا السقف، بل ألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، ليقول: لا يحاولن أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرساء على لبنان، ولا أحد أحق في أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض. على الجبهة الأمريكية الإيرانية، هل من حلحلة؟ مصدر إيراني كبير أبلغ وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. لكن هذا المصدر لم يتقاطع مع مصدر أمريكي، بل بقي من جانب إيران.
1: الجديد.
4: مساء الخير. المي كذبت الإسرائيلي ولبنان غرق بشبر هدنة، فلا الراعي الأمريكي صدق وعده ولا تل أبيب تعهدت رسميا ولا حزب الله أصدر تكليفا شرعيا. وصبيحة بدء سريان مفعول تمديد وقف إطلاق النار مثل عشيتها، كأن هدنة لم تكن، ومعها أصيب لبنان الرسمي بعسر هضم الاتصالات المكوكية المحلية والخارجية، لتعود الأمور وتتوقف عند تقاطع إسلام أباد. فبالدليل الناري أطلقت إسرائيل النار على وقف إطلاق النار، ومجددا ذخرت سلاحها الجوي والمدفعي وضمت جنوب لبنان وشرقه إلى جحيم آلتها الحربية، مع مزيد من إنذارات الإخلاء القسري وسفك دماء المزيد من المدنيين. أما حزب الله الذي لم يسحب الوكالة التي منحها لتوأمه السياسي لقيادة دفة تثبيت وقف إطلاق النار الشامل، فقد سحب اليد عن الزناد من منتصف الليل حتى انتصاف النهار قبل أن يطلق سلية تحذيرية بالصواريخ والمحلقات الانقضاضية على المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة وصوب الشمال ما وراء الحدود، استباقا للحظة إقليمية ارتفع فيها منسوب التوتر الإيراني الأمريكي على مقياس حرب المقترحات والرد عليها والمقترحات المضادة والرد المضاد. هدنة على الورق ونار على الأرض، وبين المترسين وقع لبنان في المصيدة، فلا هو قادر على تقديم المزيد من حساب بلا رصيد، ولا إسرائيل بوارد الالتزام بالإطار الذي وضعته الدولة للتفاوض، وهي تذهب إلى المفاوضات لمجرد تثبيت الحضور وهروب بنيامين نتنياهو من خلالها إلى الأمام كي لا تلاحقه لجنة فينوغراد جديدة تلقي به وراء القضبان. مدد نتنياهو الحرب على وقف إطلاق النار واستدعى مجلسه الوزاري المصغر لاجتماع ثان خلال 24 ساعة، تزامن ذلك مع تصاعد النبرة الترامبية تجاه إيران، حيث أعلن أن صبره بدأ ينفد وأمهلها أياما وليس أسابيع لتقديم شيء يؤدي إلى تحريك الجمود. وما لم يحصل على هذا الشيء فإنه يميل للعمل العسكري ومواصلة المفاوضات عبر القنابل. هذا التهديد قوبل برد أشد استعدت لكل سيناريوهاته وزارة الدفاع الإيرانية، وإزاء تبادل النيران بالمواقف أصيبت باكستان بدوار المضيق وعلقت في باب دوار بين طهران وواشنطن اللتين تواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. وإذ هي أبقت مجالس الوساطة بالأمانات، مددت لوزير داخليتها الإقامة على أرض الدبلوماسية الإيرانية ليوم ثالث، مع تحذير من أن الوقت يضيق أمام سد الفجوات بين الطرفين، وجهودها تنصب حاليا على ضمان استمرار التهدئة. في المقابل فعلت الخارجية الإيرانية تواصلها مع نظيرتها السعودية على مناقشة المسارات الدبلوماسية الراهنة والتطورات الإقليمية، قبل أن تتلقى خارجية المملكة اتصال

0: فيه السياسة مع القضاء مع الطائفية، ككل ملف يخضع لهذه المعادلات الثابتة في دولة تحولت إلى وكالة بلا بواب.
1: MTV. مساء الخير. رغم تمديد وقف إطلاق النار، الجنوب لا يزال تحت النار، فالإنذارات تواصلت والغارات استمرت، وقد امتد مسرح العمليات الإسرائيلي إلى البقاع وتحديدا إلى بعلبك. في المقابل أعلن حزب الله عن استهدافين طالا منصة للقبة الحديدية وتجمعا عسكريا إسرائيليا. وسط هذه الأجواء صعد حزب الله مواقفه السياسية، إذ حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني بين لبنان وإسرائيل يتم التحضير له في البنتاغون في 29 من الشهر الحالي، مشددا على مخاطره على لبنان كله. توازيا أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أنه لا اليونيفل ولا القوات الأوروبية ولا القوات الدولية ولا حتى قوات الدولة اللبنانية قادرة على وضع حد لممارسات حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي الوحيد القادر على ذلك، مؤكدا من جهة ثانية أنه لن يكون هناك هدوء في لبنان ما دام حزب الله موجودا على الأرض. على صعيد آخر، ملف قانون العفو سيأخذ طريقه إلى اللجان المشتركة قبل ظهر غد، على أن يستكمل الحراك المجلسي بعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا بعد الظهر، والهدف تحديد موعد لجلسة عامة لإقرار القانون بصيغته الأخيرة. ووفق المعلومات فإن الجلسة المذكورة ستنعقد مبدئيا الخميس المقبل. إقليميا، إيران سلمت الوسيط الباكستاني ردا على المقترح الأمريكي يتضمن 14 بندا، وفيما كشف مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا تبدي مرونة في المناقشات الجارية مع طهران، فإن مصادر أمريكية أعلنت لشبكة CNN أن الرئيس ترامب بدأ ينفد صبره من تعثر المفاوضات بشأن لبنان.
2: المنار. أهلا بكم. بين أنقاض المنازل المدمرة بغارات الحقد الصهيوني من الجنوب وصولا إلى بعلبك اليوم، يواصل اللبنانيون البحث عن الهدنة المزعومة التي مددتها سلطة المفاوضات اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي متباهية بإنجازها. فأجهز عليها المحتل الإسرائيلي من أول الأيام 45 مخضبا بيانات اجتماعات واشنطن الأخيرة بدماء اللبنانيين من شهداء وجرحى، وممزقا ما تبقى من مصداقية سلطة التفاوض المهشمة أصلا أمام شعبها. شعبها الذي يملك من التجربة والوعي ما يكفيه لعدم التوهم يوما أن هناك عهدا مع هذا العدو أو سلاما مزعوما، ولم ينتظر من بؤساء التفاوض شيئا سوى عدم شرعنة سفك دمائه. فلغة التفاوض الوحيدة التي يفهمها هذا العدو والقادرة على إلزامه الاعتراف بها هي زخات النار من أرض الميدان إلى سمائه الممتلئة برسائل الرعب المتساقطة على قواته، جاعلة جنوده وآلياته كعصف مأكول. ومنها كان الرد على الخرق المتمادي للهدنة اليوم بتنفيذ المقاومين إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو في بلدات الخيام، الطيبي، دير ميماس، وعند خل تراج، وتلة الحمامس، وتلة العويضة داخل الأراضي اللبنانية. كما طالت نيران المقاومين مواقع للعدو داخل الأراضي الفلسطينية، حيث وصلت المحلقات الانقضاضية إلى آلية قائد اللواء 300 التابع لجيش العدو في مستوطنة شميرة، كما أصابت أخرى منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل. أما شريعة الغاب التي يريد فرضها الصهيوني والأمريكي فقد تجلت في بحر غزة، حيث سطى جنود بحرية الاحتلال سطوا على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر باسم مجلس السلام، واعتقل أكثر من 100 ناشط من دول غربية وعربية كانوا على متن سفن الأسطول. تفاوضيا تنشط الرسائل على متن الوساطة الباكستانية

0: بين الضفتين الأمريكية الإيرانية، بحثا عن اختراق لجدار الارتياب الكبير الذي بناه دونالد ترامب بخداعه المتكرر وتقلباته وانصياعه للأهواء الإسرائيلية. فكان رد إيران على المقترح الأمريكي الأخير بتأكيد جديد على الثوابت التي لا تنازل عنها وإن بصياغ جديدة، واضعة الأمريكي في موقف أكثر إحراجاً ومجددة استعدادها لكل الاحتمالات التي لن تكون سهلة على المنطقة والعالم، ومتوعدة العدو بالمفاجآت التي لن يقدر على تجاوزها إن أقدم على أي حماقة مهما توهم محدوديتها.
1: NBN. أهلا بكم. رغم الدخول في تمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، تواصل العدوان الإسرائيلي وبقيت السماء اللبنانية مثقلة بأصوات الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية التي لم تغادر كما نيرانها الأجواء منذ بدء المهلة. في القرى الجنوبية لم تخفت مشاهد القتل والنار والدمار ولا أصوات الانفجارات، والغارات بقيت تتسبب بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة مواطنين من بينهم أطفال، كما استمر التحليق المنخفض للطائرات المسيرة لساعات طويلة. في مقابل ذلك واصلت المقاومة عملياتها النوعية التي استهدفت تجمعات جنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي المتمركزة في جنوب لبنان. فأثناء محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي التقدم إلى منطقة صافيطة في محيط بلدة يحمر شئيف، فجر مجاهدو المقاومة عبوة ناسفة بالقوة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، فيما كانت تجمعات جنود وآليات جيش العدو تحت مرمى نيران المقاومة. واستهدفت المقاومة أيضا آلية اتصالات ومنصة للقبة الحديدية. إلى ذلك لا يزال تهديد الطائرات المسيرة المتفجرة التابعة للمقاومة يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمستوطنين، ويصف مراقبون إسرائيليون الواقع في الشمال بأنه سخيف، إذ لا تزال الحرب الفعلية مستمرة رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار، ما يزيد من مشاعر القلق والإحباط بين المستوطنين الذين يعيشون تحت تهديد دائم على حد تعبيرهم. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح، وأكد أنه سيقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب عن لبنان وشعبه. على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم غد اللجان النيابية لعقد جلسة مشتركة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ودعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التيل في اليوم نفسه. وفي خطوة تعكس استمرار الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب، أعلنت إسلام أباد أنها نقلت إلى واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا في إطار جهود دبلوماسية متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني مسودة جديدة تضم 14 بندا تركز على وقف الحرب ووضع آليات لبناء إجراءات ثقة متبادلة مع الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر باكستاني بأن الوقت يضيق أمام الطرفين في ظل استمرار كل من واشنطن وطهران بإعادة تعديل شروطهما التفاوضية.
2: 3020 شهيدا لبنانيا بين 2 آذار و18 أيار 2026، حصيلة حزينة جديدة للحرب الإسرائيلية على لبنان ولحرب إسناد إيران التي تممت ما بدأته حرب إسناد غزة من إعادة تحويل الجنوب ساحة للصراعات الخارجية على حساب شعب مذبوح ومجروح ومشرد، وأرض محتلة وبلدات مفجرة وقرى مجروفة، عدا الشلل الكامل الذي أصاب مؤسسات الدولة باقتصادها المنهار وسلطتها السياسية الضعيفة والمتناقضة فيما بينها. كل ذلك فيما وعود وقف النار بشكل تام التي تم التداول بها في اليومين الماضيين بعد محادثات واشنطن بنسختها الثالثة ذهبت أدراج الرياح، حيث كثفت إسرائيل غاراتها وإنذاراتها، فيما ترأس بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال 24 ساعة المجلس الأمني المصغر. في المقابل أعلن حزب الله عن تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات الجيش الإسرائيلي على شريط واسع من البلدات والقرى المحتلة، كما استهدف بمسيرة انقضاضية آلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شميرة. هذا في لبنان. أما على المستوى الإقليمي فرد إيراني جديد على المقترحات الأمريكية ترفضه واشنطن، فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يدرس استئناف الحرب، وأن البيت الأبيض يعتقد أن مقترح إيران المحدث لا يمثل تحسناً وهو غير كاف للتوصل لاتفاق. وكانت إيران أعلنت أنها ردت على المقترح الأمريكي الأخير بنقل جملة مخاوف عبر الوسيط الباكستاني، في مؤشر واضح إلى تعثر التوصل إلى حل في هذه المرحلة. وبعيدا من الصراع الأمريكي الإيراني وارتداداته اللبنانية، ظل العفو العام الشغل الشاغل في مجلس النواب بين تنازلات مطلوبة وأخرى مرفوضة ومزايدات سياسية ومذهبية تقليدية، فيما المطلوب عفو عن المظلومين وعدالة للمرتكبين وقبل كل شيء حفظ كرامة الجيش اللبناني وتكريم شهدائه، لا إطلاق قاتليه قبل استكمال المحاكمات أو المحكوميات.

0: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرات أخبار الام تي في ومن بعدها لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الصقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: وحش
4: وحش
2: وحش
5: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
5: للحب.
4: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
7: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: أنا لبنان تلقى فضل.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. نبدأ الموجز من التوترات على الحدود، حيث تتصاعد وتيرة المواجهات، حيث أعلن من هناك حزب الله تنفيذ هجمات نوعية باستخدام مسيرات وصواريخ. الحزب استهدف بمسيرة قضادية تجمعا لآليات العدو في البياضة على الساحل بعد دقائق فقط من هجوم مماثل طال تجمعا عند مرفأ النقورة للعدو. وعلى جبهة الدفاع الجوي، أفاد الحزب بتصديه لطائرة حربية في أجواء القطاع الغربي باستخدام صاروخ أرض جو، ما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية. في المقابل يواصل الطيران الإسرائيلي غاراته، وأفاد مراسلنا في الجنوب حسين معنا بوقوع غارة استهدفت بلدة المنصوري بالتزامن مع إطلاق صلية صاروخية مكثفة من الجنوب في اتجاه المواقع الإسرائيلية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان حذر سكان لبنان المتواجدين في قرية البرج الشمالي في صور، وجدد دعوته للأهالي إلى الإخلاء فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. في المقابل أعلن الحزب إسقاط محلقة معادية في أجواء عيت الجبل، وكان استهدف آلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرة بمحلقة انقضاضية. تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر من هناك الحرس البلدي لمدينة بيروت بإزالة الخيم الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. الحجار تمنى أن تنتهي الأزمة قريبا ويتمكن الأهالي النازحون من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. هذا واستنكر تيار المستقبل القرار القاضي بنقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة، واعتبر القرار نتيجة رضوخ لمن اتخذ أجندات سياسية وحزبية وأصر على تحدي قرارات الدولة. المستقبل أكد ضرورة تأمين مراكز إيواء لائقة ومنظمة تحفظ كرامة النازحين. في تحرك يهدف إلى كسر الجمود المحيط بملف السجون، شهد مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ورشة تشريعية مكثفة عبر جلستين صباحية ومسائية خصصتا لمناقشة اقتراح قانون العفو العام بمشاركة ممثلين عن مختلف الكتل النيابية. بوصعب أعلن بعد الاجتماعات عن وجود توافق مبدئي بين الرؤساء لتسهيل إقرار القانون، كاشفا عن تعديلات مطروحة حظيت بتفاهم واسع بين النواب. وعن موقف المؤسسة العسكرية أوضح بوصعب أن وزير الدفاع عرض ملاحظات الجيش حول بعض البنود، فالمؤسسة ليست عائقا أمام أي اتفاق سياسي يخدم لبنان. الاجتماعات رفعت إلى مزيد من التشاور في أجواء توحي بالتوصل إلى صيغة نهائية ترضي أغلب الأطراف السياسيين وتمهد الطريق لإقرار قانون العفو العام في الهيئة العامة غدا. صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات لمناسبة الأول من عيد الأضحى المبارك ابتداء من 27 ولغاية 29 من أيار.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل الموجز. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو استدعى قادة الأجهزة ووزراء بارزين في حكومته لجلسات أمنية محدودة لليوم الثاني على التوالي لبحث التطورات الأخيرة والاستعداد للسيناريوهات المقبلة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول بأن الرئيس الأمريكي يدرس استئناف الحرب على إيران نظراً لرفضها لمطالب له وامتناعها عن التنازل في شأن النووي، مشيراً إلى أن مقترح إيران المعدل تضمن تحسينات طفيفة عن النسخة السابقة. وكشف المسؤولون الأمريكيون عن توجه لعقد اجتماع بين ترامب والأمن القومي وفريقه للأمن القومي غداً لمناقشة خيارات عسكرية، لا سيما وأن أمريكا لم تحرز تقدما كبيرا وهي في وضع حرج أمام الرأي العام العالمي. ودعوا إيران إلى تقديم تنازلات وإلا التفاوض عبر القنابل. في المقابل نتابع في هذا الخبر أيضا إيرانيا. أكد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات القائمة ومنها المتعلق بحدود البرنامج النووي الإيراني ورفع التجميد عن 25% من أموال إيران وفق جدول زمني مرحلي. ولفت المصدر الإيراني لرويترز إلى أن المقترح المعدل يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز على أن يناقش الملف النووي في مراحل لاحقة. في سياق أزمة هرمز، رأى الحرس الثوري أن إيران وفي ظل سيطرتها على المضيق يمكنها استنادا إلى سيادتها المطلقة في مياهها الإقليمية أن تخضع كل كابلات الألياف الضوئية المارة عبر هذا المضيق المائي لنظام تصاريح أيضا. ونبقى في الشأن الخليجي، حيث وتعقيبا على استهداف السعودية بثلاث طائرات مسيرة أتت من العراق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات إطلاق طائرات مسيرة من أراضي العراق في اتجاه السعودية. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: على الله، يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
8: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
7: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
8: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
7: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
8: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
7: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
8: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
7: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب، هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع لنبلف الشباب.
8: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
10: عبر هوا صوت كل لبنان نتابع برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
9: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
11: في هذه الحلقة، طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي الجديد، لكن كيف يتحسب الإيرانيون لتهديدات ترامب الأخيرة؟
12: تم تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية لا سيما في العاصمة طهران ومدن مثل إصفهان وبوشهر ومدن أخرى، إضافة إلى المواقع النووية الإيرانية.
11: الجيش الإسرائيلي يعترض سفنا من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
13: وفقا لمواقع إعلامية إسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط.
11: وزارة الصحة في غزة تفيد بأن أجهزة التصوير الطبي في القطاع فقدت أكثر من 3/4 قدراتها.
14: وحتى لو توفر للأسف الشديد، يعني الآن أنت لو محتاج الصورة اليوم ممكن يديك أسبوع شهر شهرين.
11: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. من جديد تتجه الأنظار إلى التوتر بين واشنطن وطهران، فقد أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف لإنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. يأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة. التوتر بين الدولتين لم يكن ببعيد عن المنطقة، حيث أعلنت السعودية مساء أمس أنها اعترضت 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضيها قادمة من المجال الجوي العراقي. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها. للمزيد حول الوضع في دول منطقة الخليج تنضم إلينا عبر الهاتف سالي نبيل من فريق مراسلي بي بي سي. أهلا بك سالي، وماذا لدينا من جديد فيما يخص هذه المسيرات التي دخلت الأجواء السعودية؟
15: يعني ما لدينا هو إدانة من مجلس التعاون الخليجي الذي ندد بهذا الهجوم ووصفه بأنه انتهاك صارخ للأمن والسلام والاستقرار الإقليميين. الخارجية العراقية قالت إنها تبحث في هذا الأمر لمعرفة مصدر هذه الهجمات. بشكل عام الهجوم الأخير على السعودية يأتي في إطار توتر متصاعد بدأت تشهده منطقة الخليج، ربما هو الأكثر حدة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة وإيران. يعني شهدت الإمارات أيضا هجوما قالت إنه جاء من المنطقة الغربية أو من حدودها الغربية من دون أن تسمي جهة بعينها. الهجوم أو القصف طال محطة نووية، محطة للطاقة النووية النظيفة، ولم يسفر عن خسائر كبيرة كما ذكرت.
11: لكن كانت هناك تخوفات من تبعات هذا الحريق سالي.
15: هذا صحيح، يعني والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها على استعداد للقيام بما يلزم في حال وجود أي أخطار قد تنجم عن هذه الهجمات، لكن الإمارات قالت إن الأخطار أو الخسائر هي قادرة على احتوائها. بشكل عام نرى وتيرة التوتر تتصاعد. الهجمات لم تأتي هذه المرة من إيران مباشرة، على الأقل هذه هي المعلومات المتاحة حتى اللحظة. لا نعلم من الجهة التي وقفت وراء الهجوم على السعودية من العراق، ولكن يعني إذا حاولنا أن ننظر للصورة الأكبر، العراق يوجد به الكثير من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. هل شاركت هذه الجماعات في شن هذه الهجمة؟ لا نعلم بعد، لكن بالتأكيد يعني هذه الهجمة قد تكون لها تبعات على منطقة الخليج والعراق بشكل كبير.
11: أشكرك شكرا جزيلا سالي نبيل من فريق مراسلي بي بي سي. وفي سياق الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مساعي التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن واشنطن وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية خلال عملية التفاوض، حيث تصر طهران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها. وكما أشرنا سلفا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام الاتفاق، وإلا لن يبقى منها شيء على حد تعبيره. الصحفية علا مسعودي من طهران تطلعنا على جانب من الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الإيرانيون تحسبا لتنفيذ التهديدات الأمريكية.
12: في الواقع طهران تعتبر بأن الحرب عليها لازالت مستمرة ولم تتوقف بعد، وما حدث بعد وقف إطلاق النار هو انتقال من الحرب الساخنة إلى الحرب الاقتصادية فحسب، حيث أنهم يرون بأن ما يفرض عليهم من حصار وبالتحديد على موانئهم الجنوبية حيث مضيق هرمز هو استمرار للحرب. لكن هذا لا يعني بأن الإيرانيين لا يتوقعون إمكانية عودة الحرب الساخنة، وهم يستعدون لها على كافة الصعد بدءا من الإجراءات العسكرية، حيث تم تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية لا سيما في العاصمة طهران ومدن مثل إصفهان وبوشهر ومدن أخرى، إضافة إلى المواقع النووية الإيرانية. وهناك نشر لوحدات إضافية من الحرس الثوري في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية للبلاد، وتم الإعلان عن اعتقال أكثر من 6500 شخص بما وصفوا بالجواسيس منذ بداية الحرب أول يومنا هذا. أما يوم أمس فقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الحديثة خلال محاولة لإدخالها عبر هؤلاء الأشخاص من خلال مدينة بانا المحاذية لكردستان العراق. إذا أردنا الحديث عن الإجراءات الاقتصادية والاحترازية قبيل الحرب المتوقعة، فهناك ما تم اتخاذه كرفع المخزون لسلع أساسية، منها زيادة احتياطي القمح والوقود والأدوية، فضلا عن تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في المواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وأيضا اللجوء إلى الطاقة البديلة. من الجدير بالذكر بأن الموانئ الشمالية المحاذية لروسيا تشهد حركة ملحوظة في ظل الحصار على الموانئ الجنوبية. تقارير تتحدث عن ارتفاع حركة النقل البرية عبر سكك الحديد بين إيران والصين. وإذا أردنا الحديث الحديث حول الاستعدادات المدنية، فهناك خطط طوارئ، منها تجهيز مراكز طبية إضافية، تعزيز الدفاع المدني، وتدريبات على الإخلاء في المناطق الحساسة، بالإضافة إلى تحديد المزيد من الملاجئ كمحطات المترو ومواقف السيارات في المجمعات التجارية الكبرى.
11: علا مسعودي الصحفية من طهران.
2: يوميات الشرق الأوسط.
11: قال منظم أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم إن القوات الإسرائيلية اعترضت عددا من سفنهم، وإن الاتصال انقطع مع 23 سفينة في شرق البحر المتوسط. بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها في وقت سابق اليوم إنها لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وقد أبحرت سفن من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس الماضي من جنوب تركيا، بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولات سابقة لتوصيل المساعدة لغزة. ويتألف أسطول الصمود العالمي من عدة مبادرات تضامنية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، من أبرزها الحركة العالمية نحو غزة وتحالف أسطول الحرية الذي تأسس في العام 2010. للمزيد من التفاصيل حول وضع أسطول المساعدات الأخير نستمع للزميلة إيثار شلبي الصحفية في بي بي سي.
13: يعني وفقا لأحدث المعلومات الواردة إلينا، اعترضت القوات الإسرائيلية 28 سفينة من أصل 52 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي، كانت قد أبحرت من ميناء مرمريس التركي الخميس الماضي صوب غزة محملة بمساعدات إنسانية. تم الاعتراض قبالة السواحل القبرصية، ووفقا لمواقع إعلامية إسرائيلية فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط ممن كانوا على متن هذه السفن. تحدثت قبل قليل إلى أحد منظمي الأسطول وقال لي إنه من المتوقع أن تستمر عملية الاعتراض ساعات عديدة نظرا للتباعد بين قوارب الأسطول. أما النشطاء الأتراك الذين لا يزالون يبحرون على متن القوارب التي لم يتم اعتراضها بعد، قالوا إنهم مستمرون بالتقدم نحو غزة رغم اعتراض الجيش الإسرائيلي على بعض القوارب. طبعا هذه الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من حادثة مشابهة اعترضت فيها القوات الإسرائيلية أسطول آخر تابع لأسطول الصمود العالمي، وتم ترحيل جميع من كانوا على متن هذه السفن إلى بلدانهم بعد أن تم اعتراضها قبالة سواحل كريت اليونانية.
11: إيثار شلبي الصحفية في بي بي سي. إلى لبنان، حيث تحدثت مصادر طبية عن سقوط قتيلين وجريحين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك في الشرق في البقاع شرقي البلاد، كما تجددت الغارة الإسرائيلية على مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، وكذلك أوامر الإخلاء لعدد من بلدات الجنوب. للمزيد من التطورات والتفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. أهلا بك كارين، ما آخر تطورات الغارات على الجنوب اللبناني وهذه الأوامر الجديدة بالإخلاء لسكان بلدات أخرى؟
16: طبعا الغارات اليوم كانت كثيفة وعلى عدد كبير من البلدات في الجنوب، وجاء ذلك بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء إلى 3 بلدات جنوبية، وهذا أدى إلى موجة نزوح جديدة، مع العلم بأن النزوح بات كأنه سمة دائمة لهذه الحرب. في المقابل حزب الله أيضا قام بعدة عمليات باتجاه الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، ولكنه أيضا تحدث عن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غاب الجليل بمحلقة مقدادية. إذن يمكن القول أنه اليوم باعتباره اليوم الأول للتمديد الثالث باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يشهد أي تغيير على الأرض. هذا التمديد وهذا الوقف إطلاق النار هو مسألة نظرية،
11: لكن هل تجددت كذلك الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي البلاد؟
16: يوم أمس كان هناك غارة استهدفت في منطقة بدورس في معلبك شقة سكنية، وبحسب التقارير فقد قتل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنه في هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي كان في منطقة معلبك يعني شرقي البلاد نوعا ما، وبالتالي يمكن اعتبار أن تلك الغارات محصورة دائما وبشكل كامل فقط في الجنوب اللبناني.
11: أشكرك شكرا جزيلا كريم ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية اجتماعا خصص بشكل أساسي لمناقشة الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن احتمال استئناف الهجمات العسكرية ضد طهران. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. أهلا بك مهند، ماذا لدينا من تفاصيل عما خرج به هذا الاجتماع حتى اللحظة؟
17: اجتماع ليلة ناقش بالأساس الملف الإيراني وبطبيعة الحال تبعاته فيما يتعلق بتأثيره على الملف اللبناني وملف قطاع غزة. بالأساس هذا الاجتماع ناقش تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف، ناقشا نتائج الاجتماع الأمريكي الصيني، ومن ثم ناقشا احتمال عودة الحرب أو استئناف الحرب على إيران. صباحا بدأت هيئة البث الإسرائيلية نقرأ عن مسؤولين إسرائيليين، طبيعة الحال هذا مرتبط كثيرا باجتماع الكابينت بالقول بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حالة توتر وتأهب لاحتمالية استئناف العمليات العسكرية، وأن إسرائيل تحضر خططا عسكرية لاستهداف منشآت الطاقة في إيران. لذلك هذا الاجتماع بالأساس يناقش هذا الملف ويناقش طبيعة الحال تأثيره على لبنان وقطاع غزة، بحكم بأن استمرار المفاوضات مع إيران أو عدم استئناف الحرب يعني بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه فيما يتعلق بلبنان تحديدا، والاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار العمل العسكري في جنوب لبنان، أو ما يحدث من تمديد أو استمرار الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في إسرائيل تحضير للحرب، ويعتبرون بأن الحرب هي مسألة وقت، لكن في نهاية الأمر القرار هو عند الإدارة الأمريكية.
11: هذا التحضير هل لمست بعض ملامحه سواء في إعلانات أو في تحركات للجيش بالفعل؟ استعدادات يعني؟
17: الحقيقة بأن الاستعدادات دائما ما تكون سرية، بمعنى بأنه يشمل ذلك استعداد في منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي على سياق التنسيق الأمريكي العسكري الإسرائيلي. بطبيعة الحال كل الأسابيع الماضية شهدت وصول طائرات تزود للوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون، تحضيرات في عدة مناطق، ولكن في النهاية هي حالة مستمرة من حالة التأهب الأمني. التحضير يكون من خلال تحضير الخطط العملياتية على الأرض لسلاح الجو الإسرائيلي، وأيضا التحضير استخباراتيا وتحضير منظومات الدفاع الجوي، ولكن هذه الحالة هي مستمرة منذ أسابيع، بحكم بأن إسرائيل ترى منذ أسابيع بأن المفاوضات ستفشل وأن سيناريو الحرب سيعود في نهاية الأمر.
11: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: إيران تعلن أنها ردت على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، مؤكدة استمرار التواصل مع واشنطن عبر وساطة باكستانية، ويأتي ذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومؤكدا أن الوقت ينفد. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطورات الوضع في إيران، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لفريق الأمن القومي لبحث خيارات العمل العسكري. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة قادمة من المجال الجوي العراقي أمس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن قوات إسرائيلية بدأت السيطرة على عدة سفن من اسطول الصمود الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى اعتقال نحو 100 مشارك. تتابع الزميلة إيثار شلبي.
13: تم الاعتراض قبالة السواحل القبرصية. قوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط.
18: BBC أخبار الشرق الأوسط.
19: قوات إسرائيلية تقتحم مخيم قدور في رام الله وتطلق قنابل الغاز بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي شرق قرية الطيبة، فيما أحرق مستوطنون حظيرة أغنام وأصابوا مواطنا بحروق جنوبي الخليل. مواطن من قرية الخليل
20: اعتدوا على الزارع، ما خلوش لنا زارع ولا خلونا مراعي ولا خلونا أي شيء.
19: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله خلال 24 ساعة، معلنا استهداف مستودعات أسلحة ونقاط مراقبة في جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته في غارة إسرائيلية قرب بعلبك. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة السورية الانتقالية وأشطب وزيريهما من قوائم العقوبات في خطوة قال إنها دعم للمرحلة الانتقالية في دمشق. وهذه تحياتي ريم إدريس.
18: BBC أخبار الشرق الأوسط.
11: والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
11: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
21: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
11: لابد أن أسطول الصمود العالمي الذي يحاول الوصول إلى قطاع غزة كان في يعني جدول أعمال من يدخلون ويتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هند.
21: صحيح نرمين، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول اعتراض القوات الإسرائيلية لسفن الأسطول الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملاً المساعدات إلى قطاع غزة. ظهر ناشطون في أحد الفيديوهات يلقون بهواتفهم من على متن السفن حتى لا تأخذها القوات الإسرائيلية كما قالوا. كذلك ظهر نشطاء في فيديوهات يواجهون نداء استغاثة أو يتحدثون عن عدم خوفهم من القوات الإسرائيلية أو استعدادهم لإلقاء مقتنياتهم مثل البطاقات البنكية أو الهواتف حتى لا تأخذ القوات الإسرائيلية كما على حد وصفهم. دعينا نستمع الآن إلى مقطع صوتي من أحد هذه الفيديوهات.
22: بدأ اعتراض بعض السفن الأسطول، نحن جاهزين على أسطح السفينة ومتخذين الإجراءات اللازمة، بنبدأ نرمي بعض الأغراض عشان ما يأخذها الصهاينة مثل البطائق البنكية، بعدها بنرمي التلفونات آخر شيء.
11: يعني هذا أحد النشطاء من على سفن التي تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية والتي كانت متجهة إلى غزة، لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه المقاطع؟
21: بالطبع لقت هذه المقاطع والصور انتشارا كبيرا. طلب عدد من مستخدمي وسائل التواصل بتوفير حماية للأسطول من السفن الحربية التركية أو الإسبانية أو الإيطالية، وتمنى كثيرون أن يحفظ الله المشاركين في الأسطول وأن ينتهي حصار غزة قريبا.
11: المحطة التالية لا تبعد عن الحرب، أو يعني ربما هي على صلة أو على صلة بتبعات الحروب، لكن أيضا لا تبعد عن أجواء عيد الأضحى، هي من السودان.
21: صحيح. انتشر فيديو حول أسعار الأضاحي في الخرطوم، حيث تراوحت الأسعار بين 750 ألف جنيه ومليون ومئتي ألف جنيه سعر الخروف في أحد مواقع البيع في الخرطوم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
23: إن شاء الله خرفانك رخيصة.
24: والله رخيصة وما في
23: مطايف. قل لي مليون ومئتين. ده الصغير ده بكم؟
24: ده بـ 7.5.
23: 750؟ وتاني اديني تاني الأبيض بالبني ده، ده سميح ما شاء الله.
24: ده بـ 850.
23: 850؟
11: طقس شديد الأهمية للمسلمين بشكل عام وللسودانيين بشكل خاص، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسعار ومع هذا المقطع؟
21: اشتكى عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع الأسعار وصعوبة شراء الأضحية، وذكر آخرون أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وليس من لا يضحي مقصرا. كذلك كانت هناك بعض التعليقات الساخرة مثل أن الخروف الذي تجاوز سعره مليون جنيه لديه شخصية قوية. كذلك وصف الخروف الآخر بالأبيض بالبني أثار ضحك وسخرية عدد من المستخدمين.
11: في بعض الأحيان لا يكون أمام الشخص إلا السخرية والمزاح هربا من الواقع. لكن ماذا عن المحطة الأخيرة هند؟
21: من مصر، حيث انتشر فيديو لشابين وعجوز يرتدون الجلاليب الصعيدي ويقولون إنهم منعوا من دخول السينما في القاهرة لمشاهدة فيلم أسد بسبب زيهم الصعيدي. دعينا نستمع إليهم.
25: رفع سماعة التليفون على حد من الإدارة، قال له ده فيه هنا ثلاثة بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما. قال له الجلاليب نوعها إيه؟ قال له الجلاليب صعيدي. قلت له أنت عرفت منين إن هي جلاليب صعيدي؟ ما يمكن تبقى جلاليب خليجي. قال لي لا ما اصلا انا متابعكم يا فنان والله العظيم انا اسمعك على التيك توك. قلت له يعني هي المشكله في الجلابيه الصعيدي. قال لي اسف شرطه السياحه منع الجلاليب الصعيدي.
11: هل كان هناك اي ردود فعل تجاه هذا الحدث؟
21: انتشر مقطع فيديو للممثل محمد رمضان بطل فيلم أسد الذي كان هؤلاء الشباب يريدون دخوله. كان يطالب وزيرة الثقافة باعتذار رسمي لصعيد مصر. دعينا نستمع إليه.
0: معالي وزيرة الثقافة، أنا ما بكلمش حضرتك كمواطن، أنا بكلم حضرتك كإنسان مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل في الواقع. أرجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر على الموقف ده. دي مش إهانة اليوم، دي إهانة لينا كلنا.
11: بهذا نصل لنهاية هذه الجولة. أشكرك شكرا جزيلا.
21: شكرا جزيلا. تريندينج.
11: أعلنت حركة فتح النتائج الرسمية الأولية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله ضمن أعمال المؤتمر الثامن للحركة. وقالت رئاسة المؤتمر إن نسبة المشاركة في الاقتراع في الساحات الأربع رام الله وغزة ولبنان والقاهرة بلغت نحو 95% من أصل 2600 عضو تقريباً. المزيد مع إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
1: بالتأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز السياسي الأهم للشعب الفلسطيني، وبأنه لا دولة دون غزة ولا دولة في قطاع غزة. اختتم المؤتمر الثامن لحركة فتح دورته الحالية في مقر الرئاسة الفلسطينية، وتم الإعلان في البيان الختامي عن نتائج الانتخابات التي تجددت بموجبها اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري للحركة بعد أيام من هذا المؤتمر الذي تم بمشاركة أكثر من 2580 عضوا، إن كان في مقر الرئاسة في رام الله في قطاع غزة والقاهرة وبيروت، وترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر بأن هذا المؤتمر غاية في الأهمية لعقده في ظروف استثنائية دقيقة، خاصة وأن الرئيس محمود عباس كان قد قال بأن هذا العام هو عام الديمقراطية، في إشارة إلى إجراء الانتخابات البلدية قبيل انعقاد مؤتمر فتح، وكذلك وصولا إلى الانتخابات العامة الفلسطينية. شهد هذا المؤتمر العام الثامن على انتخاب القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب فوز كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وكذلك رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق جبريل الجوب، ونائب الرئيس حسين الشيخ بأعلى الأصوات، إلى جانب كذلك فوز نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر عباس بعضوية اللجنة المركزية.

0: والاقتصادية المستقبلية.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. إلى قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في أحدث تصريحاتها بأن المنظومة الصحية في القطاع فقدت ما نسبته 76% من أجهزة التصوير الطبية نتيجة الحرب، فيما تعمل النسبة المتبقية تحت ظروف فنية وتشغيلية بالغة التعقيد. عن تبع ذلك على المرضى، استمعنا إلى بعضهم من محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع.
2: عندي حصوة في الكلى وبحتاج لصورة أشعة سي تي، توجهت لأكثر مستشفى حكومي مش موجود أو بقول لك إنه الجهاز معطل. طبعاً على مستوى قطاع غزة يعني في مستشفيات خاصة ممكن يتوفر عندها، لكن للأسف بفلوس، وحتى لو توفر للأسف الشديد يعني الآن أنت لو محتاج الصورة اليوم ممكن يديك أسبوع شهر شهرين. السكان مثلاً الشمال حتلاقي مثلاً الجهاز موجود في الجنوب.
3: الدكاترة طلبوا مني تصوير رنين مغناطيسي، لفيت كل قطاع غزة لا يوجد ولا جهاز للرنين المغناطيسي، فرجعت للدكتور تاني فقال لي حولني لصورة سيتي، فيش غير 5 أجهزة في كل قطاع غزة سيتي. رحت على الدور لهو بيقولوا لي أقل إيش بدك تستنى شهرين. هذا مصيبة، يعني الواحد بموت وهو لسه مش متصور الصورة السيتي.
4: بعاني من مرض أسفل المعدة، لما رحت للدكتور طلب مني اللي هي صورة السيتي وقال لي إنه هاي الصورة صعب إنك تعملها لأنه ما في شيء. من أول ما بدت العدوان يعني الأجهزة دمرها الاحتلال التصوير السيتي، بعد ما دمرها منع اللي هو إدخال هذه الأجهزة، حتى في حال إنه حولوني من صورة سيتي لرنين مغناطيسي رحت أصورها برا خارج المستشفى ما في شيء، وفي حال إنه لقيت بدي أستنى دور 3-4 شهور لأنه يمكن جهاز ولا جهازين الموجودين في قطاع غزة كله.
1: مرضى من قطاع غزة. يواجه السودان أزمة تغذية حادة، ووفقا للأمم المتحدة من المتوقع أن يعاني نحو 1 مليون طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد خلال هذا العام. عن هذه المعاناة استمعنا للنساء النازحات في عدد من المدن بالنيل الأبيض جنوبي السودان.
5: نحن نازحين جينا النيل الأبيض ومطرد دخلي، بقلينا صعب شديد مع ارتفاع الأسعار، يعني الحاجات ارتفعت شديد. عندي أطفال بطلع بشتغل، المشتغل كله يعني ما بعمل لي حاجة، يعني يوم واحد لو ما مشيت ما بقدر يعني أكل أولادي، لو أكلتهم بأكلهم وجبة واحدة، عشان تيجي تشتري لحمة قروش ما حتكفي لك.
6: مستورة عند مدرسة عبد الجليل، والله ما في حاجة، جينا يحو قاعدين وما في شغل ولا في، الحمد لله منظمة يحو أول ادانا 520 وثبتنا وقعدنا وده، اشترينا بو كل اللي هناي، اشترينا بو القصب واشترينا بو الأواني حب واشترينا بو الأكل وانتهى. الآن أنا عيالي 3 والله بس نمشي خلنا نجيب حطب، وحطب لو جبت أي زول يحو كل الناس هيمشي يجيبوا، ما في زول بيشتري من زول وما في قروش عشان الزول يشتري. يال ده دارين الرئاية ودارين الإناية ومنفصلين وبهاتهم ما في، أنا حصى يال ده أبوه ما في، نمشي غالا نجيب يوم نبي 1000 يوم نبي 2000 يوم ما نبي، والحمد لله الإيش أدونا الحمد لله يا هو أدونا ماريك الأحمر ده وماريك برضو إيش لو أدوك ولمزي هو أدونا زد أدوك برضو لو حل ده ما مشيت جبت حاجات وين، ما في.
5: أنا بقيت أشتغل من أجل أخواني ومن أجل الوالدة، يعني أطلع صباح أي المساء شغالة مع واحدة، يعني يومي تبي 7000 يعني الحمد لله 7000 دي وقعد لنا مع ناس، يعني قلت الحمد لله مدينة أوضة وعريشة الحمد لله مستقرين فيها 7000 دي، يعني مين عايش بقى نفسنا الحمد لله.
1: نازحات في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وبهن نصل إلى ختام هذه الحلقة، وتحية فريق العمل كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج لمي عبد الستار، في هندسة الهواء أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
7: ترأبوا يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان. عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم.
8: هذا البرنامج برعاية آر تي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني استضيف هذه الحلقة الدكتور وردان بقدسريان.
1: دكتور أهلا بك.
2: أهلا بكم.
1: بين يدي كتاب رائع نصحتني بقراءته، وهو بعنوان الأول من أغسطس من عام 1914 للمؤلف نيكولاي ياكوفليف. يحتوي الكتاب على العديد من الشهادات المثيرة حول الماسونيين الذين شاركوا في الثورة البرجوازية الروسية في فبراير من عام 1917. طبعاً من اللافت أن هناك نساء كنا في عداد الماسونيين، وعلى الرغم من أن هذا ليس تقليدياً إلا أنه واقع بالنسبة لروسيا على الأقل. كانت هناك ناشرة روسية تدعى يكاترينا كوسكوفا، وقد نقل المؤلف كلماتها، أقتبس: حين وقوع الثورة في فبراير كانت روسيا بأسرها مغطاة بشبكة من المحافل الماسونية، العديد من أعضاء المنظمات هنا في المهجر الآن، لكنهم جميعا صامتون وسيلتزمون الصمت، إذ لا يزال هناك أناس في روسيا كانوا ينتمون إلى المحافل الماسونية. نهاية الاقتباس. ثم يقول المؤلف ما يلي: توفيت كوسكوفا في المهجر عام 1958، ونشرت شهادتها في مذكرات وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بافل ميلوكوف. نهاية الاقتباس. مؤلف الكتاب إذن الأول من أغسطس يقدم عددا كبيرا من الاقتباسات، لكنني أود قراءة اقتباس لأحد الماسونيين المعروفين البارزين، والذي شغل منصب وزير النقل في الحكومة المؤقتة بعد الثورة، واسمه نيكولاي نيكراسوف. إليك ما ينقله المؤلف عن مذكرات نيكراسوف: كان للماسونية دستور داخلي حتى بنسخة مطبوعة، لكنه كان مشفرا في كتاب خاص بعنوان عمال الفحم الإيطاليون في القرن 18. وضعت منظمة ماسونية شعوب روسيا لنفسها هدفا سياسيا نضاليا، النضال من أجل تحرير الوطن وترسيخ هذا التحرير، وكان المقصود هو عدم تكرار أخطاء الثورة الروسية الأولى عام 1905 حين انقسمت القوى التقدمية، وبالتالي كان سهلا على الحكومة القيصرية القضاء عليها الواحدة والأخرى. لم يكن الهدف زيادة عدد الأعضاء، بل اختيار أفراد يتمتعون بالنقاء الأخلاقي والسياسي، والأهم من ذلك اختيار أولئك الذين يتمتعون بنفوذ سياسي وسلطة. وفقاً لتقديراتي، كان لدى الماسونية نحو 300 إلى 350 عضواً بحلول الثورة في فبراير، ولكن كان بينهم الكثير من الشخصيات المؤثرة. ومن اللافت للنظر أن الحكومة المؤقتة الأولى ضمت ثلاثة ماسونيين: رئيس الحكومة ألكسندر كيرنسكي، وزير النقل نيكولاي نيكراسوف، وزير التجارة ألكسندر كنافالوف. عموماً كان للماسونيين تأثير كبير على تشكيل الحكومة المؤقتة، حيث كانوا موجودين في جميع المنظمات التي شاركت في هذه العملية. كانت الماسونية فوق حزبية، بمعنى أنها ضمت ممثلين من أحزاب سياسية متنوعة، ومع ذلك كانوا يلتزمون وضع توجيهات الماسونية فوق التوجيهات الحزبية. نهاية الاقتباس. إذن اقتبست الآن بضع فقرات فقط، ولكن في الواقع هناك عدد كبير جدا من الشهادات المشابهة في هذا الكتاب والتي أوردها المؤلف. إذن هل يمكننا الاستنتاج بناء على الشهادات الواردة في هذا الكتاب، فضلا عن أبحاثك الخاصة، إذ أنك درست هذا الموضوع مطولا، هل يمكننا الاستنتاج أن الماسونيين لعبوا دورا مهما في ثورة فبراير البرجوازية عام 1917 التي سبقت الانقلاب البلشفي نهاية نفس العام؟ يعني ربما لا يمكننا القول أن هذا الدور كان مفصليا، ولكن من الواضح أنهم لعبوا دورا كبيرا جدا خلال ثورة فبراير.
2: قبل أن نجيب على السؤال المتعلق بثورة فبراير، فلنطرح بشكل مختصر قصة الماسونيين في روسيا لنبين كيف ظهروا وفي أي ظروف. هذا سيساعدنا في فهم دورهم فيما يتعلق بثورة فبراير. وكما هو معروف، فإن الماسونية المعاصرة هي ماسونية مستحدثة، إذ يعود تاريخ الماسونية القديمة إلى أعماق التاريخ. الماسونيون كما البناؤون يستمدون تاريخهم من الهياكل النقابية التي كانت ترى في بناء هيكل سليمان فكرة إعادة تشكيل العالم بصورة أكثر انتظاماً وعدلاً. الماسونية بشكلها الجديد المستند لرمزية الهيكل ظهرت في بداية القرن 18 في إنجلترا، وكانت الماسونية الإنجليزية تشمل ثلاث درجات:
1: المعلم والخبير والمبتدئ،
2: نعم،
1: أو تلميذ الصنعة.
2: وكانت لديهم فكرة تنظيم العالم على غرار تنظيم هيكل سليمان. وكانت هناك أيضا الماسونية الألمانية لكنها انحرفت نحو ممارسات روحية خاصة مع ميول نحو عقيدة فرسان الصليب الوردي وفرسان الهيكل، فضلاً عن السعي إلى إحياء الاهتمام بعلم الخيمياء القديمة وكل ما يرتبط بذلك.
1: بالغنوصية؟
2: نعم، هناك الكثير من هذه التعاليم،
1: السحر، الباطنيات وما إلى ذلك.
2: نعم، وقد برزت هذه الميول بشكل رئيسي في الماسونية الألمانية. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا الماسونية السويدية. من المهم أن نركز أخيرا على الماسونية الفرنسية وبالتحديد جماعة المشرق الكبير في فرنسا التي كانت منخرطة بشكل قوي في القضايا السياسية، وهذا أمر معترف به.
1: هذا موجود في أرشيف فاتهم.
2: نعم، حقيقة معترف بها، الجميع يقر بأن هذا المحفل لعب دورا هاما جدا في الثورة الفرنسية الكبرى وفي ثورات دول أمريكا اللاتينية. ومن المعروف أيضا أن الديسمبريين في روسيا كانوا ماسونيين أيضا،
1: أي النبلاء الذين أشعلوا ثورة في روسيا عام 1825.
2: نعم، في القرن التاسع عشر.
1: من باب التوضيح يعني،
2: في النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت الماسونية وقت ذاك قد انتشرت بالفعل بشكل واسع، وقد ظهرت في روسيا خلال القرن الثامن عشر، تحديدا في عام 1731 عندما تأسس أول محفل روسي. وكما أشار الباحث في الماسونية والمؤرخ جيورجي فيرناتسكي، وهو ابن المفكر الروسي البارز فلاديمير فيرناتسكي، أشار إلى أنه بحلول بداية القرن التاسع عشر لم تكن هناك عائلة نبيلة في روسيا إلا وكان فيها ماسونيون، ما يدل على مدى انتشار هذه الحركة في بلدنا. ويرجح أن الإمبراطور بافل الأول كان ماسونياً، وبشكل غير مؤكد ربما يكون الإمبراطور ألكسندر الأول كذلك. ومن الواضح أن تعاليم الماسونية كانت تتعارض مع التعاليم المسيحية التي كانت ترى في الحاكم شخصية مباركة من الرب، وبالتالي أصبحت تشكل قوة ثورية. في عام 1822 وبعد إعادة النظر في بعض المسائل إلى حد كبير، حظر القيصر ألكسندر الأول الجمعيات السرية بما فيها الماسونية، ما شكل ضربة كبيرة للحركات الثورية السرية. وإذا ما بقي الماسونيون في روسيا فإنهم كانوا غالباً أعضاء في المحافل الأجنبية التي انضموا إليها أثناء سفرهم إلى أوروبا. لكن الأمور تغيرت كلياً مع بداية القرن العشرين، فقد قمعت الثورة الروسية الأولى عام 1905 بوحشية على يد النظام القيصري، ما أوقف محاولات الثورة لفترة من الزمن. كان الثوار يفتقرون إلى التنظيم الجيد، حيث كانت احتجاجاتهم تحمل طابعاً فوضوياً. فكان هناك الاشتراكيون الديمقراطيون والاشتراكيون الثوريون والديمقراطيون الدستوريون، وكل مجموعة كانت تعمل بشكل منفصل. وفي عام 1906 ظهرت الجماعات الماسونية في روسيا مجددا
1: بسبب إطلاق بعض الحريات السياسية بعد الحراك الثوري.
2: تخفيف القيود السياسية أتاح ذلك.
1: كذلك شهدت البلاد إصلاحات اقتصادية، وعلى خلفية ذلك تم السماح للماسونيين مجددا بعقد اجتماعاتهم.
2: في البداية لم يسمح لأحد بذلك، ومع ذلك أدخلت بعض التسهيلات، فقد أصبح بإمكان الناس أن يجتمعوا بحرية ويعبروا عن آرائهم. المرسوم الذي أصدره نيكولاي الثاني في 17 من أكتوبر عام 1905 سمح بتشكيل الأحزاب والمشاركة في انتخابات مجلس الدوما. وفي إطار هذه الإصلاحات بدأت المنظمات الماسونية إلى جانب الأحزاب السياسية بالاجتماع علنا. كانت الماسونية الروسية فرعا من محفل الشرق الكبير الفرنسي، وهذا أمر مهم لأنه يسلط الضوء على الطابع السياسي للماسونية الروسية. لقد تمكنت من الاطلاع على الوثائق التي كانت محفوظة في المكتب الخاص في وزارة الداخلية للإمبراطورية الروسية، والذي كان يراقب الماسونيين ويتابع نشاطهم. ومن خلال تتبع هيكلهم أفاد المكتب بأن الأهداف التي تناقش في المستويات الدنيا للمحفل تختلف تماماً عن تلك المطروحة في المستويات العليا والتي كانت غير قانونية. هناك مجموعة كبيرة من التقارير التي تم جمعها ويمكن الاطلاع عليها، فهي متاحة في الأرشيف الحكومي للاتحاد الروسي. ورغم أن الماسونيين كانوا مراقبين إلا أنهم شاركوا في الأعمال الثورية.
1: يعني كانت لديهم أهداف ثورية، ولكن هذه المرة خلافاً للثورة الأولى الأهداف الثورية كانت سرية للغاية.
2: نعم، ومع ذلك من المثير أن نعرف الاستنتاجات التي توصلت إليها الشرطة القيصرية في ذلك الوقت. كما جاء في وثائق المباحث، اعتبرت الشرطة أن الماسونية مشروع علماني، مشروع يقطع العلاقات مع الديانات التقليدية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن القول إن مشروعهم كان مادياً بحتاً. كان لديهم نوع من الديانة البديلة، أي شبه ديانة، حيث تبرز شخصية المعلم حرام أبييف، وأحياناً يستخدم اسم المعلم أدونيرام، وهو المهندس الأعظم لهيكل الملك سليمان والذي قتل نتيجة مؤامرة بحسب الرواية الماسونية السائدة. وعندما توفي وضع غصن من الطلح في قبره ليصبح رمزاً خاصاً للماسونيين. لقد لعبت صورة المعلم البناء كمنشئ للهيكل العالمي لعبت دوراً محورياً في فكرهم. كان لدى الماسونية مشروع علماني يهدف إلى بناء نظام عالمي قائم على مبادئ العقل كما فهمها الماسونيون في نسختهم العلمانية. وفوق ذلك كانت لديهم مهام سياسية محددة تتمثل في التنسيق بين الأحزاب المختلفة والمجموعات المدنية ذات الثروات الكبيرة ومجالس العمال واليساريين والمعتدلين وما إلى ذلك. وكان من الضروري تنسيق جميع أعمالهم، بينما كان الخصم الرئيس هو الحكم المطلق، أي القيصرية. وفي ظل هذا التنوع الحزبي ظهرت الماسونية كناد سياسي يجتمع فيه الماسونيون من كل الأحزاب لتنسيق نشاطاتهم. ورغم أن شكل اجتماعاتهم قد يبدو غير مرتبط بالسياسة، إلا أنه في تلك الأندية الماسونية تأسس مركز تنسيق كل أنشطة الحركة المناهضة للقيصرية، إذا جاز التعبير.
1: هل كانوا يسعون إلى ذلك أم أنهم كانوا بالفعل على هذا النحو؟
2: كانوا كذلك بالفعل. أصبحت الماسونية بمثابة منسق يجمع بين جهود الأحزاب السياسية والجماعات المختلفة في نضالها ضد الحكم القيصري المطلق.
1: وفي أي سنوات حدث ذلك؟
2: بدأت هذه النشاطات تتبلور عام 1906 واستمرت حتى 1909، ومن وقتها بدأت بالانعقاد لقاءات منتظمة بين ممثلي الأحزاب المناهضة للحكومة. كان الجميع يعيش في حالة من الصراع، بما في ذلك الديمقراطيون الدستوريون واليساريون والاشتراكيون والليبراليون. كانوا يخشون الاجتماع في الأماكن العامة، لذا كانوا يتجنبونها، وفي الواقع كانوا يعقدون اجتماعات سرية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمستقبل ولتنسيق الأعمال فيما بينهم.
1: وطالما هناك عدو مشترك فهذا منطقي، وحدث في جميع الثورات.
2: خلال الحرب العالمية الأولى شهدت الأمور تصعيداً كبيراً في هذا الإطار. وبشكل عام إن من قال إن الثورة الروسية في فبراير كانت ثورة ماسونية لم يبتعد كثيراً عن الحقيقة، فالأحداث الرئيسية للثورة تم تنسيقها من قبل الماسونية. الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة نتيجة للثورة كانت تتألف من جهة من وزراء ينتمون إلى النبلاء، ومن جهة أخرى من أعضاء مجلس العمال والجنود في بطرسبورغ، لكن الماسونيين كانوا موجودين في كل من المجموعتين، وكانت المجموعات في تباين. وقد أطلق على هذا الوضع في التاريخ السوفيتي مصطلح ازدواجية السلطة، فقد كان هناك الاشتراكيون من جهة والليبراليون من جهة، أي الوسطيون، ومع ذلك كان هناك ماسونيون يتعاونون ويتفقون على تنسيق الإجراءات. وما زالت النقاشات قائمة حول عدد الماسونيين الذين كانوا في الحكومة المؤقتة، ومن كان منهم ومن لم يكن من الماسونيين.
1: ألكسندر كيرينسكي كان كبير الماسونيين وقد ترأس الحكومة المؤقتة.
2: اليوم يتوصل الجميع لاستنتاج مفاده أنهم كانوا جميعاً منهم.
1: ماذا تعني بذلك؟ الحديث يدور عن 3 أو 4 أشخاص.
2: لا، هذا ما يقولونه اليوم، بينما قبل فترة كان يقال إن جميعهم كانوا ماسونيين باستثناء وزير الخارجية بافل ميليوكوف، ولكن ظهرت أدلة قوية تدعم فكرة انتمائه للماسونية أيضاً. والآن أصدرت موسوعات عن الماسونيين، ويعمل الباحث المعروف أندري سيركوف في هذا المجال.
1: استضفناه في عدة حلقات.
2: لقد أصدر موسوعة كاملة تتناول كل من كان ومن لم يكن من الماسونيين. هناك أسباب جدية تدفع للاعتقاد بأن جميعهم كانوا ماسونيين، وأن الماسونية كانت شكلاً من أشكال التعاون ونمطاً تنظيمياً للنخبة السياسية في شكل نادي. وعليه يمكن القول إن الثورة الروسية في فبراير كانت بالفعل ثورة ماسونية. أنت في بداية الحلقة عرضت كتاباً، دعني أوضح للمشاهدين ما هي قصة هذا الكتاب المسمى الأول من أغسطس 1914. لماذا هذا التاريخ؟ لأنه في هذا التاريخ بدأت الحرب العالمية الأولى. الكتاب نشر في عام 1974، أي في العهد السوفيتي، حيث لم يكن يشار إلى الماسونيين في أي مؤلف كان، بل كان الحديث عنهم يعد أمراً غير مقبول. دائماً ما تم تدريس تاريخ الاتحاد السوفيتي على أنه صراع بين البرجوازية والبروليتاريا، وفجأة يصدر مثل هذا الكتاب عن الماسونية. هذا حقاً يعتبر شيئاً استثنائياً.
1: بصراحة لقد فوجئت كثيراً بصدور هذا الكتاب. طبعاً هذه النسخة ليست الأولى وتعود لعام 2002، ولكن الطبعة الأولى بالفعل صدرت في عام 1974.
2: صحيح،
1: وتفاجأت للغاية من صدور هذا الكتاب في الاتحاد السوفيتي.
2: حسناً، من هو مؤلف الكتاب؟ نيكولاي ياكوفليف هو مؤرخ متخصص في تاريخ أمريكا، لكن أحياناً كانت توكل إليه مهمات متعلقة بالإيديولوجيا بشكل ما. هناك أشخاص يعهد إليهم بمهمات خاصة لها أهمية كبيرة، ومن بين مؤلفاته المعروفة كتاب آخر نشر عشرات المرات بعنوان CIA ضد الاتحاد السوفيتي.
1: عندي نسخة من هذا الكتاب، إنه مثير.
2: نشر هذا الكتاب بعدة لغات في جميع أنحاء العالم. كان يتحدث عن تأثير المعارضين المنشقين، وكيف أن الولايات المتحدة من خلالهم خاضت صراعها ضد الاتحاد السوفيتي. ثم وضعت أمام ياكوفليف مهمة جديدة، فأصدر كتابه المعنون الأول من أغسطس 1914، وقد أقر لاحقاً أن ذلك كان بتكليف مباشر من أندروبوف.
1: مهمة وضع هذا الكتاب؟
2: نعم، هذا الكتاب تحديداً. في الإصدارات السابقة من الكتاب الذي بحوزتك هناك مقدمة يتحدث فيها المؤلف عن كيفية حدوث ذلك بتفاصيل دقيقة. كان فيليب بابكوف رئيس المكتب الخامس في جهاز الكيجيبي يشرف مباشرة على لقائه مع يوري أندروبوف، وكان أندروبوف في عام 1974 رئيس الكيجيبي، ثم تولى أندروبوف قيادة الاتحاد السوفيتي.
1: نعم، الإدارة الخامسة في الكيجيبي كانت معنية بالقضايا الأيديولوجية.
2: نعم، صحيح. وفجأة يكلف يوري أندروبوف ياكوفليف بوضع كتاب يعرض فيه دور الماسونيين في ثورة فبراير الروسية. لا نعرف السبب وراء ذلك بالنسبة لأندروبوف، ولكن ياكوفليف انتهج خطاً معيناً في تفسيرات هذه المؤامرة الماسونية. كان عليه أن يظهر فكرة المؤامرة التي قامت بها البرجوازية. هنا يجب أن نفهم أن الكتاب ظهر في زمن الاتحاد السوفيتي، لذا كانت كل الأمور تفسر من منظور أن البرجوازية كانت تعمل من خلال أنواع مختلفة من الأندية النخبوية، ومنها بالطبع الماسونية. اليوم كما كان الحال في السبعينيات من القرن الماضي، لم تختفي الماسونية تماماً، فهي لا تزال موجودة، ورغم أنها على ما يبدو لم تعد تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه في فترة الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات، إلا أنها لا تزال قائمة كنوع من الأندية. في الغرب هناك مؤسسات ديمقراطية، لكن هناك أيضاً بعض الفلاتر، فكيف وعلى أي أساس يتم اختيار الأشخاص لهذه النخبة؟ يبدو أن الأندية الماسونية تلعب دور هذا الفلتر، وهذا هو الواقع، إذ تشير العديد من الأبحاث حول الماسونية إلى أن جزءاً كبيراً من النخبة الأمريكية والبريطانية هم من أعضاء الماسونية.
1: بالمناسبة، عندما كنت في ولاية فرجينيا قمت بزيارة النصب التذكاري الماسوني القومي لجورج واشنطن، وهو عبارة عن متحف، عملياً متحف للماسونية، ورأيت هناك صور جميع رؤساء الولايات المتحدة عملياً الذين كانوا من الماسونيين، بدءاً من جورج واشنطن وحتى إن لم أكن مخطئاً ريتشارد نيكسون. إنه نصب تذكاري مثير للاهتمام، أنصح كل من يعيش في أمريكا بزيارته، فهو متاح للجميع ومفتوح أمام الزوار، حيث يمكنهم التعرف على تاريخ الماسونية في أمريكا بداية من الآباء المؤسسين.
2: عموماً يتناول هذا الكتاب ما نطلق عليه اليوم تسمية النخب، حيث يكشف أن هذه النخب كانت منظمة بطريقة معينة وبشكل خاص من خلال نظام الماسونية. أذكر هنا بأن فضائح متعلقة بالماسونية كانت قد ظهرت آنذاك، وأعني بالتحديد السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فمثلاً كانت هناك فضيحة تتعلق بمحفل بيتو في إيطاليا، عندما تم الكشف عن أن الماسونيين يتعاونون مع كل من الاشتراكيين والفاشيين، وكانت هذه معلومات تشير إلى قدرة الماسونيين على أن يكونوا فاعلين جداً سياسياً على كل المستويات ومع كل الفئات. ومن المحتمل أن تكون هذه الفضائح أثرت أيضاً على صدور الكتاب، ومن خلال الكتاب يتضح أن الثورة الروسية في فبراير لم تكن مجرد صراع طبقي بحسب الماركسية اللينينية، بل كانت نتيجة مؤامرة بتنسيق من دوائر ماسونية.
1: نعم، يبدو الأمر مثيراً بالفعل. إذن دعنا نلخص هذا الجزء من الحديث، حيث نتناول نظريات المؤامرة ونقوم بتقييمها أو تشخيصها، محاولين تحديد مقدار الحقيقة فيها. هل تعتقد إذن أن الفكرة القائلة بأن الماسونيين كانوا وراء الثورة في فبراير عام 1917 في روسيا، يعني أن هذه المزاعم هي مزاعم حقيقية إلى حد كبير؟ هل ترى أن طرح المسألة بهذا الشكل يعتبر طرحاً سليماً؟
2: نعم، لكن بالطبع كانت هناك قوى مختلفة أخرى. القول إن الماسونيين هم وحدهم من كانوا يلعبون دورا هاما وإن العامل الماسوني يفسر كل شيء بشكل حصري ليس كافيا، وهذا غير صحيح.
1: نعم بالفعل،
2: كانت هناك أيضا جوانب أخرى تستحق الذكر، ولتكون الصورة أكثر وضوحا سأوضح السياق. في بطرسبورغ في أوائل عام 1917 اجتمع ممثلون عن الدول الحلفاء لعقد مفاوضات دولية متعددة الأطراف، ما عرف بمؤتمر بطرسبورغ، وقد حضرت وفود من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا. وكانت الأجندة الرسمية للمؤتمر هي تنسيق الخطط للحملة العسكرية لعام 1917، لكن قبل المؤتمر بيوم قام السفير البريطاني بزيارة غير متوقعة إلى القيصر نيكولاي الثاني، وأصر بإلحاح على ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية في روسيا تضم ممثلين عن المعارضة. بالطبع رفض القيصر ذلك تماما. في الواقع كان هذا الطلب تدخلا في الشؤون الداخلية، لا سيما أن البلاد كانت في حالة حرب. كان الموقف غريبا، إذ كانت روسيا حليفا مهما ولم يكن الحلفاء يتعرضون للهزائم، وفجأة يطرح حلفاؤنا مثل هذه المطالب السياسية قبيل اجتماع مهم لتنسيق العمليات العسكرية. من المعروف الآن أن الهدف غير المعلن للدول الأجنبية المشاركة في مؤتمر بطرسبورغ كان استقصاء الوضع السياسي الداخلي في روسيا في ظل التصاعد المشاعر الثورية. وبعد ذلك وقعت الثورة الروسية في فبراير، وذلك بعد شهرين فقط. كان البريطانيون والفرنسيون أيضاً يحاولون جاهدين ضمان انخراط الولايات المتحدة في الحرب، لكن الأخيرة كانت ترد بأنها لن تشارك في الحرب إلى جانب روسيا القيصرية. لماذا؟ لأنه كان هناك تصور بأن النظام القيصري هو نظام معاد للسامية. على أي أساس توصلوا إلى هذا الاستنتاج؟ لأنه في عام 1903 وقعت أعمال عنف في روسيا كالاعتداء على اليهود فيما عرف ببوغروم كيشينيوف، وقد زعموا في الولايات المتحدة أن القيصر ودائرته المحيطة هم من حرضوا على أعمال العنف ضد اليهود، لكن ذلك لم يكن صحيحا، فقد تم إرسال المشاركين في هذه المجزرة إلى الأعمال الشاقة وأجريت التحقيقات، ولم يكن بإمكان القيصر أن يكون هو المبادر في الأساس. مع ذلك كان من المفيد للولايات المتحدة أن تتبنى هذا الرأي. واليوم هناك تساؤلات حول العقوبات، لكن تلك العقوبات كانت موجودة أيضاً في بداية القرن العشرين. تلك العقوبات لم تكن موجهة ضد الاتحاد الروسي أو الاتحاد السوفيتي، بل ضد الإمبراطورية الروسية، حيث فرض رأس المال الأمريكي عقوبات لأنه لم يرغب في الانخراط في الحرب إلى جانب ما وصفه بنظام معاد للسامية في روسيا القيصرية. ولكن ما إن سقطت القيصرية في روسيا حتى انخرطت الولايات المتحدة في الحرب بعد شهر واحد، فقد جاء نظام جديد كان مقبولا بالنسبة لهم، وقد تحقق هدف البريطانيين والفرنسيين في جذب رأس المال الأمريكي إلى الحرب. وبحلول نهاية 1918 تم تحقيق النصر على ألمانيا، ولكن استبعدت روسيا من قائمة المنتصرين. هذا ما حصل، لذا هناك عدة جوانب مرتبطة بأحداث الثورة الروسية في فبراير. فبجانب المؤامرة الماسونية كانت هناك أيضا مؤامرة جيوسياسية، وربما كانت مترابطة مع المؤامرة الماسونية. فربما كان الماسونيون الفرنسيون والبريطانيون على صلة وارتباط وتنسيق مع الماسونيين الروس. وبشكل عام هناك أسس للحديث اليوم عن ذلك، إذ تتم مقارنة ثورة فبراير بالثورات المدعومة من الغرب، وغالبا ما تسمى الثورة الملونة الأولى. ومفهوم الثورات الملونة يكتب اليوم غالبا بين قوسين، لأنها ليست ثورات بالمعنى الكلاسيكي، بل هي حروب من نوع جديد. لذا يمكن القول إن ثورة فبراير لم تنشأ بشكل عفوي نتيجة خروج الشعب المضطهد إلى الشارع لتحطيم النظام، بل كانت في كثير من الجوانب مشروعا تآمريا.
1: دكتور، شكرا لك على هذا الحديث. لنتوقف هنا الآن ونتابع في الأسبوع القادم. شكرا لك.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور بردان بقدسريان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

البلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات، وعدم الاستقرار شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق. المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: أنا لبنان تلقف
0: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري في التحرير، تقديم جون خوري وإخراج سافيو سعد.

في عناوين لبنان اليوم: ترامب يرجئ ضرب إيران، ولبنان يصارع الهدنة تحت نار الغارات. الجنوب يغلي، وإسرائيل توسع غاراتها من الجنوب إلى البقاع على وقع بيانات الإنذارات والإخلاء. صيد المسيرات مستمر، والحزب يستهدف آليات الاحتلال في دير سريان والنقورة. الرئيس عون يحدد شروط التفاوض: لا سيادة من دون انسحاب كامل. حزب الله يحذر من فخاخ أمنية في مفاوضات واشنطن. المقاطعة تلاحق اجتماعات العفو العام، بوصعب يحسمها العفو إلى الهيئة العامة قبل الأضحى. وفي النشرة أيضا: نقل النازحين من واجهة بيروت البحرية إلى أراض تابعة لبلدية بيروت.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بين حبر الاتفاقيات على طاولة واشنطن ونار الغارات على تلال الجنوب والبقاع، يقف لبنان اليوم أمام سؤال جوهري: هل ما نعيشه هو هدنة مثقلة بالرصاص أم حرب بأسماء مستعارة؟ 45 يوما إضافيا من الانتظار الدامي يسابق فيها الدبلوماسيون الوقت في أروقة البنتاغون، بينما يسابق النازحون الموت في برج الشمال ودورس والمنصوري. فإذا كانت إنذارات الإخلاء وجرف القرى والاغتيالات الجوية تدرج كلها ضمن الهدنة، فكيف يكون شكل الحرب إذن؟ ففي وقت يجهد فيه قصر بعبدة لترسيم حدود التفاوض تحت سقف السيادة والانسحاب الناجز، يتصاعد في الداخل ضجيج التباينات، من هواجس الوفاء للمقاومة حيال أفخاخ واشنطن الأمنية وصولا إلى أروقة البرلمان، حيث يشتبك قانون العفو العام مع حسابات المقاطعة وتوازنات القوى. هي معادلة معقدة تبقي لبنان معلقا بين اشتعال الميدان والتصادم الرؤى في انتظار مفاوضات نهاية أيار، والتي يفترض أن تفرز خيط السياد الأبيض من أسود الوعود الدولية الملبدة بدخان القذائف. إذن وقبل الدخول في تفاصيل الملفات الداخلية، نشير إلى الموقف الذي أعلنه منذ قليل الرئيس الأمريكي في شأن تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران غدا. ترامب أوضح أن القرار جاء بطلب من قادة قطر، السعودية والإمارات لإعطاء فرصة للمفاوضات، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للتحرك في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. نعود إلى لبنان، حيث يواصل لبنان الرسمي استكمال ترتيباته بتثبيت وقف إطلاق النار بالتوازي مع التحضير لإطلاق مسارين متلازمين: أمني لضبط الاستقرار ومسار سياسي لفتح باب المعالجات، استنادا إلى المخرجات التي أفرزتها مفاوضات واشنطن الأخيرة. مسار المفاوضات يتصدر واجهة الحركة السياسية من بعبدة، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الإطار الذي وضعه للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار وانتشار الجيش حتى الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان، وما يتم تداوله خلاف ذلك فغير صحيح. وقال الرئيس جوزيف عون: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه. لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ وكان في نشاط بعبدة لقاء الرئيس مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو، وعرض مع وزير الدفاع أوضاع لبنان والتطورات الجنوبية. من قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبيرامي أن لبنان يمر بأمس الحاجة إلى الاستقرار، وأن أي خطاب خارج إطار دعم مساعي استعادة الدولة هو خطاب غير واقعي. النائب إبراهيم كنعان شدد على أن لا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية، وأن نجاحها يبقى مرتبطا بالوحدة الداخلية والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية. أما من دار الفتوى، فعبر النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه الشيخ عبد اللطيف دريان عن دعمه لخيار رئيس الجمهورية استكمال المفاوضات:
1: ركدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. وأكدنا أيضا أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية.
0: النائب حسين الحاج حسن حذر من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون الأمريكي، وأن هذا ما تريده أمريكا في عدائها الواضح للمقاومة.
2: إذا كنتم معتقدين أن التطبيع هو مثل ما بتقولوا أنتم يمثل أغلبية اللبنانيين، لا مش صحيح. والسلطة يعني قالت قبل أشهر أنه هي ما بتروح على مفاوضات قبل ما يصير وقف إطلاق النار، صرتوا بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار.
0: وبالفعل لم يحصل أي وقف لإطلاق النار، فوتيرة المواجهات على طول الحدود من انذارات وغارات متواصلة، والحزب ينفذ هجمات نوعية باستخدام صواريخ ومسيرات. المزيد مع حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني رغم إعلان ما سمي بالهدنة أو بوقف إطلاق النار، وقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات مستهدفا حتى الساعة أكثر من 17 بلدة وقرية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى في كل القطاعات وفي شمال النهر. الطيران المعاد استهدف اليوم بلدات حاروف حيث سقط شهيدان وجريح، وبلدة معركة حيث سقط شهيد وثمانية جرحى، إصابة بعضهم بليغة. كما استهدف بلدات زبدين وكفر رمان وشوكين والدوي ودبعال ودير عامس ودير الزهراني وزوتر الشرقية والنبطي الفوق وكفر تبنيت، فيما استهدف الطيران المسير بلدات مجدل سلم وخرب السلم وتبنين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بالقذائف الفسفورية يحمر شكيف ومرتفع علي الطاهر، كما استهدف بلدات كفر رمان وشوكين وفرون والغندورية ووادي الحجير. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية، كما استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل وآلية اتصالات في خلة راج في دير سريان. كذلك استهدف جرافة عسكرية عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: تقارير استخبارية إسرائيلية رصدت تحولا في نمط عمليات حزب الله وانتقاله إلى الهيكلية في حرب العصابات من خلال خلايا صغيرة تتحرك بمرونة بين القرى. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن الاستخبارات رأت أن تصفية القادة الميدانيين لم تؤثر على تسلسل القيادة، ما دفع بالحزب أيضا إلى استغلال فرص ميدانية بدلا من العمليات المنظمة الكبرى، ووصفوا ما يجري بأنها معركة بقاء يقودها الحزب. في المقابل تعترف المعطيات الإسرائيلية بأن تهديد المسيرات ليزال المعضلة الأكبر، بحيث تقدر المصادر العسكرية أن سلاح الجو في حزب الله يفرض قيودا على تحركات الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى شلل في حرية عملها بنسبة تتراوح من 70% إلى 80% خلال ساعات النهار. هذا وجدد المتحدث الإسرائيلي إلى سكان لبنان المتواجدين في قرى أو في قرية البرج الشمالي في سور الإخلاء الإنذار بالإخلاء والابتعاد عن القرية لمسافة كيلومتر إلى أراض مفتوحة. هذا وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن مسيرة مفخخة سقطت في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان من دون تفعيل الإنذارات. تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر الحرس البلدي بإزالة الخيم الموجودة وعلى يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت. وتمنى الحجار أن تنتهي الأزمة قريبا ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم. هذا واستنكر تيار المستقبل القرار القاضي بنقل النازحين من واجهة بيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة بعد رضوخ لأجندات سياسية وحزبية، وأكد ضرورة تأمين مراكز إيواء لائقة ومنظمة تحفظ كرامة النازحين. في موازاة التهديدات والمفاوضات، برزت خطوة إيرانية لافتة تجاه لبنان، حيث أعلنت السفارة الإيرانية إعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول والسياحة والزيارة الدينية لمرة واحدة كل 6 أشهر اعتبارا من 22 من أيار. دعا رئيس مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لاجتماع عند 5:30 من بعد ظهر يوم غد في عين التيني. إلى ذلك دعا الرئيس بري لجان المال، الإدارة والدفاع وحقوق الإنسان لجلسة مشتركة لدرس مشروع منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي عند 11 من قبل ظهر غد. وفي تحرك يكسر الجمود المحيط بملف السجون، شهد مكتب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ورشة تشريعية صباحية ومسائية. بوصعب أعلن عن وجود توافق مبدئي على تسهيل إقرار قانون العفو.
4: بسمع البعض عم بيقول بدي قاطع، اصلا ما نحن مش داعيينكم. البعض عم بيقول ما بده يسمع للمؤسسه العسكريه لانه اعتبروا انه صار في لقاء عند فخامه الرئيس، لانه فخامه الرئيس عنده تشجيع لحتى نقدر نوصل لتفاهم ليطلع قانون. الرئيس بري مصر نعمل هيئه عامه قبل عيد الاضحى. نحن عنا هاي الجلسه اذا كان الجو ايجابي وان شاء الله بيكون ايجابي بنعمل لجان مشتركه نهار الثلاثاء، بيصير في هيئه مكتب مجلس نقدر نعمل هيئه عامه يوم الخميس. اذا ما ذللت هذه العواقب ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا.
0: توازيا أجرى وزير الداخلية سلسلة لقاءات مع عدد من النواب تناولت قانون العفو. تعقيبا كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر أكس: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، فالكثير من المظالم وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. ماليا أطلع وزير المال ياسين جابر السفير المصري علاء موسى على الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة، وعقد اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للتنمية والتعمير. إلى ذلك أصدر الوزير جابر قرارا حدد بموجبه منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والمهل متعلقة بالحقوق والرسوم والواجبات الضريبية لمعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة. وردا على المعلومات التي تحدثت عن 47 ألف موظف موتى يتقاضون أجورهم وهم موظفون عموميون بكلفة تزيد عن 140 مليار ليرة شهريا، ردا على هذه المعلومات أعلنت وزارة المال أن أبوابها مفتوحة لأجهزة الرقابة للتدقيق في صحة هذه الشائعات. صدر عن رئاسة الحكومة مذكرة إقفال الإدارات والمؤسسات لمناسبة عيد الأضحى ابتداء من 27 من أيار ولغاية 29 منه. إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب فوق المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة. كان في عناوين لبنان اليوم: ترامب يرجئ ضرب إيران ولبنان يصارع الهدنة تحت نار الغارات، الجنوب يغلي وإسرائيل توسع غاراتها إلى البقاع على وقع بيانات الإخلاء والإنذارات، صيد المسيرات مستمر والحزب يستهدف آليات الاحتلال في دير سريان والنقورة، رئيس عون يحدد شروط التفاوض لا سيادة من دون انسحاب كامل، حزب الله يحذر من فخاخ أمنية في مفاوضات البنتاغون، المقاطعة تلاحق اجتماعات العفو العام، بوصعب يحسمها العفو إلى الهيئة العامة قبل الأضحى. وكان في النشرة أيضا نقل نازحين من واجهة بيروت البحرية إلى أراض تابعة لبلدية بيروت. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني.
1: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
2: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
1: مرسي يا عمو. عم تقرا الجريدة؟
2: ايه أكيد عم بقرا جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
1: بلا أكيد.
2: أنت ما بتقري؟
1: بلا بقرا. بس عم مش أسرع لك تقرا من التليفون؟
2: لا لا لا لا يا بنتي لا. أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
1: بس مثلا شوف لي هالخبر. في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري. مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
2: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
1: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط. مين قاله؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً لا يزال التوتر الشديد يسيطر على الميدان مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي، والذي طاول باعتداءاته مساء بلدات النبطي وقضائي بنت جبيل وصور، ما أسفر عن سقوط شهيدين وجريح في حروف وشهيد والثمانية جرحى في معركة. واستخدم الاحتلال القذائف الفوسفورية المحرمة دولياً في مرتفع علي الطاهر وأطراف أرنون. في المقابل صعد حزب الله من ردوده واستهدف تجمعات وأليات العدو في محيط النقورة والخيام والبياضة ودير سريان، وضرب مواقع مستحدثة في مارون الراس، وأعلن في تطور نوعي استهداف آلية تابعة لقائد اللواء 300 في مستوطنة شوميرة، وأسقط محلقة في أجواء عيط الشعب، وتصدى لغارة لغارة حربية بصاروخ أرض جو أو لطائرة حربية بصاروخ أرض جو في القطاع الغربي، وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية. وكان الرئيس جوزيف عون قد أعلن أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات، أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فغير صحيح. اتخذت الحكومة قراراً بنقل النازحين الموجودين عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت إلى أراض تابعة للبلدية تبعد بضعة كيلومترات عن النقطة الحالية. قوى الأمن عملت بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة والجمعيات الأخرى على فك الخيم على الأراضي الخاصة لنقلها. دعا الرئيس نبيه بري اللجان المال والإدارة والدفاع وحقوق الإنسان إلى عقد جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر اليوم الثلاثاء لمتابعة درس قانون العفو العام. في هذا الوقت أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن تأمين الأكثرية النيابية لإقرار قانون العفو العام في الهيئة العامة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران بعد طلب من قطر السعودية والإمارات لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية. وكان مسؤول أمريكي قد كشف أن البيت الأبيض يرى أن المقترح الإيراني المعدل يمثل تحسنا جوهريا في المفاوضات. أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش في مكالمات هاتفية تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية مع نظرائه في أمريكا والأردن وقطر. في الغضون أفادت وكالة مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم الواقعة قرب مضيق هرمز عقب رصد طائرات مسيرة صغيرة في أجواء الجزيرة. هذا وأقر الرئيس الإيراني مسعود بسشيكيان بتداعيات الحصار على الموانئ والاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن طهران تواجه صعوبات كبيرة في تصدير نفطها لتأمين العمولات الأجنبية اللازمة لاستيراد البنزين. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة. التحيات نجددها للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ومنلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.